حاول تفتكرني. ألفها الشاعر الشاب محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب بليغ حمدي.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
0: إذاعة سلطنة عمان تقدم

0: كريم
1: القرآن الكريم
0: برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم
1: في حياة المسلم.
0: الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. من برنامجكم محبوبات الرحمن، يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالتوبة أيها المستمع الكريم هي الرجوع إلى طاعة الله والبعد عن معاصيه. فكل ابن آدم خطأ، ولكن خير الخطائين من؟ التوابون. فالخطأ أمر وارد على بني البشر، والتوبة سبب لتكفير السيئات وسبب للفلاح، كما قال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا، جميعا بدون استثناء، الكبير والصغير والذكر والأنثى والعالم والجاهل، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم ماذا؟ تفلحون. فالتوبة سبب للفلاح، الفلاح في الدنيا والفلاح كذلك في الآخرة. وكذلك المولى سبحانه وتعالى ينادي على عباده، ينادي على عباده الذين أسرفوا على أنفسهم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أي أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي وبالذنوب وبالابتعاد عن طاعة الله وبالاقتراف بمما حرم الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الله أكبر. مهما كانت الذنوب ومهما كانت السيئات، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالله سبحانه وتعالى لا يغفر بعض الذنب ويترك البعض، وإنما من تاب تاب الله عليه. فإذا تبت يا عبد الله من جميع الذنوب، كبيرها وصغيرها، الذي تذكره والذي لا تذكره توبة نصوحة، فإن الله يغفرها لك جميعا سبحانه وتعالى. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. الله أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه يقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. إذن توبتك من الذنب تجعلك كأنك لم تفعل هذا الذنب. الله أكبر. هذا من نعم الله سبحانه وتعالى. أيها المستمع الكريم، كما ذكرت أنه لا يسلم أحد من الأخطاء والذنوب، ولكن إذا فعل المسلم الذنب فإنه ينبغي له أن يتوب إلى الله سريعا. وانظر يا عبد الله، من هم بحسنة، يقول عليه الصلاة والسلام، فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف مضاعفة. وإذا هم العبد بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة، الله أكبر، فإن فعلها كتبها الله له سيئة واحدة. انظر، في الحسنات يضاعفها، أما في السيئات فلا يضاعفها سبحانه وتعالى. أيها المبارك، إذا أذنبت ذنبا فارجع إلى الله واحرص على شروط التوبة. أولها الإقلاع عن الذنب، اقلع، ابتعد، اترك هذا الذنب. ثانيها الندم، تندم على ما بدر منك، فإن الندم هذا يدل على بعدك ومحبتك لله سبحانه وتعالى. ثم ثالثا العزم على عدم الرجوع إلى تلك المعصية. وكيف يكون العزم؟ بأن تقطع الأسباب التي أوصلتك إلى تلك المعصية. معصيتك وسبب معصيتك هو من صديق لك، إذن ابتعد عن ذاك الصديق، وهكذا اقطع الطريق التي توصلك إلى المعصية. فإنك إذا فعلت ذلك فتكون فعلا قد تبت إلى الله توبة نصوحة. رابعا وأخيرا، إن كانت هناك من هذه المعاصي حقوق لآخرين بأموالهم مثلا، فلابد أن ترجعها بما يحفظ لك ماء وجهك بدون أن تعرف بنفسك. فلك 3 بشائر أيها التائب: أولها أن الله يقبل توبتك، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده سبحانه وتعالى. ثانيها
أن الله يبدل سيئاتك إلى حسنات. الثالثة، الفائدة الثالثة وهي أعظم فائدة من الأولى والثانية، أن الله يحبك، إن الله يحب التوابين سبحانه وتعالى. فأيها المستمع الكريم، إذا تبت إلى الله فإن الله عز وجل يحبك، وإذا أحبك الله يدخلك سبحانه وتعالى جنته. كذلك التوبة تدل على رجوعك إلى الله سبحانه وتعالى وعلى تعلقك بالله سبحانه وتعالى. وهذا شاب كانت أموره المادية والاجتماعية والنفسية ملخبطة رأسا على عقب، فلما تاب إلى الله عز وجل أصلح الله حاله، بل وجمع الله له شتاته. الأسرة التي كانت مشتتة جمعهم الله عز وجل على هذا الشاب التائب. فهذه من فوائد التوبة، أنك إذا أصلحت ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من عبادي التائبين، ومن عبادي الصالحين، ومن أولئك المتقين، ومن عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

القرآن الكريم. القرآن الكريم. مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.

حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم،

في الملك ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: الصورة المكتوبة،
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور،
2: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص،
2: فالرسم بالكلمات
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة،
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأزكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة،
3: الصورة المكتوبة،
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
5: عزيزي المستمع،
6: عزيزتي المستمعة،
5: في حلقة الأمس من هذا البرنامج عرفنا أن السيناريو الروائي يركز على الحدث،
6: كما عرفنا أيضاً أن تطوير الفكرة الرئيسة للعمل الدرامي يمر بمراحل ثلاث.
5: أشرنا بشكل سريع عن تلك المراحل الثلاث، واليوم سنتوقف عند المرحلة الأولى،
6: كتابة ملخص الفكرة الرئيسة.
5: أصدقائنا، عند كتابة ملخص الفكرة الرئيسية للسيناريو أن يحدد الكاتب بوضوح الموقف الرئيسي الذي سيتولد منه أو يبنى عليه تسلسل أحداث الفيلم،
6: ثم تطوره في خط متصل إلى ذروة الأحداث ثم الختام.
5: ولضمان تحقيق ذلك يستحسن دائماً أن يكتب الملخص في ثلاثة أقسام.
6: القسم الأول، الموقف.
5: في هذا القسم يتم تأسيس الخطوط العريضة لمشكلة أو قضية ما أو وضع معين،
6: أي تحديد الموقف الرئيس الذي يحتم انطلاق الأحداث منه،
5: أو يفجر عنصر الحركة التي ستمثل قوة الدفع لبناء السينمائي ككل، مع تحديد الشخصية أو الشخصيات الرئيسية فقط التي تتأثر بالموقف مباشرة.
6: أصدقائنا، في حلقة الغد سنتحدث عن القسمين الآخرين، الثاني والثالث، من أقسام كتابة ملخص الفكرة الرئيسة للفيلم السينمائي.
4: الصورة المكتوبة.
7: السيناريست طارق عثمان.
5: مستمعين الكرام، يظن الكثير من المشاهدين الخليجيين أن مبدع الصورة الدرامية الخليجية السيناريست الراحل طارق عثمان هو كاتب كويتي.
6: السيناريست طارق أحمد عثمان من مواليد عام 1946 للميلاد هو كاتب دراما فلسطيني من قرية كف الحارس.
5: رافق جده وعمه إلى الكويت منذ صغره، أي في ستينيات القرن الماضي،
6: وفي الكويت استقر مع عائلته،
5: وهناك أنهى دراسته الثانوية،
6: ثم سافر إلى مصر لدراسة الهندسة،
5: وفي بداية السبعينيات عاد إلى الكويت مهندساً برفقة زوجته وابنته.
6: أيها الأصدقاء، عمل السيناريست في كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة الكويت كونه مهندساً،
5: وقام بإدارة شركة استيراد وتصدير وبيع للأجهزة الكهربائية وأجهزة الكمبيوتر بحكم تخصصه العلمي،
6: ولكن عمله وتجارته لم يبعدانه عن هوايته الأدبية التي عاشت معه منذ أيام طفولته المبكرة. فبالإضافة لكتابة الدراما، كان طارق عثمان يكتب الشعر والأغاني باللغة الفصيحة واللهجة المصرية،

0: مسلسل خالتي قماشة.
1: أصدقائنا، في ثمانينيات القرن الماضي بث التلفزيون الكويتي ومعظم تلفزيونات الخليج المسلسل الأشهر خالتي قماشة.
0: هذا المسلسل الذي لا زال أثره باقياً حتى اليوم يعتبر واحداً من أشهر المسلسلات الكوميدية الاجتماعية الخليجية.
1: هذا المسلسل صاغ صوره الإبداعية الدرامية الكوميدية السيناريست الراحل طارق عثمان.
0: هذا المسلسل واحد من عشرات الأعمال الدرامية التي رسمها الكاتب طارق عثمان بريشته المميزة.
1: ذكر أن سيدة الشاشة الخليجية الفنانة حياة الفهد رفضت نص مسلسل خالتي قماشة للمرة الأولى حين عرض عليها، حيث قالت:
0: إن فكرة المسلسل أقرب للخيال،
1: ولكن بعد الإصرار وافقت على القيام بدور البطولة فيه.
0: أصبح خالتي قماشة جزءاً لا يتجزأ من حياة الفهد ونقطة مميزة في تاريخها الفني.

0: هذا البيت.
1: ماذا تعرفين عن مسلسل خالتي قماشة الذي كتب صوره السيناريست الراحل عام 2004 للميلاد الكاتب طارق عثمان؟
2: أعرف عن مسلسل خالتي قماشة أنه مسلسل تلفزيوني كوميدي أنتج وعرض على تلفزيون الكويت في عام 1983 وهو من إخراج حمدي فريد.
1: وماذا أيضاً؟
2: تدور أحداث هذا المسلسل في منزل الأم العجوز قماشة بطولة الفنانة حياة الفهد التي تسعى للحفاظ على سلوك أبنائها ولتبقى مسيطرة عليهم وعلى زوجاتهم، حيث تضع كاميرات تجسس في غرف أبنائها المتزوجين لتبقى على اطلاع بما يودون القيام به.
1: يتزوج ابنها سلطان غانم الصالح آخر العنقود من محبوبة سعاد عبد الله التي تكتشف سر هذه الكاميرات لأنها الوحيدة في المنزل المتعلمة وصاحبة الاختراعات.
3: وحنان خانم بالله ليش زعلانة؟ أنا بس أنا أقولك ما يحتاج تعبين نفسك. حضرتك مليتي من القعدة وياي، تبي تطلعين في بيت بروحك.
4: أنت ليش ما؟
3: شوف أنت ويا كلمك. شوفي عاد، الموضوع هذا حكينا فيه وايد. طلعة من هالبيت ماكو. في حلين، اختار واحد منهم. يا أما أنا وهالبيت يا أما طلاقك. إيش تختارين؟
5: لا طبعا انت خالتي يا شمعة بيت. لا انت طبعا
6: اختارت اهون الشرين.
3: انا ابوكم الناس تدور العزوه تدور اللمه وانتم بتفرقون اخوان عن بعضهم. وبعدين اسمعوني، ترى اللي معاجبها الدعر اللي تطلع من حلجي الباب ياسع جمل، وبزوج كل واحد منهم اربع نسمه خاتون. يما عرفنا حنان خان مش عليه زعلانة، وانت ايش عليه؟
5: صوره خالتي، صور المصيبة الكارثة ان حنظل بيخلي البنات في مدارس الحكومة. ونسبة الشمال ايش تبي؟ خالتي انا نفسي اسجلهم في مدرسة انجليش سكول.
7: سليم سمعتين وتاية شوياك؟ يا خفيف قلنا ما يخالف، لكن توصل فيك المواصيل لقلة الحياة لا دير بالك. يا أخي ما تحترمني أنا أخوك العود؟ لا تحترم، على الأقل احترم الوالدة.
1: أصدقائنا، من أعمال السيناريست طارق عثمان الأخرى والتي قد يتذكرها جيل الثمانينيات وما بعدها مسلسل خرج ولم يعد،
2: ومسلسل إلى أبي وأمي مع التحية،
1: ومسلسل على الدنيا السلام،
2: ومسلسل الأسوار،
1: ومسلسل إليكم مع التحية،
2: ومسلسل العائلة،
1: ومسلسل مدينة الرياح،
2: ومسلسل الوريث،
1: وغيرها الكثر من المسلسلات.
8: الصورة المكتوبة.
1: السيناريست طارق عثمان.
2: أصدقائنا، في العام 1975 بدأ السيناريست طارق عثمان كتابة وتأليف الدراما التلفزيونية.
1: أبدع هذا الفنان في كتابة صور ما يزيد عن 100 مسلسل تلفزيوني كوميدي وتاريخي ورومانسي،
2: بقيت تلك الأعمال خالدة حتى اليوم.
1: هذا بالإضافة إلى عدة أعمال أخرى كتبها للإذاعة والمسرح.
2: بعدها أصبح عثمان أحد أبرز الأسماء في ميدان الدراما الكويتية والخليجية.
1: مسلسل الدكتور هو أول مسلسلات طارق عثمان التلفزيونية، لقد كتبه مثلما تكتب الصورة.
2: كما كتب عثمان وأنا حر وعمارة الأسرار وكشف حساب ومسافر بلا هوية ورحلة العجائب وبيت الأوهام من أوائل الأعمال التي صورت أغلب مشاهدها خارج الاستوديو عام 1986 بطولة سعاد عبد الله وحياة الفهد.
1: ذكرت شبكة الدراما والمسرح الكويتية الخليجية أن عثمان ساهم في إبراز كوكبة كبيرة من النجوم في الخليج من خلال ملامسته الواقع الاجتماعي الخليجي بشكل مباشر في العديد من أعماله بما فيها ما لم ينفذ.
2: ترك طارق عثمان إرثاً جميلاً وفناً راقياً سيسجله له التاريخ.
1: قدم في بدايته 4 سباعيات وجند فرقة مسرحية خصيصاً لإنجاز هذا العمل الذي سمي ب إرفع الستار،
2: وقد شارك بالتمثيل في العديد من الأعمال التي كتبها.
1: طارق عثمان ممن خدموا الفن الكويتي والساحة الفنية الكويتية بشكل خاص والخليجية بشكل عام، وتزخر مكتبة التلفزيون بأعماله.
2: كلاكت، نهاية الحلقة،
1: إلى اللقاء.
0: الصورة المكتوبة
6: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
9: في الإعداد
6: وفي الإخراج مريم البلوشية.
9: الصورة المكتوبة.
0: الصورة المكتوبة.
8: الصورة المكتوبة.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

0: نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعت الجادرجي:
3: فن العمارة خلاه يسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي:
4: التكوين العمراني المادي، هذه هدف الغاية عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران:
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي:
6: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
7: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
6: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها

حرب بين عبس وذبيان بقوله: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. فهذا التعبير الدغمائي يختزل اعتباطا شقاء الإنسان وشفاءه، مغامراته الوجودية ومحطاته الزمانية، نشوته وكفهراره، من خلال نغمتين تحشدان سر الخلق، تزعمان القبض الأوحد على فضائه وإمكاناته، والتحكم الكلي بمصير الفتى وأخلاقياته. إنما يحدد مصير الكائن ما يضاعف أشواقه، ما يناديه إلى النار، ما يبلغ به الطوف والحتف، ما يصعد به وما ينهار، ليس إلا نقطة مجهولة قد تكون أقرب إلى الخاسرة، قد تكون مندسة في ثنية الركبة، قد تكون في سلامة إصبع من أصابعه، قد تكون في شحمة الأذن اليسرى، قد تجول في الجسد كله مثل حبة خردل مسافرة في الحيز العذب. مع ذلك يسدد الرماة رصاصاتهم القاتلة إلى القلب لكي ينخلع عن دوره النشط، فيسقط الضحية على الفور، ويسدد الرماة رصاصاتهم إلى الرأس لكي تتفتت تلافف المخ فينهار الجسد ويسرع إلى الموت. إن القتلة المأجورين أنفسهم الذين باعوا رؤوسهم وقلوبهم بثمن بخس، من الذي يستطيع الزعم بأنهم أحياء أصلا؟ إنهم يصوبون مسدساتهم صوب القلب والرأس، لكن تلك سيرة الموت وليست سيرة الحياة. فالموتى لا يختارون مصائرهم، أعني الأحياء المستهدفين الذين صاروا في عداد الأموات منذ قليل. أما أولئك الأحياء الذين ما تزال تتدفق في أجسادهم تلك النقطة أو الحبة أو المعجزة، فهم المعنيون بالمصير والإرادة والاختيار والحرية. إن الشاعر أرتور رامبو المسافر الهائل بنعال من ريح لا يهمه أمر اللسان ولا حتى العكازات العاجزة أو الغرغرينة، رفيقا وثيقا هو للمتنبي رغم بعد الزمان والمكان. مع ذلك المحتشد في شعره بفعل هو الكلمات والقائل: وإني لمن قوم كأن نفوسهم بها أنف أن تسكن اللحم والعظم. فالمتنبي هنا يحاور إرادته وإرادة قومه الذين تسلحوا بالروح الصامدة بدل الأجساد الضعيفة الهشة، ووجدوا طاقتهم في تلك المعجزة التي هي أبعد من لسان وقلب، أبعد من قدم وطحال، أبعد من كبد ومرارة. إن الالتفات إلى تلك الخرافة الحكيمة التي ترى في اللسان والقلب مبلغ شأو عال وكلا أعلى من جزء ومتنا أنفس من هامش، تتيح لنا التأمل كذلك في تمجيد الثقافة التقليدية للعصور القديمة للأدوات الشفاهية الأولى التي يأتي اللسان على رأسها كمرسل والأذن كمستقبل. في تلك الثقافة التي لا شك أن اللسان قد لعب فيها دورا منقطع النظير، كان ينظر إلى المتكلم الذري باللسان باعتباره كائنا مهابا يخشى جانبه، وقامة كبرى يتمسح به ويتقوى بمواقفه اللسانية وخطبه وأشعاره. أما اللسان ذاته فقد كان مركزيا في تلك الثقافة، وقطعة نادرة منحها الرب لأصفيائه الذين سيدخلون فردوسه الأخضر، أو المغضوب عليهم الذين سيحشرون في جهنمه الحمراء. فالفقر اللساني خيبة أمل ذلك الزمان، والتأتأة والعي نقيصة وخراب اشتهر بها باقل وأضرابه من الحمقى. أما الشعراء حتى في حالات لغوهم ورغائهم وفي حالات إطنابهم وجعجعتهم الكلامية فهم سدنة تلك الثقافة
وصناع

0: الحقيقيون وهم الأنبياء والرسل الذين فرت من تحت ألسنتهم النبوات والرسالات فظفروا بالشعر والخسارة. والآن ماذا بعد أن انخرطت الثقافات والحضارات في عصر الكتابة والتدوين؟ أليس القلم والروح الحرة والكتاب هما أدوات الكاتب؟ أليس من الشرف والعدل والحق أن نحاور الكاتب بالمكتوب بدل أن نقطع لسانه؟ يأتي قطع لسان الشاعر في عصر الكتابة ردة معنوية لاستحضار ثقل عصور الكلام والثقافة الشفاهية. يأتي أيضا في سياق الفهم الاختزالي بأن اللسان هو نصف الإنسان وأن قطعه بتر لنصفه الحي. ذلك يشبه تلك المقولة السيارة التي ترى بأن المرأة نصف المجتمع وأن بالإمكان مراقبة ذلك المنسوب الكمي باستمرار بتلك الطريقة المستطرقة. في هذا الخصوص فإن بالإمكان مكافحة الفقر بمحو الفقراء وإبادة القتلة المتوقعين بقتل الأطفال على طريقة فرعون مصر. يأتي قطع لسان الشاعر كذلك في سياق استزراع تلك البيئة المتخلفة البائدة التي تنظر إلى أن اللسان هو الشاعر وأن قطعه هو اجتثاث له وإسكات لصوته، وبالتالي فإن رموزهم وترميزاتهم حلال وسائغة ومقدسة، وأن رموز الآخرين ومجازاتهم واستعاراتهم حرام وشائنة ومجدفة، وإن كتابتهم بالإرهاب والدم هي التي تصلح من شأن الأمم والدول والشعوب، وأن كتابة غيرهم طائشة وبذيئة فقط لأنها خارجة عن طورهم ومألوفهم الهامدين وواقعهم المحصن بالأكاذيب. ماذا يمكن القول عن قطع لسان الشاعر غير أنه فعل جبان ومخزن، وأن الهمجية سائرة في إهاب الغابة المقيتة، ماضية باستخفاف في حرب مريضة وزائفة ضد الروح الكبرى، ضد الذرة والحبة والنقطة المجهولة المتعالية، ضد المعجزة التي ستنتصر في نهاية المطاف دون أنصاف حلولها ودون أنصاف أجسادها ودون أنصاف إنسانيتها. عن قطع لسان الشاعر.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
0: عين أخرى.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
3: نؤمن بالفكرة
4: ونكتبها قصة ملهمة،
3: نرافق الأحلام
4: وننقل تحديات الأيام.
3: شباب مبدعون
4: يصنعون من الأفكار واقعا
3: في رحلة المثابرة والإبداع.
4: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
3: لمستقبلهم الريادي.
4: سنقترب من مسارات رحلتهم
3: لنستطيع أن نلهم المستمع
4: بالبحث عن الفرص
3: أينما وجدت. نستطيع.
4: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
3: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
4: بكم ومعهم
3: أن نبدأ التغيير الإيجابي
4: وقيادة المستقبل.
3: نستطيع.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هديل بنت نايف المزيدية، طالبة في الصف العاشر في مدرسة عايشة بنت مسعود العامرية. أحب القراءة منذ الصغر، بدأت أقرأ من كان عمري 4 سنوات، بدأت بأشياء بسيطة مثل مجلات ماجد وقصص مختلفة. القراءة هي شيء عظيم مختلف، هي التي تنمي فكر الإنسان، تنمي ثقافته، معرفته، تجعله واعي مدركا لما حوله، تساعده في الكثير من جوانب حياته. ساعدتني القراءة في تنمية إملائي، كذلك ساعدتني أني تطورت في كتابة النصوص، كتبت قصص كذلك، لكن نشرت بعضها وبعض منها لم أنشر. في المستقبل أتمنى أني أنشرها أكثر وأتطور أكثر في الكتابة وأقرأ كتب فلسفية أكثر وأقرأ في عدة نواحي. كذلك بدأ عندي تقريبا حب القراءة لأنه محاطة بعائلة تقرأ يعني، فشفت أن هم مهتمين بالقراءة في عدة مجالات، كانت روايات، كتب دينية، قصص عادية قصيرة، كتب فلسفية وغيرها. أول مرة زرت فيها معرض الكتاب كان نفس عمري 5 سنوات تقريبا، أخذت بعض القصص القصيرة وبدأت فيها أني أقرأها. بدأت بعد ذلك في الصف الخامس تقريبا بقراءة روايات دسمة تقريبا حوالي 200 صفحة، 300 صفحة، وبدأت أشارك في مسابقات قراءة. شاركت في هاي السنة بمسابقة اقرأ للناشئة، حصلت فيها على المركز السادس على مستوى محافظات السلطنة. كانت تجربتي في هذه المسابقة مختلفة عن المسابقات الماضية، لأن هذه المسابقة كنت فيها بدون مشاركة مثلا شخص أعرفه، يعني كنت لوحدي. فقرأت فيها 6 كتب ولخصت 4 منها. اخترت الكتب أنه تكون بسيطة وأقدر أني أنا ألخصها، بحكم أني أقدر أقول شوي مبتدئة في تلخيص الكتب وغيرها. طريقة التلخيص كانت شوية صعبة لأنه كنت ألخص في وقت امتحانات في المدرسة، وإنه كيف كنت أوازن بين قراءتي وتلخيصي ومذاكرتي. كنت أنظم جدول زمني وأحاول حتى لو ما كان عندي أي شغف في أني أبدأ، كنت أرس على نفسي عشان أخلص وما تتراكم علي الأشياء. دخلت هذه المسابقة لأن أخصائية الأنشطة أستاذة خولة البوسعيدية نادتني وشجعتني أنا أدخل هذه المسابقة وأخطأ خطوة أكبر، لأن كل المسابقات اللي كنت أشاركها كانت بسيطة ما على مستوى السلطنة. كان فيني شوية خوف في البداية لأن حسيت أنه يعني هي مسابقة كبيرة، يمكن نسبة الفشل كبيرة لأنه أنا أول مرة أشارك فيها وما إلى ذلك، ولأنه المواضيع اللي كانت بطروحة في المسابقة ما قرأت فيها من قبل، واللي أجمل ملخصات أني أنا كتبتها بأسلوبي، ما اضطرت مثلا للذكاء الاصطناعي وهذا أنه هو يساعدني في التلخيص، كتبتها كلها بأسلوبي وبإحساسي، وأعتقد أن هذا الشيء هو اللي وفقني أني أنا أربح في هذه المسابقة.
4: نستطيع. كل بداية مليئة بالصعوبات الشائكة، لكنها سر خلف كل نجاح. نستطيع.
5: أيضا من التحديات اللي واجهتني هي التنمر. كان في عدة تنمر وقول أنه مثلا أني أسمي نفسي مثقفة أو من هذا القبيل، لكن التثقف ليس له علاقة بالكتب. التثقف هو أنك تكون واعي تنشر ما تعرفه في المجتمع، لا أنك تقرأ كم كتاب. ممكن أنا أقرأ روايات لكن لا أكون مثقفة. كيف واجهت هذه المشكلة؟ في البداية أثر فيني وتوقفت عن القراءة لمدة سنة تقريبا، كانت في الصف الثامن، بسبب أني كنت خايفة من التنمر، أو حتى كنت أستحي أني أخذ معي كتب في المدرسة. فخبرت أمي، خبرت خالتي عن المشكلة اللي أنا أواجهها من ناحية هذا الموضوع اللي هو التنمر، فهم نصحوني، والناتج اللي استنتجته واللي خلاني أكمل وأسعى دون الاهتمام بهذه الأشياء السلبية هو كون أن مهما سويت الناس راح تظل تنتقدك في معظم الأشياء. جلسوا معي أهلي وكلموني بأنه أنت إذا تسوي شيء استمر فيه، لا تهتم للي يتنمر عليك أو يعطيك طاقة سلبية بدل ما يدعمك وأنه هو يقف معك. فأنا استمريت، ورغم كل الانتقادات اللي كانت بحكم أنه شوية بيئة المدرسة ما فيها يعني مثلاً عديد من القراء، وكذلك بعض من الناس اللي كنت أعرفهم كانوا نفس الشيء يقولوا لي أنه إيش تسوي، يعني إيش فايدة أنه تجلسي تقري وتتكلمي عن كتبي، عندي حساب في إنستغرام وتكلم فيه عن كتبي، الكتب اللي أقرأها. اهتم بالنقد البناء اللي هو يكون من القلب، يريد أنه هو يطورك ما يهدمك أو ينقص من الشيء اللي أنت قاعد تسوي. من المشكلات الثانية اللي واجهتها هي شوية تنظيم وقتي، أنه أنا كنت أروح معرض الكتاب علشان أجلس مع الكتاب والقراء وأشوف الكتب. السنة الماضية ذهبت وكان لي دور في أني سوقت لبعض الكتب في دار نشر كان موجود هناك، كانت خالتي هي هناك كاتبة هي، فأنا كنت أروح معاها. فلكن هذه السنة صاحب الدار طلب من خالتي أن أنا أحضر، لأنه هو شاف كيف أني أنا كنت أجتهد وكيف أني كنت فاهمة وواعية للكتب اللي أنا جالسة أقدمها وأطرحها للناس. من المشكلات الثانية اللي واجهتني هي ما كنت أعرف عدة مكتبات، ما كانت عندني كيفية أني أشتري الكتب الصحيحة، لأنه في كثير من الروايات والكتب المختلفة ما يفضل أنك تشتريها، أنت ما تعرف إيش الكتاب السليم أو الكتاب الغير سليم، خصوصا للأعمار المختلفة. ففي هذا الموضوع ساعدوني كثير الناس، تواصلت مع كتاب وقراء خبراء يعني لهم سنوات في هذا المجال، هم اللي دلوني على كيف أني أنا أوصل للمكتبات الصحيحة والكتب الصحيحة دونها. خصوصا وكذلك موضوع أنه الكتب المشهورة، كتب مشهورة لا تكون غالبا صحيحة أو فيها أفكار جيدة، غالبا تكون الكتب المشهورة ما تحصل منها فايدة، يكون سبب شهرتها مثلا المؤثر اللي كاتب هذا الكتاب يكون مشهور، لذلك الناس تأخذ هذا الكتاب دون معرفة الفائدة. كذلك أنه لما تروح معرض كتاب دون وعي أنه إيش الكتاب اللي أنت تريده، بعض المسوقين يعطوا الأطفال خيارات غير صحيحة، يعني يعطون خيارات فيها أشياء ما تنفع أن مثلاً الطفل يقراها فقط للتسويق، لأنه الكتاب شيء بيأثر عليك حتى لو أنت ما كنت تعرف، يعني بيأثر عليك بشكل غير مباشر حتى في طريقة كلامك أو طريقة تفكيرك، تأخذ من كل كتاب شيء. في المستقبل أطمح أن يكون عندي مكتبة تضم الكتب اللي تفيد المجتمع من غير الكتب اللي هي تكون غير ذات فائدة، مجرد متعة أو ما تحصل فيها فائدة أنت تحصلها. كذلك يضم كتب غير موجودة مثلا في السلطنة بحكم مثلها قديمة، تضم الكتب القديمة التي فيها كثير من المعلومات والأشياء الثقافية لأن أسطاراتها قديمة فغالبا لا تحضر لمعرض الكتاب وغيرها. فهذه هي فكرة المكتبة حاليا، بعدني ما بديت أشتغل عليها، هذه الفكرة خطرت لي هذه السنة لأني أفضل أقرأ بعض الكتب القديمة اللي من مثلاً 1980 ومن هذا القبيل، صعب أنك تحصلها في معرض الكتاب وغالباً تكون إصدارات جديدة. فهذه هي نظرتي المستقبلية. كذلك أطمح لكتابة كتاب يكون هذا الكتاب يطرح بعض المشكلات اللي ما طرحت من قبل، تكون فكرته مختلفة غير موجودة سابقا، لكن لكي أكتب كتاب يجب أني أطور نفسي أكثر، لذلك مهمتي الآن فكرتي أني أطور نفسي في الكتابة، أطور نفسي من ناحية الإملاء ومن غيرها من عدة مجالات، لأن الشيء اللي أنت تكتبه ما رح تكتبه هكذا بس، أنت ككاتب مسؤول عن كل كلمة تكتبها وكل حرف تأثر فيه، فلذلك هي مسؤولية كبيرة، عشان كذا مترددة قليلا، لكن إن شاء الله بستمر وبكتبه إن شاء الله. في الختام أشكر كل من واقف معاي، هي أمي، عائلتي، خالتي ميثاء، أشكرها جزيل الشكر، هي كانت ذراعي الأيمن يعني في هذا الموضوع. كذلك أشكر الأستاذة الأخصائية خولة البوسعيدية اللي ساعدتني في أني أشارك في المسابقات على مستوى السلطنة وغيرها. كذلك أشكر مديرة المدرسة أستاذة فايزة لمساعدتها في أن تسهيل مشاركتي لهذه المسابقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: نستطيع.
3: نستطيع.
4: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
3: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع.
4: بكم ومعهم
3: أن نبدأ التغيير الإيجابي
4: وقيادة المستقبل.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

فاتير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

قصة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من 2:30 وحتى 4:00 مساء. محطة.

معنا الكرام في اليمن والصومال وأثيوبيا وشرق أفريقيا وزنجبار، الاستماع إلى برامجنا من الآن وحتى الساعة 8 صباحا بتوقيت مسقط على الموجة القصيرة وطول

السلام عليكم ورحمة الله. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم وأخوه سمو أمير دولة قطر يتناولان في لقاء أخوي بالدوحة مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. المؤتمر الخليجي 15 لتطوير إنتاجية الكوادر البشرية يناقش في صلالة جودة الحياة الوظيفية ورفع الإنتاجية والتمكين الرقمي. بمشاركة 100 باحث وباحثة انطلاق أعمال منتدى المهارات البحثية الخامس بعنوان التحليل المتقدم للبيانات الإحصائية. جهاز الضرائب يقرر إصدار الفاتورة الضريبية بصيغة إلكترونية معتمدة ومؤمنة لضمان سلامتها وتخزينها. الولايات المتحدة تؤكد أن المحادثات مع إيران تحرز بعض التقدم، وطهران تشدد على أهمية التزام واشنطن ببنود الاتفاق. الاحتلال الإسرائيلي يرفض رسمياً خطة السلام الخاصة بغزة متوعداً بمزيد من التصعيد. إسرائيل تجدد قصفها لمناطق في جنوب لبنان واستمرار التوغل وهدم المباني في زوترة الغربية وميسى الجبل. مقتل 5 أشخاص وإصابة العشرات في تبادل للضربات بين أوكرانيا وروسيا. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: 5 دقائق بعد 6 صباحا، الساعة الآن في مسقط. صباح الياسمين يأتيكم برعاية نماء لخدمات المياه الأصايل للمؤتمرات وسيارات جيتور.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سهل عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين صباحكم أنتم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباحكم الله بالخير وأسعد الله صباحكم بكل الخير والبركات دائما وأبدا. بداية القول الدعاء: اللهم إنا نسألك قدرا جميلا وخبرا جميلا ودعوة مستجابة. اللهم املأنا بسكون النفس وطمانينة القلب وراحة البال وجميل الستر وكمال العافية. اللهم اجعلنا أسعد خلقك بك وأقرب عبادك إليك. اللهم اغفر لنا ما مضى واصلح لنا ما بقى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. نعم أيها الأصدقاء، يبقى صباح اليوم كغيره من صباحات الأيام دليلا للباحثين عن العطايا الوافرة ومعينا للمقيمين على النوايا الزاهرة ووسيلة رجاء للآملين بأن القادم أيامه عاطرة. بثقة المحبين يعلقون أمانيهم أمانة لدى طائر الياسمين. اليوم الاثنين 26 من شهر صفر 1448 للهجرة، الموافق 10 من شهر أغسطس آب 2026. كالعادة صباح الخير يا عمار، عسى يوم الخير وبركة يا رب العالمين، يا رب علينا جميعا. بيسعد صباح كل من يستمع إلى أثير الأحباب إذاعة الشباب. أشياق الياسمين، يقال أن الجنس البشري ينقسم إلى نوعين من البشر. 95% منهم يعرفون أنهم ليسوا عظماء ولن يكونوا، ويقبلون موقعهم من الحياة ويستمرون في عملهم اليومي دون أسئلة كثيرة. وبقية 5% لديهم إحساس محدد بأنهم ينبغي أن يكونوا عظماء، وقد لا يعرفون كيف يحققون ذلك إلا أنهم ينظرون حولهم ولا يقتنعون ببساطة أن يكونوا مثل الآخرين. فمن أي النوعين نحن؟ من أي النوعين أنتم؟ يقال سمع أحدهم رجلا يكنس الطريق وهو يردد بيتا لحاتم الطائي: ونفسك أكرمها فإنك لن تهن عليك فلن تلقى لها الدهر مكرمة. فسأله: وبما أكرمتها وأنت تكنس الطرقات؟ فأجابه: أكرمتها عن سؤال لئيم مثلك. أصدقائنا، عن قيمة الصديق الحقيقي وقت الشدة ردد الشاعر عبد الله السعدي هذين البيتين: وتضيق أنفاس المدى وتضيق، ويجيء في ثوب الخلاص رفيق. ما أجمل الدنيا بمن نسل به، يكفيك من نعم الحياة من نعم الحياة صديق. رحلة الياسمين يعيشها معكم أحمد بن درويش الحمداني، سالم بن ضحي الصريدي، والمخرج عمار بن خالد البلوشي.

ملاح الفان يا ست فيروز، هكذا نعم تتذكر البلدان بتفاصيلها الجميلة وأحداث الناس، سيرتهم، أجواءهم الصباحية المتأنقة، هكذا يصنعون أيامهم.

يصادف اليوم أيها الأصدقاء 10 أغسطس آب بافتتاح متحف اللوفر في باريس عام 1793. كما تعلمون ويعلم الجميع، متحف اللوفر هو متحف فني وطني في باريس بفرنسا، وأحد أشهر المتاحف في العالم. يقع على الضفة الشمالية لنهر السين في باريس.

0: عاصمة فرنسا. يعد اللوفر أكبر صالة عرض للفن عالميا، وبه العديد من مختلف الحضارات الإنسانية، وفيه توجد اللوحة الشهيرة الموناليزا للرسام ليوناردو دافنشي. وكان المتحف بالأصل قلعة بناها فيليب أوغست عام 1190 تحاشيا للمفاجآت المقلقة هجوما على المدينة أثناء فترات غيابه الطويلة في الحملات الصليبية. أخذت القلعة اسم المكان الذي شيدت عليه لتتحول لاحقا إلى قصر ملكي عرف باسم قصر اللوفر. قطنه ملوك فرنسا، وكان آخر من اتخذه مقرا رسميا لويس 14 الذي غادره إلى قصر فرساي العام 1672 ليكون مقر الحكم الجديد، تاركا اللوفر ليكون مقرا يحوي مجموعة من التحف الملكية والمنحوتات على وجه الخصوص. في العام 1692 شغل المبنى أكاديميتان للتمثيل والنحت والرسم، والتي افتتحت أولى صالوناتها العام 1699 وظلت تشغل المبنى طوال 100 عام. وخلال الثورة الفرنسية أعلنت الجمعية الوطنية أن اللوفر ينبغي يكون متحفا قوميا لتعرض فيه روائع الأمة. ليفتتح المتحف في 10 أغسطس من العام 1793. وكما هو معلوم عنه، يعد اللوفر أكبر متحف وطني في فرنسا وأكثر متحف يرتاده الزوار في العالم. خضع في عهد الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران إلى عمليات إصلاح وتوسيع. طولا إلى موضوع الدردشة، لدينا كالعادة مقولة جديدة تنسب غالبا لإحدى الشخصيتين، إما لنيلسون مانديلا أو للمهاتما غاندي. مقولة تعبر عن قيمة الصمود وعن قيمة الإصرار، وتؤكد أن النجاح الحقيقي يكمن في تجاوز العقبات وليس في غياب الأخطاء. تقول العبارة أو المقولة: العظمة في هذه الحياة ليست في التعثر، ولكن في القيام بعد كل مرة نتعثر فيها. المقولة تحفزنا أن نسأل دائما: إلى أي مدى لدينا القدرة في أن نستجمع قوانا مع أن تواجهنا عثرات تحدي معين فنسقط؟ هناك من يعتقد أنها نهاية العالم، وهناك من يراها بداية لكي يبدأ من جديد. خبرنا ما رأيكم بهذه المقولة، وإلى أي مدى هي ممكنة التحقق على أرض الواقع؟ ما الذي ينقص الإنسان لكي يحققها بسهولة، كي يؤمن بها ويقوم بالعيش في تفاصيلها؟ أن تقع ليس النهاية، ولكن أن تقف تلك هي البداية. إذن العظمة في هذه الحياة ليست في التعثر، ولكن في القيام بعد كل مرة نتعثر فيها. ليس بالضرورة نعرف من قائلها، ولكن بالضرورة أن نعرف معناها. شاركونا مشكورين بآرائكم عن طريق الرسائل الواتساب عبر الرقم الذي ينبغي أنكم حفظتموه أو احفظوه أرجوكم: 724420009. إلى الصحافة.
1: صحافة اليوم في صباح الياسمين.
0: في عنوان بارز وعلى الصفحة الأولى نطالع: استعرض مسيرة العلاقات الثنائية وتطوير أوجه التعاون، جلالة السلطان يقوم بزيارة خاصة لأمير قطر. الجيش السلطاني العماني يتوج ببطولة إيطاليا للقفز الحر. 6.9 مليار ريال قيمة تداولات بورصة مسقط خلال النصف الأول. المشروعات الشبابية تعزز الحراك السياحي والاقتصادي في خريف ظفار. في تفصيل آخر على الصفحة الثانية ومزود بالصور التي تعبر عن الحدث، جلالة السلطان يقوم بزيارة أخوية خاصة للشيخ تميم، العاهل المفدى وأمير قطر يستعرضان مسيرة العلاقات الثنائية ويبحثان سبل تطوير أوجه التعاون. وصولا إلى الصفحة الثالثة مع هذه العناوين: 471 مليون ريال قيمة تمويلات بنك الإسكان في جنوب الباطنة والبريمي. منتدى المهارات البحثية الخامس يناقش التحليل المتقدم للبيانات الإحصائية. مناقشة نتائج تقييم منظومة التحول الرقمي بمحافظة الداخلية. إجهاد العين الرقمي حالة شائعة تتطلب فترات راحة منتظمة. فداء العبري تقول ضرورة تحقيق التوازن بين استخدام الأجهزة وقضاء وقت في الهواء الطلق. من العناوين أيضا: حلقة عمل تدريبية بصلالة حول استخدام الذكاء الاصطناعي في محاضر الصلح. من الأخبار: كتب سهيل النهدي أمطار رعدية ورياح نشطة في عدة محافظات، سوف نقف على تفصيلها في القادم من الوقت بإذن الله تعالى. بداية المسح الميداني للنظم الإيكولوجية الساحلية بولاية مصيرة. وصولا إلى عمان الاقتصادي من أبرز عناوينها: تسعى لتحسين كفاءة الإجراءات، الفاتورة الضريبية تسهم في رفع مستوى الشفافية في المعاملات التجارية. بدء أعمال المؤتمر الخليجي الخامس عشر بصلالة، حظر صيد الكنعد يعزز استدامة مورد سمكي بقيمة 44.4 مليون ريال. تهدف لإعداد كوادر وطنية قادرة على ممارسة المهنة، التراث والسياحة تطلق برنامج الإرشاد السياحي المكاني بمحافظتي ظفار والداخلية. من العناوين الاقتصادية أيضا: ارتفاع عدد العاملين العمانيين إلى 886 ألف بنهاية يونيو الماضي. كوريا الجنوبية تسجل أعلى طلب سنوي على الطاقة في ظل موجة الحر. قبرص تعتزم تصدير غاز حقل كرونوس إلى أوروبا عبر مصر بدءا من مارس 2028. كتبت اسمهان بن سالم البراكة: رؤية واضحة لتطوير القطاع السياحي مع الحفاظ على الهوية. زوار خريف ظفار يشيدون بجمال الطبيعة وتطور المرافق والفعاليات. بالتأكيد الحديث عن خريف صلال لا ينقل إلا بالصورة، هذه المرة من تصوير الفنان عبد الواحد الحمداني. نموذج ناجح لاستثمار المقومات الطبيعية وتحويلها إلى مشروعات. المشروعات الشبابية بوادي دربات تعزز الحراك السياحي والاقتصادي في الخريف.

من العناوين: أخيرا بنك مسقط يستحوذ على قيمة التداولات ب 9.9 مليون ريال، بورصة مسقط تواصل مكاسبها والمؤشر يصعد إلى 7395 نقطة.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: تحية لكل الأصدقاء المتابعين لصباح الياسمين ولإذاعة الشباب تحديداً بشكل عام. نحن تواصلنا المباشر معكم على مدار اليوم في فترات مفتوحة، بث على الهواء مباشر ابتداء بصباح الياسمين من السادسة وإلى التاسعة صباحا، وصولا إلى مسك النهار من الحادي عشر حتى الساعة الثانية عشرة، وأيضا الشباب والخريف هذه الأيام من الثانية إلى الرابعة، وهناك استوديو خمسة من الخامسة إلى السابعة، ولدينا السهرات تبدأ من الساعة الثامنة. نحاول أن نكون معكم أيها الأصدقاء بكل المحبة وكل السعادة وبكل الجديد الذي تحمله الأيام بتفاصيل الوقت، سواء كان صباحا، ضحى، ظهرا، عصرا ومساء. مقولتنا اليوم نرددها هكذا: العظمة في هذه الحياة ليست في التعثر ولكن في القيام بعد كل مرة نتعثر فيها. مقولة تعبر عن قيمة الصمود والإصرار، وتؤكد أن النجاح الحقيقي يكمن في تجاوز العقبات وليس في غياب الأخطاء. حتى لو حاولت أساسا أن لا تخطئ، فأنت إنسان بشر في النهاية معرض للخطأ، ومن خطأك هذا قد تخسر أشياء، قد تندم على أشياء، ولكنها ليست النهاية. استجمع قواك وابدأ من جديد يا صديقي. وصولا إلى رسائلكم، رسالة أخونا محمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي، حياك الله كعادتي، يبدأ بالدعاء: اللهم اكتب لنا مع أنفاس هذا الصباح رزقا طيبا ودعوات مستجابة، اللهم احفظ بلادنا سلطنة عمان واحفظ جميع المسلمين، اللهم نور طريق السالكين إلى أرض اللبان ووصول آمن للجميع، وترحال سعيد، أيام مليئة بالأفراح والمسرات والبركات في ربوع بلاد الغالية. نتمنى من الجميع الأخذ بأسباب السلامة على الطريق، والله خير الحافظين. استعان بمثل: إن سار على الدرب وصل. حياك يا أبو ناصر، محمد بن ناصر الزهيمي طبعا، مدينة الكامل، ولاية الكامل والوافي، محافظة جنوب الشرقية. الله يسعد صباحكم جميعا. تحية لي أخونا وصديقنا سيف الهاشمي أبو سلطان أيضا من الكامل، يقول: تحية صادقة وشكر لجميع طاقم إذاعة سلطنة عمان وخاصة إذاعة الشباب، أنتم تجددوا فينا الطاقة والأمل ببرامجكم المتنوعة التي تلامس ذائقة المستمع وطريقة الطرح في الحوار بعيدا عن النمط التقليدي. وواكبت الإذاعة التطور الرقمي لتستقطب أكبر عدد من محبين هذه الإذاعة الغراء. سيف الهاشمي، شكرا يا سيف، شكرا لمتابعتك يا صديقي. صورة العبارة، أول طريق إلى العبارة، جميل، هاي من العبارات الجديدة يبدو يا أبو منصور ناصر البلوشي، من العبارات الجديدة. يقول: صباح الخير ويوم جميل لفريق البرنامج وجميع المستمعين، سلام صير سلام. الله يسعدك يا أبو منصور. تحية لي أبو وصايف خالد عبد الله الرواحي، صباحك خير. فايز العلوي، رسالتين ثلاثة، فأيهما أبدأ يا فايز؟ أختار واحدة لا يمنع. أبدأ بالأولى: علموا أبنائكم أن العم أب وأن الخال عز وأن العم قلب حاني والخالة أم، علموا أبنائكم أن الجد والجدة قطعة من القلب وأن الأخ سند والأخت ضلع، أخبروهم أنه لا يحب يعادل لا حب يعادل

عاد الحب العائلة، لا تغرس الحقد في قلوبهم بالكره والقطيعة الرحم. تربية أمانة ستسألون عنها يوم القيامة. صباح الخير لمن يزرعون البهجة والفرح في قلوب من حولهم الرائعون، فريق صباح الياسمين. شكرا يا فايز. على فكرة لكي نعلم أبنائنا كل هذه المواصفات اللي قلتها، يجب عليهم أن يروها ونحن نطبقها أساسا. جميل، شكرا يا فايز.

الحياة أيها الأصدقاء رحلة وليست سباقا، أمس قرأناها يا ناصر حمد الزيادي من قرية الغرين. صديقي أتمنى منك كل التمني، أنه يعني كل يوم يجي منا جملة كذي، الكلام طيب لكن نكرره كل يوم. أيضا هناك من يستمع بشكل دائم، فبالتالي ما أدري كيف أوصل لك إياها، أخافك تزعل يا ناصر، يعني الكلام كثير ما شاء الله. صح أنت تقول نفسه والله، سيكون طريقك حصاد ما زرعت. أشكرك يا ناصر على حرصك في أنك تكون موجود معنا، لكن أتمنى منك بكل عفوية أنه يعني الكلام. تحياتنا لكل أخواننا وأحبائنا في ولاية المضيبي، رائعون أنتم.

0: أقبل فإن الصبح خير رفيقي وطريقه مدلاح خير طريقي، وعليه ما يغشى النفوس من السنى نور يطيب لصاحب وصديقي. لو لم يكن إلا نداه وريقه تسقى به الأزهار أعذب ريقي. لكفاك كي تمضي وقلبك واثق بالله لا تشكو مرارة ضيقي. شعر دكتور سعد عطية الغامدي، اختيار علي خاطر النجادي. شكرا يا علي على الاختيار. أم سهيل تبعث بالرسالة قائلة: صباح الفل والياسمين لكل مستمعية لذا على أكثر استماعا في سلطنة عمان. تقول وتشاركنا معنا المقولة اليوم: السقوط والفشل ليس معنى انهيار الحلم، بل لنا محاولة للقيام من جديد لتحقيق النجاح. اسعى وثابر للوصول للقمة بعد السقوط والفشل. هذا هو الكلام يا أم سهيل، أحسنتي، جزاك الله بالخير. سليمان العاصمي يبدأ الرسالة بهذه العبارة: الإنترنت أتاح لملايين الشباب فرصة الحصول على مصدر حلال للرزق دون الحاجة إلى الخروج من المنزل، كما فتح أمامهم أبوابا واسعة للإبداع والاختراع والتعلم. لكن المشكلة ليست في قلة الفرص، بل في ضياع التوجه. وجه رسالته لأصدقائي الشباب: يا شباب، لا تجعلوا ساعات الانترنت تمضي بين التصفح والمشاهدة فقط، بينما يمكن أن تتحول الشاشة التي بين أيديكم إلى نافذة علم ومصدر رزق وميدان إبداع. تعلموا مهارة، طوروا موهبة، ابحثوا عن حاجة في الناس، وحاولوا أن تقدموا لها الحل. إن الفرص اليوم أقرب مما نظن، ولكنها لا تذهب إلا إلى من ينتظرها، بل إلى من يتعلم ويجرب ويصبر ويبدأ. جميل جميل هذا المنطلق، يعني الاستفادة من خدمات الانترنت في إضافة للمعرفة، في أن تكون وسيلة من وسائل العمل فيها لصالح الناس أولا وآخر. شكرا يا سليمان، شكرا جزيلا. طيب يا عمار، لك هذا. أصدقائنا، مع انتشار سماعات البلوتوث، من منا ما يستخدم سماعات البلوتوث نادرا، ظهرت تحذيرات تزعم أن وضع جهاز يبث موجات لاسلكية داخل الأذن البلوتوث السماعة قد يرفع خطر الإصابة بسرطان الدماغ لا قدر الله، أو يسبب اضطرابات عصبية أو مشكلات في الغدة الدرقية. يحدث هذا؟ نعم يحدث هذا الأمر، لكن يا ترى ليش؟ أو بمعنى آخر، إيش السالفة؟
1: السالفة وما فيها. السالفة وما فيها.
0: كل ما في الأمر والسالفة وما فيها أن الأدلة العلمية المتاحة ترسم صورة أكثر هدوء، فالسماعات السلكية تقلل التعرض للموجات الراديوية بدرجة أكبر، لأنها لا تحتوي على جهاز إرسال بلوتوث. إلا أنه لا توجد حتى الآن أدلة موثوقة تثبت أن التعرض الضعيف الصادر من سماعات البلوتوث يسبب السرطان أو أضرار عصبية مزمنة. في المقابل يوجد خطر واضح ومثبت يشترك فيه النوعان، فهو فقدان السمع الناتج عن ارتفاع الصوت وطول مدة الاستماع. هناك من لا يسمع ما المحتوى الذي الموسيقى، قد نقول، أو أي شيء آخر إلا وهو مرتفع الصوت، سواء كان بلوتوث أو السماعة العادية، والاثنين أكيد مع استمرار الاستماع لفترات طويلة تؤثر على السمع. عادة أيها الأصدقاء، تتصل سماعات البلوتوث بالهاتف باستخدام موجات راديوية، وغالبا ضمن نطاق تردد يقارب 2.4 جيجا هرتز، وتنتمي هذه الموجات إلى ما يسمى الإشعاع الكهرومغناطيسي غير المؤين. هذا النوع يختلف جذريا عن الأشعة السينية وأشعة جاما، وأشعة مؤنية تمتلك طاقة تكفي لإزالة الإلكترونات من الذرات وإحداث تلف مباشر في المادة الوراثية. أما موجات البلوتوث فلا تمتلك هذه القدرة، والتأثير البيولوجي المؤكد لموجات التردد الراديوي عند المستويات المرتفعة بما يكفي هو تسخين الأنسجة. فعلا تشعر أنه شوية يدنك صار لو شكلها أحمر بعد. المعهد الوطني الأمريكي للسرطان يذكر أن أجهزة البلوتوث ومنها سماعات الرأس وسماعات الأذن المهووسين بها الشباب في كل مكان وهم يمارسوا رياضة وهم جالسين، يعني يحاولوا أن ينفصلوا عن العالم المحيط بهم. انفصل ولكن بدرجات يا صديقي. هذه الأجهزة تبث موجات راديوية بقدرة تقل عادة بنحو 10 إلى 400 مرة عن القدرة المستخدمة في الهواتف المحمولة. كما أن استخدام سماعة سلكية أو لا سلكية أثناء المكالمات يبعد الهاتف نفسه عن الرأس، وهو ما يخفض التعرض المباشر للرأس مقارنة بوضع الهاتف على الأذن. تخيل تتكلم أنت وبعد تليفونك، يعني الحل لك لا تسمع. طيب لكن البعض تعرف هروبا من كل هذه التفاصيل، يفتح لك السبيكر يتكلم عن طريق السبيكر فقط، المحتوى اللي يقوله حتى لو سمعه آخر ما يعني بالنسبة له عادي، يعني أو كان يقول سمعه وأنا قاعد أتكلم. ده مينير هو اضطراب في الأذن الداخلية يمكن أن يؤدي إلى نوبات الدوار وفقدان السمع، إذ في معظم الحالات يؤثر المرض في أذن واحدة فقط، ولا يعني استخدام سماعة سلكية اختفاء جميع الموجات المحيطة بالمستخدم، لأن الهاتف قد يظل متصلا بالشبكة المحمولة أو بالشبكة اللاسلكية، وقد يستمر في إرسال موجات راديوية سواء كانت السماعة سلكية أو لاسلكية.
1: السالفة وما فيها.
0: باختصار القول والسالفة وما فيها جماعة الخير، إنه منظمة الصحة العالمية توصي باستخدام سماعات مناسبة لمقاس الأذن، وتوفر عزل جيد للضوضاء، لأن المستخدم يستطيع سماع المحتوى بوضوح عند مستوى أقل، وبذلك قد تكون سماعة بلوتوث جيدة مزودة بإلغاء الضوضاء أكثر أمانا للسمع عمليا من سماعة سلكية رديئة يستخدمها الشخص بأقصى صوت في مكان صاخب.

لمن يحاولون أن يعتزلون الغرام. لا أدري أي القدرة، أي قدرة يملكها الإنسان لكي يعتزل هذا المعنى الجميل المتأصل المتجذر في الذات، من يدري؟

0: يعني حتى في موضوع التعثر في العلاقات الرومانسية أو في محبة الشخص إلى آخر، أو يعني الحب الذي ممكن أن يكون بين طرفين، هل يستطيع الإنسان أن يعني يتجاوز مرحلة التعثر والانكسار هذا إلى مرحلة أخرى ويبدأ من جديد؟ وارد، لكن مقولتنا اليوم هكذا ونؤكد عليها تقول: العظمة في هذه الحياة ليست في التعثر، ولكن في القيام بعد كل مرة نتعثر فيها. المقولة أكيد ترصد حالة أعمالنا، إيجابيتنا، عطائنا، بالتأكيد في مستويات كثيرة.
1: أنا خلاص، أيوة ما خلاص مش هنتكلم ولا هنعمل حاجة. إيه سيدي
0: احنا بنصبحكم ومسيكم في كل فترات بثنا المباشرة، واذا طلبتم منا ان ننساكم فلن ننساكم. هذه حالة خاصة، معلي الاغنية حالة خاصة يعني. والله صعب ان الواحد ينسى انسان كان يحبه في يوم الايام ويجده يعني الهواء الذي يتنفسه ونبضه وروحه وحياته ليست بالسهولة. خالد سليمان العاصمي يقول: توقف عن محاولة إنقاذ الناس من عواقب أفعالهم، أنت بذلك تمكن أنماطهم السيئة وتصرفاتهم الرديئة وتأخذ منهم الدرس الذي يحتاجون إلى تجربته لينمو ويتطوروا. أنت تدربهم على الاعتماد عليك، أنت تستنزف نفسك بحمل أعبائهم، تذكر أنك لست مصلح حياتهم. إذا توقف عن محاولة إنقاذ الناس عن عواقب أفعالهم.
2: أنت اشتبه الحين؟
0: سؤال مهم يا خالد، هل أنت قادر فعلا على أنك تؤثر ذلك التأثير؟ لديك الإمكانيات لأنك هكذا تحاول أن تقدم؟
2: هذه دعني لو
0: فلحت. لا تعليق. نجاتي ماذا يقول؟ حكمة النهوض بعد السقوط. موضوع المقولة أو فحوى المقولة أو معنى المقولة: ليست قوة الإنسان في أن لا يسقط، فالسقوط جزء من طريق التعلم الذي يمر به كل إنسان يسعى في هذه الحياة. القوة الحقيقية أن يتوقف المرء لحظة بعد السقوط، لا ليجلد نفسه بل ليفهم لماذا حدث ذلك.
2: اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت
0: مثلا، لأن الخطأ الذي نفهمه يتحول إلى درس، أما الخطأ الذي نهرب منه فيتحول إلى عبء يتكرر في حياتنا.
1: المشكلة باظت يا جدعان.
0: المشكلة يا علي أن الإنسان إذا كل شيء يعني يواجهه يهرب، فتصبح عادة، وعادة غير محبوبة تماما. هناك من ينادي دائما: إذا كنت قويا واجه. هكذا هو الحال. يقول علي: الإنسان الواعي يدرك أن كل تجربة تحمل رسالة، وكل تعثر يخفي معرفة لم نكن لنكتشفها لو سارت الأمور على كما نريد. ولهذا لا يقيس الحكماء حياتهم بعدد النجاحات، بل بعمق الفهم الذي خرجوا به من لحظة لحظات التعثر. شكرا يا علي. رسالة أخرى، ترى الأسماء تتكرر، أنا أعلم أنها تتكرر، الصورة لا تتكرر.
2: أنا إنسان عصبي وما أتحمل كذي. أنا
0: أخونا سالم الجعفري يقول: أسعد الله صباحكم بالخير والبركة والسعادة. الأخوة والأخوات المتابعين الكرام لبرنامج صباح الياسمين، دروب السلامة للجميع، وصولا آمن إلى مقر أعمالكم، وتهانينا لكل من يحتفل بمناسبة عزيزة، وأجمل التحية وأعدبها للمتابعين بخريف ظفار. لمعد ومقدم البرنامج شكرا، المخرج أيضا صباحكم سعادة يا رفاق الدرب، سالم بن محمد الجعفري. لدينا زميل أيضا يساهم في الإعداد بشكل جميل و مؤثر، هنا سالم بن ضحي صريدي. شكرا يا سالم. سالم حاليا اعتقد في محافظة ظفار، لكن هو معروف انه من محافظة جنوب الشرقية ولاية جعلان بني بو علي. هذه يا عمار الرسائل اللي وصلت، لا ادري اي طرق سنتسلك في هذه الدقائق.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
4: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50، داشين، T1، T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 بلس الجديدة كليا. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-800-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
5: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
6: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
7: ليش قافل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
8: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
9: حبيبي،
8: الأماكن ما تحتاج إكساب، تحتاج حضور.
9: أنا معك.
8: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
9: أنا موجودة.
8: لأن الحضور يتطلب شعور.
10: أي وقت تريد تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: أهلا بكل الأصدقاء، 7:05 الساعة الآن. عمار هناك مني شوية يعني الفلاشات اللي طلعها بين تزعل وبين ترضي ترضى اللي يرضى يرضى واللي يزعل
1: عسى ماشر
0: ما في شيء يعني
2: تعالوا عليكم
0: نحن نحاول انه هكذا نوجد نوع من الحس
3: اطول قبات مية
0: بالضبط هكذا في رسالة جميلة عمران الرحبي ماذا يقول؟ يقول سنجد ما نريد يوما ما وسنفرح لحدوث أشياء تمنيناها طويلا إن الله لا يخذل من آمن به وأحسن الظن برحمته صباح الخير من العفية صورة جميلة صورة جميلة البحر الجبل المنازل الحي القوارب الموجودة صورة جميلة يا عمران شكرا لك منصور الفلاشات عمار بالفلاشات يضيع متعة وروعة الرسائل لا بالعكس الفلاشات تجود متعة الرسائل بعدين يا علي يعني لا وفي المقابل أقول أتمنى أسمع مقطع لعادل إمام لما كان يقول خللوه إهداء لعمار الخيار يعني أنت تعرف عبقري ذاك المشهد يا علي هذاك يعطي إنسان خايف مجموعة من الأشخاص اللي ما يعرفهم يشكلوا تهديد عليه فتخيل رغم هذاك الخوف هو يعطيهم خيارات بهذا الخيار إيش يسويه قالهم احشوه قالهم قطعوا سلطة قالهم خللوه كمخلل وكذا تخيل فعبقرية المشهد أنه رغم الضغط الكبير النفسي اللي عليه والخوف أنه يعطي خيارات من هنا أتت كوميديا والناس نسمعها تضحك
2: أنت مستريح كذا حضرتك مبسوط
0: أيوة هذا هو هذه مسرحية شاهد ما شافش حاجة من أكثر المسرحيات اللي ظلت تعرض في على المسرح لا ندري عدد السنوات بيشوفنا عمار المعلومة لكن فعلا استمرت لفترات طويلة ومن أشهر مسرحيات الفنان عادل إمام
4: أول ما يجي تديله بالبنية على طول ما حدش بيترفض غير بقرار وزاري بقى العلمة يعني
0: عمر الحريري كان موجود فيها نخبة جميلة كانت طيب يا عمار نشوف نتذكر أحداث حدثت في مثل هاليوم
5: صباح الياسمين في مثل هاليوم
0: في مثلها اليوم 10 أغسطس 1557 هزيمة الفرنسيين أمام تحالف الأسبان والإنجليز في معركة سانت كينتان وذلك خلال حرب هابسبورغ فالو في 1792 الثوار الفرنسيين يهاجمون قصر التوي ليري مقر الملك لويس 16 والذي تحول فيما بعد إلى متحف اللوفر اللي حكينا قصته اليوم فيما لجأ الملك إلى مقر الجمعية الوطنية التي أوقفته وقررت انتخاب مؤتمر وطني لوضع دستور جديد للبلاد وصولا للعام 1809 إعلان استقلال الإكوادور عن إسبانيا وولاية ميزوري تصبح الولاية 24 من الولايات المكونة للولايات المتحدة الأمريكية كان هذا الأمر في عام 1821
5: في مثل هاليوم
0: التوصل لاتفاق سلام ينهي حرب البلقان التي تألفت من نزاعين حدث في شبه جزيرة البلقان في عامي 1912-1913 حيث هزمت أربع دول بلقانية الإمبراطورية العثمانية في حرب البلقان الأولى وفي حرب البلقان الثانية قاتلت بلغاريا ضد مقاتلي الحرب الأولى الأربعة الأصليين، إلى جانب مواجهتها هجوما مفاجئا شنته رومانيا من الشمال. وانتهت النزاعات بصورة كارثية بالنسبة للإمبراطورية العثمانية التي خسرت غالبية أراضيها في أوروبا. في عام 1914 فرنسا تعلن الحرب على الإمبراطورية النمساوية المجرية خلال الحرب العالمية الأولى.
5: في مثل هاليوم
0: تم توقيع معاهدة سيفر بين الدولة العثمانية وقوات الحلفاء، وذلك عقب الحرب العالمية الأولى. وقد نصت الاتفاقية على حصول الحجاز وأرمينيا وكردستان على الاستقلال، ورسمت الحدود بين سوريا والعراق من جهة وتركيا من جهة أخرى. كان هذا الحدث في عام 1920. 1922 إعلان دستور فلسطين من قبل سلطة الانتداب البريطانية، وقد قضى الدستور بإنشاء مجلس تشريعي يتكون من 22 عضو، منهم 6 من الإنجليز و4 من اليهود، وانتخاب 8 مسلمين ومسيحيين ويهوديين، 2 ويرأسه المندوب السامي. وقد قاطع الفلسطينيون انتخاب المجلس. في العام 1945 مع نهاية الحرب العالمية الثانية، اليابان تعلن من خلال الإذاعة استسلامها في الحرب العالمية الثانية.
5: في مثل هاليوم
0: العاشر من أغسطس من العام 1973، الاتحاد السوفيتي يطلق سفينة الفضاء الرابعة إلى المريخ باسم مارس 7. في 1974 البرتغال تعلن عن خطة مدتها عامان لمنح الاستقلال لأنغولا. تعيين الجنرال كولين باول رئيسا لهيئة الأركان المشتركة الأمريكية، وهو أول زنجي يتولى هذا المنصب في الولايات المتحدة. كان هذا الأمر في عام 1989، بعده بعام أي عام 1990 انعقاد مؤتمر القمة العربية 18 والطارئ في القاهرة لمناقشة الغزو العراقي للكويت. وفي ذات السنة موافقة صدام حسين رئيس العراق على توصية من محمد مهدي صالح وزير التجارة العراقي باعتماد نظام الحصة التموينية تجنبا لمجاعة محتملة بعد فرض حصار اقتصادي على العراق.
5: في مثل هاليوم
0: تركمانستان تصدر قانون تغيير أسماء الأشهر وأيام الأسبوع. عام 2010 مديرة منظمة الصحة العالمية مارغريت تشان تعلن انتهاء وباء إنفلونزا الخنازير. في 2014 تحطم طائرة خطوط سبهان الجوية الرحلة رقم 5915 بالقرب من مطار مهر أباد الدولي في طهران، ومصرع 38 شخصا على الأقل. في 2014 أيضا الإعلان عن فوز رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية في تركيا في الجولة الأولى، بعد أن حصد نسبة 51.79% من أصوات الناخبين. شركة جوجل تعلن عن تأسيس شركة ألفابات لتصبح شركة قابضة لها، وتعيين ساندر بيتشاي مديرا تنفيذيا جديدا لجوجل في 2015.
5: في مثل هاليوم
0: وصولا إلى وفيات اليوم من الفنانين، توفي في 2019 الفنان الكويتي حمود الناصر. أحبتنا وأصدقاء، كل حدث وأنتم بخير.

وانتم ايها الاحبه دائما على البال، نتمنى هكذا ان نكون نحن كذلك معكم من خلال وجودنا واياكم في هذه الرحله الصباحيه وصباح الياسمين. اختنا فاطمه عيد خلفان المحروقي ام غيث ترسل بهذه الرساله اليوم، تقول: ترهق قلبك بما لم يحدث بعد، افعل ما تستطيع ثم اترك ما لا تملكه لله، فليس كل ما يكون حقا يحمله قلبك. أعط الأشياء وقتها، فليس كل تأخير حرمان، فبعض الأشياء لا تتأخر بل تنضج، ولا تقف عند كل كلمة، فبعض الكلام إن تجاوزته نجوت. تجاوز، فإن قلبك أثمن من أن يتعبه العابرون. شكرا أختي فاطمة. النجادي من جديد يقول: لا تخلو الحياة، حياة الإنسان، من عثرات تثقل خطاه، ومن أيام تأتيه بما لا يطيق، وهذا من طبيعة الحياة، لكن أن يبقى الإنسان أسير ما أصابه يكرر شكواه ويستعيد وجعه في كل حديث، ويجعل من نفسه ضحية دائما، فهنا لا يعود الألم هو المشكلة، وإنما الاستسلام له. نعم، قد يجد من يعطف عليه ويواسيه، وربما وجد في هذا العطف ما يخفف عنه وطأة ما يمر به، فلا بأس في ذلك، لكن المشكلة تبدأ حين يصبح هذا التعاطف معينا له على البقاء في وضع الضحية، بدل أن يكون عونا له على النهوض منه. فالإنسان قد تضعفه العثرة، لكن لا ينبغي أن يجعل منها مقاما يقيم فيه. هذا تصفيق علي، استاهل كل الخير. لا، ما يزعل، روحه طيبة علي. وهذا اللي راسلنا صورة مذياع وراه معزف أكل معلق في الجدار، سليمان العاصمي أكيد، وباعث لنا قريصات وعليها عسل وجنبها لبن. يا سليمان، احنا مترقين، لكن ما شاء الله هذه الوجبات طيبة في الصباح، طيبة. يردد: ليس كل من سمع صوتك سمعك، هناك شخص واحد فقط لا تصل إليه حروفك بل تصل إليه روحك، يسمع ضحكتك فيعرف أن خلفها فرحة لا ترى، وكأن للحظة موسيقى خفية تعزف له لحن سعادتك، ويسمع صوتك فيعرف أن خلفه تعبا لا تقوله، وكأن الحزن صوتا آخر لا يسمعه إلا من أحبك بصدق. الكثير يستمعون إلى الكلمات، لكن القليل يستمعون إلى النبضات. هذه الشاعرية كبيرة. أخيرا همسة: أجمل حب ليس من ينتظر منك أن تشرح شعورك، بل من يشعر به قبل أن تجد له الكلمات. لا، هذا مستوى عالي يا سليمان. شكرا جزيلا. عمار، في خبر اليوم في جريدة عمان أفرحنا، ونتمنى أن يستمر على هذا حالة المطر في بعض عدة محافظات في السلطنة، ما رأيك؟ هذا الخبر في جريدة عمان: تواصل أمس هطول الأمطار الرعدية المصحوبة، أمس بمعنى ليس الأحد ولكن السبت، صح؟ السبت، بتساقط حبات البرد والرياح نشطة على أجزاء من جبال الحجر. لا والله، أمس بمعنى أمس الأحد. نعم، تواصل أمس هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بتساقط حبات البرد ورياح نشطة على أجزاء من جبال الحجر والمناطق الصحراوية بمحافظتي ظفار والوسطى، وذلك نتيجة نشاط تشكل السحب الركامية. أدت الأمطار إلى جريان عدد من الولايات في محافظات الظاهرة والبريمي والداخلية وشمال الشرقية وجنوب وشمال الباطنة، كما تأثرت عدد من المناطق الصحراوية وجنوب جبال الحجر بعاصفة غبارية ناتجة عن الرياح الهابطة من السحب الرعدية في المناطق المجاورة
أدت إلى تصاعد الغبار وانخفاض مدى الرؤية الأفقية. وهذا قرأنا أيضا وتابعنا على طريق السلطان سعيد بن تيمور أدم ثمريت، تواصلت التحذيرات من تأثر الطريق برياح نشطة تؤدي إلى تطاير الغبار والأتربة وتدني الرؤية الأفقية. فيما يتعلق بالخريف، تشير التوقعات إلى استمرار تساقط الرذاذ على الشريط الساحلي والجبال بمحافظة ظفار مع درجات حرارة معتدلة والله جميلة. وبحسب محطات الرصد التابعة لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، اليوم أمس الأول هذا السبت، سجلت ولاية الحمراء أعلى كمية هطول بلغت 56 مليمتر، وسجلت ينقل 38 مليمتر، فيما سجلت ولاية الجبل الأخضر 23 مليمتر. كما سجلت محطات الرصد كميات متفاوتة من الأمطار على عدد من الولايات في محافظات ظفار وجنوب الباطنة وشمال الشرقية وشمال الباطنة والبريمي والظاهرة. بالنسبة لليوم، وحسب هيئة الطيران المدني في نشرتها وموقعها الأرصاد العمانية، درجة الحرارة الكبرى 36 والصغرى 30، والمحسوسة هذه بنسأل عنها المحسوسة 45 و 37، يعني ممكن تشعر انها 45 ولكنها هي 36 الاصل، الله اعلم. حاليا التوقعات مطار مسقط 29 درجة، مطار خصب 35 درجة، مطار الدقم 25 درجة، مطار صلالة 25 درجة. الجو غائم جزئيا، إلى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع وفرص أمطار متفرقة على البادية وصحاري ظفار ومناطق جبلية والمناطق الجبلية، الأمر اللي قرأناه قبل شوية، والرياح نفس الشيء. بالنسبة للبحر، هائج الموج على سواحل بحر العرب ويصل أقصى ارتفاع له 4 أمتار، ويكون هادئ الموج على السواحل ويصل أقصى ارتفاع للموج متر وربع المتر. هذا تقريبا الحالة الجوية لدينا هنا في سلطنتنا الحبيبة، وإن شاء الله كذا تعيش أجواء وافرة وزاخرة. بعد الفاصل سوف نعود لصباح الأعمال.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشين, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كلياً. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-800-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
3: نماء لخدمات المياه.

0: ليش قافل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
1: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
2: حبيبي،
1: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
2: أنا معك.
1: املأ الجزء المفقود في أسرتي.
2: أنا موجودة.
1: لأن الحضور يتطلب شعور.
3: أي وقت جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
6: صباح الأعمال.
7: الله يسعد صباحكم بكل الخير والبركة. خلال هذه الدقائق سوف يكون حديثنا عن أهمية قطاعي الزراعة والأسماك في تنويع الاقتصاد الوطني. كما يعلم الجميع، يعد قطاع الزراعة والصيد البحري ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنويع الاقتصادي المستدام، حيث شهد نموا ملحوظا في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بنسبة 6.1 ليصل إلى نحو 337.8 مليون ريال عماني في الربع الأول من 2026، مساهمين في توزيع القاعدة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على النفط ودعم الأمن الغذائي. مشكورة معنا المهندسة خالصة بنت طالب الحضرمية، مدير عام التخطيط بوزارة الاقتصاد. أستاذة خالصة المهندسة، أهلا وسهلا بك. السلام عليكم وصباحك خير.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أخي أحمد، أسعد الله صباحكم جميعا. شكرا جزيلا على الاستضافة. فقط للتنويه، أنا مدير عام التخطيط بوزارة الثروة الزراعية السمكية وموارد المياه.
7: أرجو المعذرة على أي حال، شكرا للتوضيح. الله يسعدك ويرضيك يا رب العالمين.
8: بارك الله فيك.
7: الله يسعدك. المهندسة خالصة أستاذة سجل نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك في سلطنة عمان أداء إيجابي خلال الربع الأول من عام 2026، هذا وفق النشرة الربعية الصادرة من وزارة الاقتصاد. ما دلالة النمو المسجل في هذين القطاعين خلال الربع الأول، وما هي أبرز مؤشرات هذا النمو؟
8: نعم أخي أحمد، ولله الحمد. طبعا سجل قطاع الزراعة والأسماك نموا كبيرا، يعني خلال الربع الأول من عام 26 بلغ 6.1%، يعني حيث وصل الإنتاج المحلي للقطاعين الزراعي والسمكي إلى 337.3 مليون ريال عماني في الربع الأول. طبعا يعكس هذا النمو تحسن ملموس في الأداء الاقتصادي للقطاعين الزراعي والسمكي، حيث ارتفع الإنتاج فيها وارتفعت المساهمة كذلك، يعني الانعكاس مباشرة يكون في مساهمة القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفع كذلك بناء على هذا النمو ليصل إلى 3.4% مقارنة ب 2.9% في نهاية الربع الأخير من عام 2025.
7: نعم.
8: طبعا هذا النمو يعكس نمو الأنشطة نفسها، يعني في النشاط النمو الزراعي، يعني في القطاع الزراعي كنشاط زراعي ارتفع النمو في النشاط إلى 12%، في حين ارتفع قطاع الأسماك إلى 0.9%.
7: جميل جميل جميل. طيب هذه القطاعات المهندسة خالصة كيف تسهم في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي ضمن رؤية عمان 2040؟ الموضوع يعني يحتاج إلى تفصيل أكثر، وجهدكم وافر بالتأكيد في تحقيق هذا الأمر.
8: طبعا يعني قطاعات الأمن الغذائي تعتبر من القطاعات المرتبطة بالتنويع الاقتصادي، فتساهم القطاعات الزراعية والزراعة والأسماك في تنويع مصادر النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتوطين الصناعات المرتبطة بقطاعات الأمن الغذائي، كذلك التوسع

0: بعض الاستثمارات المتعلقة بالقطاع السمكي في الاستزراع السمكي والتصنيع الغذائي وتعزيز سلاسل القيمة في جميع مراحل الإنتاج، كذلك من خلال توطين الإنتاج في القطاعات وتعزيز الصادرات مما يرفع القيمة الاقتصادية للقطاعين ويعزز المساهمة في الاقتصاد الوطني. طبعا هو طبعا يعتبر من القطاعات الواعدة في المرحلة القادمة ومن يعني في قطاعات التنويع الاقتصادي إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. ونحن يعني نطرح السؤال الأول، أنا استوقفتني كلمة أتمنى أنك يعني توضحيها لنا والمستمع الكريم. ذكرنا في سؤالنا المهندسة أنه النشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، يمكن مفهوم لفظة الحراجة أول مرة نسمعها ولم يسمعها الكثيرون، ما المقصود فيها كمفهوم وكعلم؟
0: نعم، يعني مفهوم الحراجة هو مرتبط بالغابات، ولكن يعني تم إلغاء هذا المصطلح بالتنسيق طبعا مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لسلطنة عمان، فصار الحين فقط من قطاع الزراعة والأسماك، ولكن كمفهوم للحراجة هي مرتبطة بقطاع الغابات والأخشاب.
1: شكرا، شكرا على التوضيح يا مهندسة خالصة. نستمر إذا، خبرينا وطمنينا أيضا ما هي أبرز الاستثمارات والسياسات اللي ساهمت في دفع نمو هذين القطاعين خلال الفترة المذكورة؟
0: طبعا يعني احنا نعتبر بالنسبة لنا الاستثمار هو المحرك الأساسي لعجلة الدفع بالتنويع الاقتصادي في قطاعات الأمن الغذائي. تم التركيز يعني في المرحلة السابقة في الخطة الخمسية العاشرة، وقال استكمال يعني على الخطة الخمسية الحادي عشر إن شاء الله في التوسع في الاستثمار في جميع سلاسل القيمة لجميع القطاعات بدءا من مدخلات الإنتاج وصولا للإنتاج والتصنيع الغذائي. كذلك يتم دعم المشاريع الإنتاجية والتصنيعية إلى جانب توطين الاستثمارات في الصناعات يعني المرتبطة بالقطاعات. وكذلك تم يعني التركيز في المرحلة السابقة والتوسع فيها إن شاء الله في الخطة الخمسية الحادي عشر في بعض المشاريع الاستراتيجية كالتوسع في إنتاج القمح والحبوب البقوليات، وكذلك توطين بعض مدخلات الإنتاج على سبيل المثال اللي هي إنتاج الشتلات والفسائل والزراعة النسيجية، بالإضافة إلى تشجيع استخدام تقنيات الري الحديثة التي تسهم يعني في استدامة الإنتاج إن شاء الله.
1: بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى. طبعا التكنولوجيا هي موجودة في كافة القطاع كأمر واقع يفرضه الحال والضرورة والمتغيرات. سؤالنا عن دور التكنولوجيا والابتكار في تحسين إنتاجية قطاعي الزراعة والأسماك.
0: طبعا بلا شك اليوم التكنولوجيا اصبحت ممكن رئيسي في يعني في جميع القطاعات المتعلقه بقطاعات الامن الغذائي لما لها يعني من دور كبير في استدامه الانتاج. فاصبحت يعني التكنولوجيا جزءا من معالجه التحديات المتعلقه بزياده الانتاج وكذلك رفع كفاءه الانتاج من خلال استخدام بعض الانظمه والتي فعليا تم يعني تجربتها ونقلها للقطاع الخاص على سبيل المثال استخدام أنظمة الري الحديثة، وكذلك تم التوسع في المرحلة الحالية على استخدام المياه المجددة بالتنسيق مع شركة نماء لخدمات المياه، وكذلك التوسع في الزراعة الرأسية واستخدام الطائرات المسيرة يعني في مكافحة الآفات واستخدام تقنيات الزراعة النسيجية لإنشاء شتلات مقاومة للآفات يعني ومقاومة لتغيرات المناخ. فاليوم التكنولوجيا أصبحت ممكن رئيسي في استدامة الإنتاج معنا وتم توظيفها طبعا في جميع قطاعات الأمن الغذائي.
1: جميل، جميل جدا. قبل أباشر بسؤالي القادم المهندسة خالصة، اسمحي لي بس أن أقف معك لكي نتعرف أكثر على مفهوم الأمن الغذائي الوطني والمقصود فيه.
0: طبعا احنا نتكلم عن الامن الغذائي هو يعني وصول انتاج السلطنه الى مستوى يكفي او يلبي احتياجات السلطنه جميع القاطنين في السلطنه. كمفهوم الاكتفاء الغذائي مرتبط بشقين، فلما نتكلم على مستوى انترناشنال او عالمي مفهوم الأمن الغذائي أو الاكتفاء الذاتي مرتبط بتوفر السلعة في سلطات عمان، سواء كانت إنتاج محلي أو مستورد. أما إحنا كوزارة الثروة والزراعية السمكية وموارد المياه، فإحنا نسعى إلى توطين الإنتاج في سلطنة عمان بناء يعني بحكم يعني التوسع في الإنتاج ووصول الاكتفاء الذاتي المحلي في جميع يعني السلع والمحاصيل التي ممكن يعني استزراعها وإنتاجها في سلطنة عمان. فمفهوم الأمن الغذائي مرتبط بأكثر من عامل يعني على مستوى وطني في 4 مؤشرات رئيسية، وهي وفرة الغذاء والقدرة على الحصول على الغذاء وسلامة جودة الغذاء، بالإضافة إلى استدامة الموارد الطبيعية المرتبطة بالقطاعات.
1: نعم، هذا التفصيل حقيقة يعني يفتح لنا منافذ كانت غائبة عن الأذهان، وهي أنه عندما كنا نسمع عن مفهوم الأمن الغذائي كنا نتوقع أن المقصود به هو الاحتياط الموجود في المخازن وما شابه، متى ينتهي، هل سيكفي أم ما شابه، لكن أنت تتحدثي الآن مع ديموم عن ديمومة، عن استمرارية، عن إنتاج وافر إن شاء الله يعني يعين ويعاون لأبعد مدى، هكذا فهمنا.
0: نعم نعم، فالمخزون الاستراتيجي هي جزء من منظومة الأمن الغذائي، وهو جزء رئيسي حقيقة، يعني يتعلق ببعض السلع التي يعني لا يمكن في المرحلة الحالية توفيرها بصورة مستدامة، أو لا يمكن يعني إنتاجها أو استزراعها في سلطة عمان على سبيل المثال الأرز.
1: نعم، لكن نسمع الآن عن بعض المزروعات لم تكن تزرع فيما قبل بوفرة كحالة هذه الفترة الزمنية المهندسة خالصة.
0: نعم، يعني بعض المحاصيل يتم طبعا بحكم طبيعة المناخ والتربة وبعض يعني المتغيرات، فيتم العمل على بداية على العمل البحثي في إنتاج بعض المحاصيل التي لم يتم إنتاجها في سلطنة عمان في المرحلة الأولى، وبعد يعني إثبات التجربة يتم نقلها للقطاع الخاص. ففي بعض الأحيان يتم عن طريق الزراعة النسيجية تحسين بعض المؤشرات في هذه المحاصيل لموائمتها مع المناخ والتربة في سلطنة عمان، ومن ثم يتم عملية الإنتاج والتوسع ونقلها للقطاع الخاص لعملية الإكتار فيها.
1: جميل، يعني هذه الاستراتيجية جد مبشرة، والأمر يخليني أرجع لكي يطرح السؤال من زاوية أخرى. تكلمنا عن النمو على الأمن الغذائي أو نمو الأمن الغذائي الوطني، خبرينا كيف ينعكس جزاك الله بخير هذا النمو على الأمن الغذائي الوطني وفرص العمل للمواطنين في نفس الوقت.
0: نعم طبعا، لا بلا شك يعني ينعكس النمو مباشرة على زيارة الإنتاج المحلي، هذا طبعا مباشرة ينعكس على القدرة على إحلال من خلال إحلال، يعني إحنا نسمي معنا برنامج توطين الإنتاج وإحلال الواردات، خاصة من خلال التوسع في بعض المحاصيل الاستراتيجية، وكذلك تطوير الإنتاج والتركيز على التصنيع. ولله الحمد يعني من خلال المشاريع الاستثمارية التي تم طرحها خلال الخطة الخمسية 11 واستكمال لها في هذا العام، ارتفع نسبة التعميم في قطاعات الأمن الغذائي بنسبة 44% حتى نهاية الربع الأول من هذا العام. يعني تم توفير ما يقارب خلال الربع الأول أكثر من 2000 فرصة عمل في جميع أنشطة قطاعات الأمن الغذائي، سواء في القطاع الزراعي والقطاع السمكي والثروة الحيوانية وكذلك قطاع موارد المياه. طبعا هذا يؤكد النمو الاقتصادي بدأ ينعكس مباشرة على إيجاد يعني وخلق فرص وظيفية للمواطنين.
1: جميل جدا، والله هناك فرص وظيفية كثيرة يعني في مجال الزراعي تحديدا. يعني لا زالت تشغل من قبل يعني أخوة وافدين. طيب، نحن نتكلم من معك عن أهمية قطاعي الزراعة والأسماك بصفتك مدير عام التخطيط بوزارة الثروة الزراعية والسمكية. أخيرا نود أن نعرف عن الخطط المستقبلية التي تعزز النمو المستدام في هذين القطاعين خلال المرحلة المقبلة بأمر الله تعالى؟
0: ولله الحمد، يعني المرحلة الأولى وفي الخطة الخمسية العاشرة يعني انعكست الأرقام إيجابيا على المؤشرات الاقتصادية. في الخطة الخمسية الحادي عشر سيتم التركيز على توطين المليار الثاني من فاتورة الغذاء من خلال التوسع في الاستثمار في جميع سلاسل القيمة من خلال وسد الفجوة الموجودة معنا من في مدخلات الإنتاج والإنتاج والتصنيع، وبالتالي يعني تم رسم خطة متكاملة لكل قطاع في جميع سلاسل القيمة لطرحها كفرص استثمارية وكممكنات لتعزيز الاستثمار فيها. كذلك سيتم التركيز على رفع القيمة المضافة في القطاعات وتطوير التصنيع الغذائي والتركيز على الاستزراع السمكي، وكذلك تحسين كفاءة استخدام الموارد الموجودة طبعا معانا، وتمكين القطاعات من خلال تطوير البنى الأساسية خاصة في القطاع السمكي. وإن شاء الله سيتم التركيز على يعني سد الفجوة في مدخلات الإنتاج والتصنيع والقيمة المضافة في المرحلة القادمة إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. هم نقطتين بسيطات المهندسة خالصة، لا أدري إذا كان يسمح لك الوقت أنك يعني تستمري معنا. يعني نحن لما نتكلم عن موضوع الاهتمام بقطاعي الزراعة والأسماك كونه يساهم في التقليل من الاعتماد على النفط ودعم الأمن الغذائي، ما مدى حالة الرضا لديكم متحققة بنجاح مهمة هذين القطاعين المهندسة؟
0: يعني القطاع الزراعي والسمكي وقطاعات الأمن الغذائي بصورة عامة يعني تعتبر من القطاعات التي تم اعتمادها في قطاع التنويع الاقتصادي، وطبعا المؤشرات بالنسبة لنا إيجابية ولله الحمد، يعني كمساهمة للقطاع الارتفاع ملحوظ. القطاع الزراعي في الخطة الخمسية العاشرة كان أحد القطاعات التي حققت المساهمة المستهدفة في الخطة الخمسية العاشرة. أما كإجمالي للقطاعين ارتفعت مساهمة القطاعات من 2.9% إلى 3.4%، وهذا الحمد لله يعني يعتبر ارتفاع يعني جدا مرضي. وحقيقة القطاعات الأمن الغذائية تعتبر من القطاعات الواعدة، يوجد فيها فرص كثيرة يعني في جميع سلاسل القيمة، وكذلك فيها فرص كثيرة للتوظيف. ونحن إن شاء الله متأملين أن في الخطة الخمسية الحادي عشر أن سنتجاوز المستهدف المحدد لنا من خلال فرص الاستثمارية التي ستطرح، وكذلك الممكنات التي يتم يعني التركيز عليها، وتوطين كذلك الصناعات وتقليل الواردات والدفع بالقيمة المضافة لقطاعات الأمن الغذائي إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. إحدى الأحلام اللي تطمح عليها أي دولة هي تحقيق ما يسمى أو يعرف بالاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء أو الطاقة أو السلع، ما مدى أيضا يعني سعينا في تحقيق هذا الأمر المهندسة خالصة؟
0: يعني الحمد لله في الفترة الأخيرة يعني حققت الوزارة في أكثر من محصول نسب اكتفاء ارتفعت، يعني على سبيل المثال البيض ارتفعنا من تقريبا 63% وصلنا إلى أكثر من 90%، كذلك في التمور ومعانا في الأسماك وبعض المحاصيل الأخرى. فنحن معنا خطة متكاملة نمشي فيها إن شاء الله في المرحلة القادمة على التوسع في الإنتاج ودعم حقيقة القطاع الخاص في المرحلة القادمة لاستدامة هذه المشاريع والتوسع بفتح خطوط إنتاج أخرى إن شاء الله. ولكن طبعا من نكون واقعيين، يعني من الصعب أن يتم الوصول للاكتفاء الذاتي في جميع المحاصيل بناء على نوع المحصول والميزة النسبية لكل محصول، ولكن طبعا يعني من خلال البحث والمديريات البحثية يتم التنسيق طبعا في هذا الشأن والعمل التجارب عليها، وبناء على إثبات بعض يعني التجارب يتم التوسع فيها. ولكن في المرحلة الحالية يعني يوجد ارتفاع كبير حقيقة في نسب الاكتفاء الذاتي في أغلب المحاصيل.
1: صحيح، وعلى أي حال يعني هذه المسألة ليست بالجديدة، على واقعنا الذي نعيشه. يعني منذ الأزل والناس هنا في سلطنة عمان ما بين أرزاقهم عن طريق الزراعة، أو أرزاقهم عن طريق البحر وصيد الأسماك. وهناك حالة توازن أيضا في بعض المحافظات أنها تجمع بين الاثنين على حد سواء. في كل الأحوال يعني جهد وزارة الثروة الزراعية والسمكية واضح، جزاكم الله ألف خير، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في القادم. المهندسة خالصة بن طالب الحضرمية، مدير عام التخطيط بوزارة الثروة الزراعية والسمكية، شكرا جزيلا لك على هذه الدقائق.
0: شكرا جزيلا. طبعا يعني أنا أستغل هذا المنبر يعني لتوجيه الشكر لجميع شركائنا فيها يعني في منظومة الأمن الغذائي، سواء من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، على جهودهم ودعمهم حقيقة، والتي أثمرت في يعني في المؤشرات الاقتصادية. فمن هذا المنبر يعني نحب أن نشكرهم، ويعني نتطلع إلى مزيد من الدعم من الجميع وتكاتف الجهود يعني الدفع بملف الأمن الغذائي وتعظيم العائد الاقتصادي من هذه القطاعات. جزاكم الله خير وشكرا جزيلا على
1: يومك سعيد المهندسة خالصة، شكرا جزيلا.
0: يومك سعيد، بارك الله.
1: أحسنتي.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50 داشين T1 T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كليا. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
3: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: ليش قافل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
5: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
6: حبيبي،
5: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
6: أنا معك.
5: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
6: أنا موجودة.
5: لأن الحضور يتطلب شعور.
7: أي وقت تريد تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
8: تستمعون إلى إذاعة الشباب
9: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
8: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سهل العام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين صباحكم أنتم.
3: رسائل كثيرة يا عمار، احنا فقط كنا في صباح الأعمال ومن ثم تلتها الفقرات الأخرى. عودة إلى الرسائل. ابتسم، ترى العمر تحصيل حاصل، كن سعيد أكثر تكون أكثر وسامة. السلام أسهل أساليب التواصل وأجمل أنواع السلام الابتسامة. الله. سالم الجرداني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فهد سالم الجرداني، حياك فهد. جميل جميل هذا المدخل، الله يسعدك. سماهر الميمني تقول صباح الخير والنور والسرور على الجميع، اليوم عيد ميلادي. سماهر الميمني، خلينا نقول نبارك لكل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 10 أغسطس، عيد ميلاد سعيد إن شاء الله.

0: عيد ميلاد سعيد يا سماهر، هذه أغنية عيد ميلاد الأطفال، لكن إن شاء الله يكون هكذا يعني رسالة بمعنى نبارك بعيد الميلاد. هناك أغاني كثيرة عن عيد ميلاد على فكرة، عبد المجيد، راشد الماجد، أتوقع أصالة أيضا. تسألوني عن الأسماء ما أتذكرها، إذا عن النجاد يسمعنا يمكن يعيننا الحين باسمين ثلاث أسماء لعيد الميلاد لا يمنع. بخصوص موضوع الدردشة، أخونا أحمد بن عزيز الحسيني ينضم إلينا بهذه الرسالة اللي إن شاء الله تكون كالعادة جميلة. بخصوص موضوع الدردشة وبشكل مختصر، في رأيي هذه المقولة تعبر عن معنى جميل في الحياة، فالتعثر أمر طبيعي، يشاطرك الرأي، ولا يعني بالضرورة الفشل، لأن الإنسان قد يتعلم من عثراته أكثر مما يتعلم من نجاحاته. بالعكس، يعني يعني تعلم العثرات يبقى في الذاكرة تماما. يقول أحمد: العظمة الحقيقية تكمن في القدرة على النهوض ومراجعة الأخطاء ومواصلة الطريق بإصرار وأمل، وأرى أنها قابلة للتحقق بدرجة كبيرة متى ما امتلك الإنسان الإرادة وألا يسمح للعقبات بأن تكون نهاية قصته. فقد تكون العثرة مؤلمة، لكنها في كثير من الأحيان تمنحنا قوة وخبرة وتجعلنا أكثر قدرة على مواجهة ما يأتي. في النهاية قد لا نستطيع أن نمنع العثرات من أن تأتي، لكننا نستطيع أن نقرر كيف نتعامل معها. فربما تكون العثرة التي ظننا أنها نهاية الطريق هي في الحقيقة بداية لطريق أفضل. صحيح، جملة وتفصيلا معك يا ابن عزيز. صباحكم خير فريق برنامج صباح الياسمين. أجمل ما قرأت عن موضوع الدردشة أو المقولة اليوم. الله يسعدكم. هناك هناك هناك وجهات نظر حقيقة، يعني من زوايا مختلفة. يعني مثلا أخونا على بالفضل ممكن يفيدنا في هذا الموضوع، أخونا سالم الجعفري، سعيد الفتحي، اشتقنا لإسهاماتهم، كنا نسمع أصواتهم، ولكن في هذا المساحة المتاحة لنا نحن نستقبل الرسائل فقط، فلا يمنع أن تجودوا علينا بهذه الرسائل. 10 أغسطس 27/0، رسالة من معتز سعيد، معاد توجيهها تحمل دعاء: اللهم أنا نسألك في هذا اليوم مبارك أن تجعل لنا شأنا عظيما في الدنيا والآخرة وترفع قدرنا بفضلك، واكتب لنا القبول والمحبة بين عبادك، آمين يا رب العالمين، واجعل لنا ذكرا حسنا وأثرا طيبا، وبارك لنا في علمنا وعملنا، اللهم آمين. اللهم افتح لنا أبواب الخير والتوفيق، واجعل رفعة شأننا فيما يرضيك، ولا تجعل في قلوبنا كبرا ولا رياء، واجعلنا مباركين أينما كنا، واغفر لنا ولوالدينا ومن لهم حق وواجب علينا. صباح الخير، صباحك نور يا معتز، اللهم آمين يا مستجيب الدعاء يا الله. محمد البادي: حياك يا أبو الأيهم، صباح الخير لقلوبكم الطيبة. يقول محمد: صباح الخير لأسرة وفريق العمل برنامج صباح الياسمين، لأسرة الكريمة ولكل المستمعين هذه القناة الرائعة، خلينا نقول إذاعة، وكل الشكر لكم لما تقدمون معلومات مفيدة ومحطات متنوعة تضيف شيئا جميلا في صباحنا كصباح الياسمين. شكرا، شكرا يا محمد، روحك الطيبة يا صديقي. رسائل موجودة سوف أعود إليها، لكن خلينا نروح لمحطة اختارها عمار: من هنا وهناك، وأين الرحلة؟
1: من هنا وهناك.
0: إلى إسبانيا. استخانة في خطوة لمواجهة أزمة التراجع السكاني الحاد، أطلقت بلدية قرية أرينياس الواقعة في إقليم سوريا التابعة لمنطقة كاستيا ويليون بإسبانيا، وليست سوريا التي نعرفها الدولة الشقيقة، أطلقت مبادرة مخصصة لجذب العائلات الشابة، فيما تمثلت هذه المبادرة؟ تأتي هذه المبادرة كخطوة بعد أن انخفض عدد سكان القرية إلى نحو 40 نسمة فقط، مما هدد المرفق العام والمدارس المحلية بالإغلاق. أما عن تفاصيل العرض والأسعار الحقيقية فهي كالتالي: تكلفة الإيجار 0 يورو، 0 يورو شهريا، حيث تتيح البلدية منازل مجهزة ومجددة بالكامل مملوكة لها مجانا وبلا أي رسوم إيجارية. فرصة عمار إذا حبيت تسافر إسبانيا، تحديدا قرية إيرينياس. أيضا الفرص الوظيفية والرواتب: يوفر البرنامج وظيفة ثابتة في أعمال صيانة المباني والخدمات البلدية مثل أعمال البناء والترميم براتب يتراوح عادة بين 1100 أو 1300 يورو شهريا وفقا للحد الأدنى للأجور في إسبانيا. كما تتيح البلدية إمكانية إدارة المقهى الاجتماعي في القرية لزيارة الدخل. هناك النفقات التشغيلية: يلتزم الوافدون الجدد بدفع فواتير استهلاك الكهرباء والمياه والتدفئة، والتي تقدر متوسط تكاليفها بين 120 إلى 200 يورو شهريا بحسب حجم العائلة ومعدل الاستهلاك. الخدمات المضافة: يتضمن العرض نقل مدرسي مجاني للأطفال نحو أقرب مدرسة تقع على بعد 20 كيلومتر، بالإضافة إلى خدمة الإنترنت عالي السرعة.
2: يلا يلا المطار، وجنه المطار. يلا
0: اصبر اصبر، بقية الشروط في ذات الوقت. حددت الشروط الأساسية والقيود القانونية. إيه ما تعالوا خذوه فغلوه، يعني في اشتراطات. شددت السلطات المحلية بالتعاون مع الجمعية الثقافية بالقرية على أن العرض يستهدف الراغبين في الاستقرار الدائم، يعني روحها ما ترجع فيها، وليس للزوار الموسميين. ما ينفعك. وتعطى الأولوية للأسر التي لديها أطفال في سن الدراسة مع وضع تنبيه هام. هذا البرنامج لا يقدم تأشيرات سفر أو تصاريح إقامة. هذا يشترط في المتقدمين أن يكونوا حائزين بالفعل على حق الإقامة والعمل القانوني داخل إسبانيا أو إحدى دول الاتحاد الأوروبي. راحت عليك يا عمار.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف منك يغار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

الله يعطيكم الخير. صباح الخير يا أهل الطيب والذوق، صباحكم خير وسرور، جعل صباحكم مثل نسمة، نسمة هواء باردة على خاطر تعبان. رسالة من أبو غيث تامر الصبحي، حياك يا تامر، يقول عسى يومكم يمر على خير، لا زحمة تنكد عليكم ولا حد يرفع ضغطكم، وإذا الدنيا ناوية تختبر صبركم قولوا لها على هونك، نحن جايين نستانس. الله يرزقكم صباح فيه بشاير وضحكة من القلب.

مشكلة مواجهة سهام العيون. بس جميلة سهام العيون، ماذا تعطي؟ تعطي نظرة محبة ونظرة خير ونظرة أمل، احنا بحاجة لها. كل التحيات لكم أخوي جاسم الزهيبي، يسعد أيامك يا حبيبنا. يقول لا شيء يستحق أن ترهق نفسك من أجله، تجاهل من يتجاهلك واهتم بمن يهتم بك، وسلاما على من رحل من حياتك. جاسم الزهيبي الله يسعدك، وإن شاء الله تبقى الذكرى باقية والأمان الطيبة مستمرة. هذه الرسائل اللي حتى هذه اللحظة عمار. خلينا نروح إلى محطة أخرى. اليوم وقفاتنا مع صباح الأعمال، توفقنا في مقابلة واحدة لظروف بعض المؤسسات اللي تعتذر في اللحظات الأخيرة، ونحن مقدرين طبعا انشغالهم وعدم جاهزيتهم للإعلان أو الإعلام عن مناسبة معينة، سعيا منهم على تقديم المعلومة كما ينبغي. فكل التحية للأخوة في نقول مديريات الإعلام في المؤسسات القائمة في سلطنتنا الحبيبة.

0: معكم مستمرون في سؤال نقصد به مجرد سؤال. عزيزتي المستمعة، رغم وجود مكان مخصص له، لماذا لا ينصح الخبراء بوضع البيض في باب الثلاجة؟
1: مجرد سؤال في صباح الياسمين.
0: على فكرة أنا ما لاحظت هذه المعلومة إلا بعد ما قرأت هذه المعلومة. نعم، تحتوي معظم الثلاجات على رف مخصص لحفظ البيض داخل الباب، يعني تجد هكذا، يعني محطوط مقاعد لهذا البيض. خالد لاحظ؟ لاحظ. طيب، لذلك يعتقد كثيرون أنه المكان الأفضل لتخزينه، لكن المفاجأة أن خبراء سلامة الغذاء ينصحون بعدم استخدام هذا الرف لتخزين طويل المدى، مؤكدين أن تصميمه لا يعني بالضرورة أنه الخيار الأفضل أمانا للحفاظ على جودة البيض. ويرجع ذلك إلى أن باب الثلاجة يعد أكثر أجزائها تعرضا لتغيرات درجات الحرارة. صحيح، تفتح وتسكر أول شيء الباب، ويرجع ذلك إلى أن باب الثلاجة يعد أكثر أجزائها تعرضا لتغيرات درجات الحرارة، وهو قد يؤثر في سلامة البيض وعمره الافتراضي، خاصة مع كثرة فتح وإغلاق الثلاجة خلال اليوم. طيب يا خبراء، إيش السالفة؟ كيف توضحوا لنا إياها؟ يوضح خبراء سلامة الغذاء أن درجة الحرارة داخل باب الثلاجة تتغير باستمرار مع كل عملية فتح وإغلاق، إذ يتعرض الباب للهواء الدافئ القادم من الخارج خارج الثلاجة، وإذا كانت الثلاجة داخل المطبخ أهلا وسهلا، ثم يبرد مرة أخرى عند إغلاقها، وتؤدي هذه التقلبات المتكررة إلى جعل درجة حرارة البيض أقل استقرارا مقارنة بالأرفف الداخلية التي تبقى أكثر برودة وثباتا. الخبراء أيضا يشيروا إلى أن البيض يحافظ على جودته بشكل أفضل عند تخزينه في درجة حرارة ثابتة ومنخفضة، أما التعرض المتكرر لارتفاع الحرارة ثم انخفاضها فقد يؤدي إلى تقليل مدة صلاحية البيض، زيادة فقدان الرطوبة من داخل البيضة مع مرور الوقت، تراجع جودة القوام خاصة عند استخدامه في المخبوزات، زيادة احتمالات نمو البكتيريا إذا ارتفعت درجة الحرارة لفترات طويلة خصوصا في البيئات الحارة. يبقى السؤال، أين يجب حفظ البيض؟ ينصح الخبراء بوضع البيض على الأرفف الداخلية في منتصف الثلاجة، حيث تكون درجة الحرارة أكثر ثباتا من الباب، كما يفضل الاحتفاظ به داخل علبته الأصلية بدلا من نقله إلى حامل البيض الموجود في الباب. يعني أخذته من المحل الهايبر ماركت تجده أحيانا محفوظ، وهذا أفضل. المحفوظ هذا حطه مثل ما هو يعني في الكرتونة، لأن العبوة الكرتونية تساعد على حمايته من امتصاص الروائح القوية الموجودة داخل الثلاجة، أيضا تقلل من فقدان الرطوبة وتحميه من الكسر. سؤال آخر، طيب لماذا يوجد حامل للبيض في باب الثلاجة إذن؟ يوضح المختصون أن وجود حامل البيض في الباب يعود في الأساس إلى اعتبارات التصميم واستغلال المساحة، وليس لأنه المكان المثالي من الناحية العلمية، كما أن تصميم الثلاجات يختلف من شركة لأخرى، بينما تعتمد توصيات سلامة الغذاء على ثبات درجة الحرارة داخل الجهاز وليس على شكل الأرفف. في جانب آخر، لا ينصح الخبراء بغسل البيض قبل إدخاله الثلاجة. حد يغسل البيض؟ ممكن في ناس. طيب اللي عنده وسواس، طيب ليش ما ينصح بغسل البيض قبل إدخاله الثلاجة؟ لأن قشرته تحتوي على طبقة طبيعية رقيقة تساعد على تقليل دخول البكتيريا، وفي حال كان البيض متسخا فمن الأفضل تنظيفه قبل الاستخدام مباشرة وليس قبل التخزين. نحن قرأنا فيما سبق معلومة تقول أنه شايف البيض بالرغم صلابته وكذا هو يتنفس عن طريق المسامات الصغيرة التي لا ترى إلا بالميكروسكوب. خبراء سلامة الأغذية يحذروا من بعض الممارسات التي قد تؤثر في جودة البيض، منها وضعه في باب الثلاجة لفترات طويلة، نقله من علبته الأصلية دون داعي، تركه خارج الثلاجة لساعات طويلة بعد شرائه إذا كان يحتاج إلى تبريد، تخزينه بجوار الأطعمة ذات الروائح النافذة أو النفاذة دون حماية مناسبة، كسر البيض قبل حفظه في أوعية غير محكمة الغلق. بالمناسبة فكروا في هذا المثل، هناك مثل أفريقي أنا أعجبني حقيقة، يقول: من يبيع البيض عليه ألا يبدأ أي مشاجرة في السوق. تتوقعوا ليش؟

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جا غفار عاني شيطاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: أصدقائنا، الديموغرافيا تعني علم السكان، هي الدراسة العلمية للتجمعات البشرية من حيث الحجم والتوزيع والكثافة والتركيب العمري والجنسي، إلى جانب التغيرات الناتجة عن المواليد والوفيات والهجرة. أما الجيل زد الذي سمعنا عنه في الفترات الأخيرة، أو ما يسمى أيضا

0: مورز هم المجموعة الديموغرافية المولودة بين عامي 1997 و2012، يأتوا بعد جيل الألفية وقبل جيل ألفا. يعدون أول جيل نشأ في عهد الثورة الرقمية والهواتف الذكية بالكامل، ويتسمون بالوعي المالي ويتسمون بالوعي المالي المكرس للادخار والاهتمام بالقضايا العالمية، فضلا عن توجه بعضهم حديثا نحو تقليل الاستخدام المفرط للشاشات.
1: شرق وغرب ولف وجرب في صباح الياسمين.
0: وفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة بيوريس ريسيرش عام 2024، قال نصف المراهقين تقريبا أنهم متصلون بالإنترنت على الدوام تقريبا، أما جيل ألفا وعلى غرار جيل زد فسوف يكبر داخل عالم رقمي بالكامل، وبينما قضى معظم جيل الألفية جزءا من طفولته بعيدا عن الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، لم تعرف الأجيال الأصغر سنا عالما من دونهما. يعني في ناس ولدت في عالم في زمن الإنترنت ما يعرفوا وسائل تقليدية في الاتصالات والتواصل. اللي صار هناك تحول ثقافي بدأ يلوح في الأفق مع ابتعاد عدد متزايد من أفراد جيل زد عن منصات التواصل الاجتماعي، المساهمة في انتشار توجه جديد يدعو إلى الابتعاد عن العالم الرقمي واستعادة بعض الوقت بعيدا عن الإنترنت. معقولة؟ نقولكم معقولة. أصبح جيل زد أكثر إدراكا لأن الوقت الطويل الذي يقضيه أمام الشاشات يمثل مشكلة. هذا الأمر ساهم في تعزيز ظاهرة أوسع تعرف باسم الانفصال الرقمي، حيث يحاول الأشخاص قضاء وقت أطول بعيدا عن الإنترنت بدلا من الوقوع في دوامة التمرير اللانهائي التي أصبحت سمة أساسية لعصر الهواتف الذكية. سالم صريدي، عندما نسمع عن الهواتف الذكية كأن نقول أنه في هناك هواتف غبية. بعد الواقع نعم، تلعب الهواتف التقليدية أو ما يعرف بتسميتها الهواتف الغبية، مش الغبية لأنها لا تفهم، لكنها يعني لا تستعين بالتكنولوجيا الموجودة، اتصال ورد اتصال، رسالة وخلافه، ما في واتساب، ما في انستغرام، ما في كل هذه. هذه الهواتف التقليدية تلعب دورا محوريا في هذا التوجه اللي يسلكه جيل زد، ورغم أن سوقها لا يزال محدودا فإنه مرشح للنمو بشكل ملحوظ. وفق لتقرير صادر من Research and Markets، من المتوقع أن ينمو سوق الهواتف التقليدية من 39.11 مليار دولار في 2025 إلى 49.66 مليار دولار بحلول عام 2020. تعرفوا يا جماعة الخير أنه في ناس لا زالوا يستخدموا الهواتف التقليدية، الهواتف اللي ما غير مرتبطة بالإنترنت. إيه؟ من المفارقات أن منصات التواصل الاجتماعي نفسها الحالية ساهمت في إشعال الاهتمام بالهواتف الأبسط مع انتشار حملات مثل عريضة أعيدو بلاك بيري. ويمثل اهتمام جيل زد بالهواتف التقليدية جزءا من موجة أوسع لإحياء التكنولوجيا القديمة تقودها فئة نشأت أصلا في العصر الرقمي. يظهر ذلك بوضوح في عودة الأجهزة ذات الطابع البسيط مثل الهواتف القابلة للطي، تذكروها، التي تستعيد التصميمات المرتبطة بعصر U2K عندما كانت التكنولوجيا أكثر بساطة وحداثة ولم تكن على حساب التواصل الإنساني أو الصحة النفسية. أصدقائنا، لا يقتصر الأمر على الهواتف، إذ بدأ جيل زد أيضا في شراء أجهزة آيباد القديمة وإعادة استخدام سماعات الرأس السلكية، كما أصبح جزءا مهما من موجة إحياء اسطوانات الفينيل وأجهزة تشغيلها للاسطوانات. طيب شوية بيقولوا لا والله رجعوا للكاسيت. أشرطة الكاسيت أيضا شهدت عودة لافتة بالتزامن مع تجدد الاهتمام بالتصوير الفوتوغرافي باستخدام الأفلام، وعودة علامات مثل كوداك وبلورايد إلى دائرة الاهتمام. تخيل أنك ترجع تلتقط صورتك بكاميرا بلورايد. هذه ترى نتكلم عن هذا الموضوع. والله جميل، ذيك الساعة تصور الصورة حمطها على طول بس نهزها كذي. كما عادت جماليات U2K بقوة إلى عالم الموضة بفضل اهتمام جيل زد بها، مما دفع كثيرا من جيل الألفية إلى إعادة اكتشاف ملابسهم القديمة وإخراجها من خزائنهم. وتندرج كل هذه الظواهر ضمن اتجاه ثقافي أوسع يعرف بنيوترو، وهو مفهوم نشأ في كوريا الجنوبية قبل أن ينتقل إلى العالم الغربي وأصبح بمثابة ثقافة مضادة للواقع الرقمي السائد. هل هذا بداية إلى العودة لزمان أول الأشياء التقليدية؟ الله أعلم. على أي حال، خلف هذا التوجه توجد أسباب تتجاوز مجرد البحث عن أسلوب حياة مختلف، إذ يتعلق الأمر بمحاولة استعادة القدرة على استخدام التكنولوجيا بوعي في عصر أصبح فيه الانتباه سلعة اقتصادية. بالنسبة لجيل زد لا يمثل هذا الاتجاه حنينا إلى الماضي، لأنه لم يعش أساسا وعظم أفراده لم يعيشوا تلك الفترة أصلا. بالعكس، بدلا من ذلك يحاولون التحرر من اقتصاد جمع البيانات والخوارزمات التي تحدد المحتوى بدقة، يبتعدوا عن المنصات التواصل الاجتماعي التي تحقق أرباحها من جذب الانتباه والتفاعل، والتي تتزايد المخاوف بشأن تأثيرها في المستخدمين الأصغر سنا. المشاكل اللي قاسة تصير الحين يبدو أنها أتت مع التكنولوجيا وليس قبل ذلك. سبحان الله.

زمان وأيام زمان والحنين إلى أيام زمان. يعني اللي عاش الجيلين ممكن يحنوا إلى الماضي، إلى بعض التفاصيل اللي كانت بسيطة وهادية وقائمة، وعاشوا هذا الزمن المتسارع بكل ضجيجة وإيقاعه، يحنوا إلى الماضي. لكن جيل زد يحن إلى ماضي لم يعش هذا الجديد. وحبيبي كان هنا.

الله يسعد أيامكم بكل الخير والبركة. بالأمس جبنا طاري شاعر جميل، شاعر نبطي معروف وحكيم، سعد بن جندلان. هذا الشاعر اللي فعلا يعني في قصائده تجد الحكمة وتجد كثير من الروعة مع الصورة الجميلة. قصيدته المعروفة تدري وش العيب، يقول: بنصحك عن خايبين المجاليس، عاشر حكيم الرأي والنذل خله، رجل ليجيته هروجه مفاليس، ورجل ليجيته أبد ما تمله. أبنصحك عن خايبين المجاليس، عاشر حكيم الرأي والنذل خله، رجل لا جيته هروجه مفاليس، ورجل لا جيته أبد ما تمله، ورجل إذا شفته تعوذ من إبليس، ورجل تشوفه بوجه الخير كله، ورجل يعكر دنيته بالدنافيس، ورجل به الأيام عيت تحله، ورجل يهدم دنيته بالوساويس، ورجل يعقد الراي ورجل نحله، ورجل حياته كان أبوها عواكيس، ورجل حياته مثل ما قيل فله، ورجل يهدم دنيته بالوساويس، ورجل يعقد الراي ورجل يحله، ورجل حياته كل أبوها عواكيس، ورجل حياته مثل ما قيل فله، ورجل كلامه مثل ضرب الدبابيس، ورجل كلامه ما يجي فيه زلة، ورجل لجل ربعه يجيب النواميس، ورجل يجيب الكارثة والمذلة، ورجل يصر المال في داخل الكيس، ورجل على المحتاج ماله يهله. هذه وصايف قلتها لك بتقييس، وانت الفهيم وكل درب تدله. لو الفقر ضيف وحنا معازيب، يا مرحبا بالضيف دقه وجله، الفقر ما هو عيب، تدري وش العيب؟ الفقر ما هو عيب، تدري وش العيب؟ إنك غني والبيت محد يدله، إنك غني والبيت محد يدله.

غدا يتجدد اللقاء أيها الأصدقاء، تقبلوا التحية والامتنان والعرفان بمحبتكم دائما وأبدا. أحمد بن درويش الحمداني، سالم بن ضحي صريديو، والمخرج عمار بن خالد البلوشي. دمتم على خير، الله يحفظكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. جلالة السلطان المعظم وأخوه سمو أمير دولة قطر يتناولان في لقاء أخوي بالدوحة مسيرة العلاقات الثنائية وكل ما من شأنه تطوير أوجه التعاون القائمة في مختلف القطاعات. المؤتمر الخليجي 15 لتطوير إنتاجية الكوادر البشرية بصلالة يناقش جودة الحياة الوظيفية ورفع الإنتاجية والتمكين الرقمي. بمشاركة 200 باحث وباحثة انطلاق أعمال منتدى المهارات البحثية 5 بعنوان التحليل المتقدم للبيانات الإحصائية. جهاز الضرائب يقرر إصدار الفاتورة الضريبية بصيغة إلكترونية معتمدة ومؤمنة لضمان سلامتها وتخزينها. الولايات المتحدة تؤكد أن المحادثات مع إيران أحرزت بعض التقدم، وطهران تشدد على أهمية التزام واشنطن ببنود الاتفاق. الاحتلال الإسرائيلي يرفض رسميا خطة السلام الخاصة بغزة متوعدا بمزيد من التصعيد، وقواته تواصل إجراءاتها التوسعية والتعسفية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية. جيش الاحتلال يجدد قصفه لمناطق بجنوب لبنان واستمرار توغله وهدمه للمباني في زوطر الغربية وميس الجبل. ومقتل 5 أشخاص وإصابة العشرات في تبادل للضربات بين أوكرانيا وروسيا. مستمعينا، كانت هذه العناوين. إلى اللقاء.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بو علي، جعلان بني بو حسن، والكامل والوافي وما جاورها.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: في ولاية عبري وما جاورها بإمكانكم التقاط إذاعة الشباب على التردد 89.5 ميجا هيرتز.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: حسان وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جغفر عاني شيطاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: لو طول الصد وغصون الوله يبسد، مري مري وشوفي وش المكتوب بوراني، مري مري مري تشوفي وش المكتوب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: ذاكرة اللبان، نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
3: والمثل الشعبي يقول
4: إيش يقول المثل؟
5: إذا قدك مع المقامح سامح.
2: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
5: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
2: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.

0: المثل الشعبي لهذا اليوم بعنوان الطبيعة اللي في البدن ما تخرج إلا بالمسك والكفن. يعبر هذا المثل الشعبي عن صعوبة تغيير الطباع المتجذرة في شخصية الإنسان، ويشير إلى أن الصفات السلوكية أو الأخلاقية اللي يتربي عليها الإنسان وتصبح جزء من كيانه تلازم طوال حياته ولا تفارقه أبداً، قد يتجمل لسبب أو لآخر ولفترة معينة، لكن سرعان ما يرجع لعادته وطبيعته اللي تظل معه حتى الآخر يوم في حياته. فالطبائع الحسنة والأخلاق الرفيعة فهي الإرث الحقيقي اللي يبقى من الإنسان وتفوح منه مثل المسك حتى بعد رحيله.
1: وبعدين معاش ما راح تبطلين هذه العادة؟
2: إيش من عادة الله يهديك؟
1: تعرفين إيش قصدي؟ أنت تتدخلين في شؤون الناس؟
2: أنا قصدي أساعد وما بتدخل في شؤون حد.
1: مساعدتش هذه ما وراها غير المشاكل والعتاب اللي يجيني من كل مكان.
2: خلاص بوعدك هذه آخر مرة، ومن بعدها ما راح أتدخل في شؤون حد.
1: ها ايش فيش بتبكي؟ ايش اللي قرا؟
2: انا حاولت احل مشكله جارتنا مع زوجها وبعدين
1: مره ثانيه نحن ما قلنا ما لنا دعوه بالناس وخليش في حالش. ايش اللي صار؟
2: زوجها طلقها، واهلها وجماعتها كلهم يحملوني سبب طلاق، وما اعرف ايش اسوي الحين.
1: ارزحي ولطمي على عمرش، انتي ما بتوبي ولا مثل ما يقول المثل الشعبي.
2: ايش يقول؟
0: الطبيعة اللي في البدن ما تخرج الا بالمسك والكفن. تقول الحكاية اللي توضح المثل الشعبي الطبيعة اللي في البدن ما تخرج الا بالمسك والكفن. كان في المدينة القديمة اللي تحيط بها أشجار النارجيل والموز، كان هناك ثني نارجيل جيران وأصدقاء دائما يجلسون مع بعض ويتسولفون ويتخابرون بكل ما يصير حولهم. واحد فيهم كريم، يده مديدة ما يغلق بابه في وجه أحد، وإذا ما عنده الكثير أعطى القليل. والرجل الثاني بخيل حنتير، ما يسخي بعجمة التمر ويخبي الأكل والخبز عن أولاده، معيش زوجته وأولاده في فقر وفي فاقة وفي عوز. الله فاتح عليهم بهذا الرجال الكريم اللي يكرمهم بين كل وقت والثاني. في يوم من الأيام قدر الله واحترق بيت البخيل، والنار قفت على كل شيء فيه. الرجال الكريم فتح له بيته كعادته في الكرم، وأسكنه في أحسن الغرف، وكان يأكل عياله ويشربهم ويكسيهم وينفق عليهم وهو راضي ومرتاح. جلسوا في بيته فترة طويلة حتى أهل الرجل البخيل لاموه وعاتبوه على استغلاله لهذا الرجال الطيب والتخلي عن واجبه كزوج وأب. عدت الشهور والأيام وتغيرت أحوال الرجال الكريم، دخل في مشروع فاشل وخسر كل اللي معه وكل مدخراته، وبقى على الحميد المجيد. اضطر المسكين أنه يروح إلى عند صديقه وجاره البخيل لعل وعسى يرق قلبه عليه ويتذكر إحسانه وجميله، وخاصة إن البخيل تحسنت أحواله كثير. فقال له: يحرقني بنار إن كان عندي شيء، والله إن كان عندي أنا بعطيك من غير أنت ما تتكلم، الله يرزقني ويرزقك. ضحك الرجال الكريم وقال: الطبع ما يتغير، ولو مرت عليه السنين والظروف، فالأصيل أصيل طبعه دائما معروف، والبخيل بخيل ولو ملك الملايين والألوف، والكريم كريم حتى وإن كان خالي الكفوف. البني آدم ما تربابه علي قد ولاف، والطبع ما يختلف، والصيد كان يا حريم من كل ماله صلف، ما يمتدح الصدف. صاحب الطبع ما يغير من طبعه، الواحد يغسل يده منه ولا يضيع وقته في النصح والإرشاد، ولا تعطيه الفرصة بأنه يؤثر ويغيرك. ظل أنت أصيل وطيب وتفوح منك رائحة المسك مثل ما أنت.
3: ذاكرة اللبان، نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
1: والمثل الشعبي يقول
2: إيش يقول المثل؟
0: إذا قدك مع المقامح سامح.
3: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
0: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح، وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
3: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.
4: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: أكشن.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا ظفار عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله معنا من جديد في برنامج مسك النهار عبر أثير إذاعة الشباب، الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان. صباح الخير لكل من يستمع لنا في هذه الأثناء ومن سينضم تباعا أيضا له من الأعماق، كل التحية وكل التقدير. صباح يبدأ بالأمل ويكبر بابتسامة وتحلو تفاصيله بكلمة طيبة ونفس راضية. صباح الخير لكل من بدأ يومه اليوم مبكر، لكل من هو في طريقه للعمل، لكل من يحتسي قهوة ويخطط ليوم جديد يحمل معه أكيد أمنيات جديدة. هنا نحب نكون ونقول أن الصباح لازم يكون أخف وأقرب وأجمل. ليش؟ عشان احنا نرافقكم دائما بالكلمة الحلوة والمعلومة اللطيفة والموضوع اللي يستحق أنه نتوقف عنده، وبين هذا وذاك أكيد مساحة للابتسامة والمشاركة. لذا من القلب نقول افتحوا نوافذ هذا اليوم، خلوا التفاؤل أول ضيوفكم، لأن صباحكم أكيد دائما وأبدا معنا له رائحة مختلفة زكية، رائحة تماما تشبه مسك النهار.

0: الله عليك يا مروان.
1: عموما معكم في التقديم سيف الفوري، وفي الإعداد طالب المحروقي، وفي الإخراج المميز دائما مروان السعيد. كونوا معنا ساعة كاملة على الهواء مباشرة في مسك النهار.

صباحات الخير والأنس والرضا عليكم وين ما كنتم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة الشباب في مسك النهار، محطات مثل ما اعتدنا معكم، مسك الوطن، مسك الحياة، إيش لك وإيش عليك، ومسك الختام. في مسك الوطن اليوم راح يكون موضوعنا إن شاء الله تعالى حول حصول عدد من مستشفياتنا المرجعية على شهادات اعتماد دولية بهدف رفع جودة الرعاية الصحية وتعزيز سلامة المرضى. بس لما نسمع كلمة اعتماد دولي إيش يعني هذا لنا بالنسبة كمراجعين؟ راح نقترب أكثر وأكثر من هذا المفهوم وهذا المصطلح في القادم من عمر هذا البرنامج. أما في فقرة مسك الحياة فالحديث اليوم حديث شائق للأمانة وجميل جدا ومهم ومفيد في ذات الوقت، كوني راح نقترب من موضوع يلامس لربما شريحة جدا كبيرة وهو المظاهر والنجاح. هل أصبح النجاح اليوم مرتبط بالمظاهر؟ هذا اللي راح نعرفه إن شاء الله تعالى من خلال محطاتنا المرتبطة بهذا الموضوع، بالإضافة أكيد إلى ضيفنا المختص في هذا الجانب. في فقرة إيش لك وإيش عليك راح نتكلم أيضا عن هذا الموضوع، إيش اللي لنا وإيش اللي علينا فيما يتعلق بالمظاهر والنجاح. وفي فقرة مسك الختام راح نقترب من أغنية، ما أعرف أخبرهم ولا ما أخبرهم يا مروان، نخليها مفاجأة بعدين. إيش الأغنية اللي راح تكون؟ لا لا، مروان يقول خبرهم والزملاء اللي موجودين يقولوا لا ما تخبرهم. طالب أنت المعد، إيش أقولهم ولا ما أقولهم؟ خلها بعدين. خلها بعدين. إذا الأغنية الختام ومسك الختام راح تكون لاحقا إن شاء الله تعالى، علشان تخلكم متابعين لنا ومنتظرين عن القصة، عن الحكاية المرتبطة بهذه الأغنية اللي اختارها لكم معد البرنامج طالب المحروقي، له كل التحية أكيد والتقدير. إذا محطات مختلفة، فقرات جميلة وشائقة وماتعة في ذات الوقت، نحن نضمن لكم نزهة لمدة ساعة كاملة على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة الشباب، فيها من الاستفادة الشيء الكبير والكثير والوفير. خلكم على السمع وأطيب الأوقات لنا ولكم.

0: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة.
1: حياكم الله من جديد، شكرا على الاختيار الجميل يا مروان، ارفق بحالي. هذه الاغنيه ضربت ترند ما شاء الله للفنان الجميل مؤيد حبراس، ومستمرين معكم اكيد في برنامج مسك النهار. المحطات مستمره ومتواصله، هذه المره الى فقره مسك الوطن. ومثل ما ذكرت لكم قبل شويه، الحديث اليوم راح يكون ان شاء الله تعالى حول الاعتماد الدولي. ايش نقصد بهذا المصطلح عندما نقول ان مستشفياتنا المرجعيه حصلت على شهادات اعتماد دولي؟ ببساطة مستمعين الكرام، المستشفى يخضع لتقديم تقييم دقيق ويتأكدوا من مجموعة كبيرة من المعايير مثل سلامة المريض، جودة الخدمات، طريقة تقديم الرعاية والتعامل مع المخاطر والأخطاء المحتملة. يعني الموضوع ما مجرد شهادة وتنحط على جدار المستشفى وخلاص، لا أبدا. الاعتماد يعني أن المستشفى يراجع طريقة عمله بشكل مستمر ويشوف وين ممكن يطور وين ممكن يحسن وكيف يقدر يقدم للمريض خدمة أكثر أمان وأكثر جودة. والأهم من كل هذا وذاك، إن المستفيد الأول من هو؟ إجابتك صحيحة يا مروان، هو المريض. لأن لما نروح المستشفى ما نحتاج لعلاجه بس، لا، نحتاج نحس بالأمان ونثق في المكان اللي نتلقى فيه العلاج، ونعرف أنه في معايير واضحة تحرص تماما على سلامتنا. وحصول مستشفياتنا المرجعية في سلطنة عمان على هذه الاعتمادات يعكس الجهود المبذولة لتطوير القطاع الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية. وفي النهاية حبينا نقول أن الاعتماد الدولي ما مجرد شهادة، لا، إنما هو التزام مستمر بأن تكون سلامة المريض وجودة الرعاية هي الأولوية القصوى. هذه جملة المفاهيم والمصطلحات في موضوعنا في حلقة اليوم في فقرة مسك الوطن، كان الحديث حول الاعتماد الدولي. ونحمد الله ونشكره على أن مؤسساتنا الصحية في القطاع الصحي في سلطنة عمان تقوم بجهود جدا جبارة وكبيرة في تقديم الرعاية الصحية الطبية للمرضى، سواء كانوا مواطنين أو أيضا مقيمين. وهذا ما نراه ونشاهده ونلمسه حقيقة جليا من خلال جملة المنجزات والمكتسبات والمقدرات التي تحققت في هذا القطاع تحت ظل القيادة الحكيمة المستنيرة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. سلسلة من المنجزات ما تزال مستمرة وتتواصل في ربوع هذا الوطن العزيز. فحفظ الله عمان، وحفظ الله قائد عمان، وحفظ الله شعب عمان.

عمان العشق، عمان أرض تتحدث جبالها عن الشموخ، وبحارها عن أمجاد البحارة، وحصونها وقلاعها عن صفحات من العزة والكبرياء، وحاضرها عن وطن لا يتوقف عن البناء.

0: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة.
1: الوطن مسك الحياة، فكيف إن كان هذا الوطن هو عمان؟ عمان التي تتجدد ولا تتبدل قيمها، وتتطور ولا تنسى هويتها، وتمضي نحو المستقبل وهي تحمل إرث الأجداد وعزيمة الأبناء لتبقى رايتها عالية ومجدها ممتد، ونهضتها قصة يكتب العمانيون فصولها جيلا بعد جيل. حفظ الله عمان الغالية وأدام علينا نعمة الخير والرخاء والنمو وإنما تحت راية عاهل البلاد المعظم مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق أيده الله. المحطات ما تزال مستمرة ومتواصلة في برنامجكم مسك النهار، وحلقة اليوم أكيد خصصنا الموضوع فيها حول المظاهر والنجاح، والسؤال الذي يطرح نفسه: هل أصبح النجاح اليوم مرتبط بالمظاهر؟ راح نقترب أكثر وأكثر من تفاصيل هذا الموضوع من خلال أيضا ضيف مختص في هذا الجانب، ولكن قبل هذا وذاك نود القول أننا في زمن أصبحت فيه للأسف الصورة تسبق الحقيقة، وأصبحت منصات التواصل نافذة نطل منها على تفاصيل حياة الآخرين. تغيرت عند البعض ملامح النجاح ومعاييره، فبعد أن كان النجاح يقاس بما يحققه الإنسان من علم وعمل وأثر، أصبحنا أحيانا نربطه بما نراه: سيارة فارهة، سفر مستمر، علامات تجارية، مطاعم فاخرة، صور توحي بحياة مثالية لا ينقصها شيء. لكن يا مروان ويا طالب ويا محمد المعمري ويا محمد الهطالي وكذلك أختنا مناك، ربما الوضع مختلف في صورة الحياة اليوم. هناك من يرى أن النجاح هو فعلا نجاح، أصبحنا نهتم بأن نبدو ناجحين أكثر من اهتمامنا بأن نكون ناجحين، ربما خلف صورة بسيطة إنسان حقق الكثير ولا يتحدث عنه، وربما خلف صورة براقة تفاصيل وضغوط لا نعرف عنها شيئا. ومن هنا يطرح موضوعنا اليوم سؤال يستحق أن نتوقف عنده: هل أصبح النجاح في زمننا مرتبط بالمظاهر؟ ومن الذي غير معايير النجاح؟ هل المجتمع أم وسائل التواصل أم نحن أيها الكرام؟ كل من حاب يتواصل معنا في حلقة اليوم أكيد نسعد بتلقي اتصالاتكم الهاتفية وحتى أيضا مراسلتنا عبر الواتساب، ونتشرف أكيد بالجميع في متابعة قناة إذاعة الشباب على الواتساب.

إذن نستقبل أكيد كل رسائلكم وتفاعلكم وتواصلكم معنا في برنامج مسك النهار فيما يتعلق بهذا الموضوع على رقم الواتساب 724-42-0009. من جديد 724-42-0009، نستقبل جميع رسائلكم في الواتساب على هذا الموضوع.

0: نجدد لكم التحية ونخصكم بترحاب أينما كنتم مستمعين الكرام، مستمعي أثير إذاعة الشباب في مسك النهر، وأيضا في كل مرحلة من حياتنا أكيد نرسم في أذهاننا صورة للنجاح، نطمح أن نصل إليها ونسعى لأن نحققها، لكن يبدو أن هذه الصورة للأسف الشديد تغيرت كثيرا في السنوات الأخيرة. اليوم وفي ظل الحضور الكبير لمنصات التواصل الاجتماعي أصبحنا نشاهد يوميا تفاصيل حياة الآخرين، سفر، سيارات، مطاعم، مقتنيات، مناسبات وصور منتقى، خلنا نقول كيف، منتقى بعناية جدا، حتى أصبح من السهل أن نقارن حياتنا بما يظهر أمامنا على الشاشة. وهنا قد تختلف المفاهيم قليلا مستمعينا الكرام، هل النجاح هو ما نملكه ونستطيع أن نظهره للآخرين، أم هو ما نبنيه في حياتنا حتى وإن لم يراه أحد؟ هل يمكن أن يكون الإنسان ناجحا دون أن تبدو عليه مظاهر النجاح المتعارف عليها اليوم؟ وفي المقابل، هل كل من تبدو حياته مثالية ومترفة أمامنا يعيش فعلا قصة نجاح؟ ربما المشكلة ليست في المظاهر بحد ذاتها، وإنما حين تتحول إلى مقياس نحكم من خلاله على أنفسنا وعلى الآخرين، وحين يصبح السؤال كيف أبدو أمام الناس؟ أم أهم من سؤال ماذا حققت فعلا؟ ومن هنا نفتح موضوعنا اليوم للنقاش، هل أصبح النجاح مرتبطا بالمظاهر؟ وهل تغيرت معايير النجاح فعلا؟ أم تغيرت فقط الصورة التي نحب أن نظهر بها أمام الآخرين؟ هذا ما سنسعى جاهدين من خلال الفقرة القادمة ومن خلال المقابلة التالية للحديث والاستضاح حول هذا الموضوع من خلال ضيف مختص، وتحديدا مع أخونا هيثم بن سيف البرواني، وهو صانع محتوى وتاجر سيارات. حياك الله يا هيثم، وصبحك الله بالخير، وسعداء أيضا بهذا التواصل معك في برنامج مسك النهار على أثير إذاعة الشباب، الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان. صباح الخير.
1: صباح النور، وأهلا وسهلا بكم، وشكرا على هذا التواصل بهذا اليوم المميز وبهذا التاريخ المميز 8/8.
0: يا مرحبا بك وسهلا، تاريخ اليوم 10/8 يا هيثم.
1: 10
0: إذا انت متأخر شوية عنا.
1: يا مرحبا وسهلا.
0: كيف الأمور يا هيثم؟ عساك بخير، طمنا عنك، بشرنا.
1: بارك الله فيكم.
0: على فكرة فعلا ترى في ناس ينتظرون على أحر من الجمر بعض التواريخ المميزة مثل 8/8 وغيره، فأنت ربما ما تزال الصورة الذهنية مرتسمة في بالك، وربما انشغالات الحياة خذتك شوية.
1: بالفعل حقيقة أنا في الشرطة فتوني طالع، سبحان الله مر علي كذا ستوري لشخص وشفت 8/8.
0: أيوة.
1: فخلاص عاد أنت عارف السوشيال ميديا وخلاص غزا فكرنا. فخلاص آخر نظرة قبل الاتصال كان على هذاك الرقم،
0: على 8/8.
1: فيعذرون
0: المسلمين. لا لا لف عليك يا هيثم، الأمور طيبة ورأيتك بيضة من قبل ومن بعد، وأكيد إحنا سعداء بالتواصل معك في برنامج مسك النهار، وموضوعنا أتوقع استمعت لي وربما أيضا تواصل معك طالب فيما يتعلق بالنجاح وكذلك أيضا ارتباطها بالمظاهر والعكس الصحيح، وبحكم يعني بحكم أنك صانع محتوى وتاجر أيضا سيارات وتتعامل يوميا مع عالم لربما مرتبط كثيرا بالصورة والمظهر، هل تشعر أنه فعلا مفهوم النجاح اليوم تغير عن السابق؟
1: نعم أخي العزيز طالب، بالفعل.
0: سيف معك. سيف
1: الأخ سيف عفوا. نعم بالفعل، نحن الحين خلاص الزمن تغير كليا، يعني لما نجي نحن الحين نقارن قبل 5 سنوات أو 10 سنوات نقارنها ب2026 و25، هناك اختلاف كبير صار بالحكم الغزو السوشيال ميديا، صار الاختلاف كبير، فعشان كذا صارت الناس بالفعل تنظر لهذا الشيء كشيء أساسي بكل أمانة. يعني أنا أكلمك الشريحة الكبيرة والنسبة الأكبر هذه الأمور نعم تنظر لها، فصارت اليوم نعم أنا اليوم إذا أملك حاجة تميزني هنا الشخص هذا ينظر لي نظرة أخرى. البعض يمكن ما يعرف أن هذا مثلا نعم متمكن، رجل أعمال مثلا عنده من الخير من السنوات الماضية ومن السابق، لا بيقول لك انا عيني الحين بالنظره الاولى لما شفتك انا اليوم ايش اللي شفته معك.
0: صحيح صحيح. طيب
1: فهذا اللي حاصل بالفعل.
0: نعم. طيب يعني هيثم سيارات تحديدا بما انك ايضا تاير سيارات اصبحت للاسف ايضا عند البعض رمز للمكانه والنجاح، من واقع تعاملك مع الناس الى اي مدى اصبحت نوعيه السياره وسعرها كذلك وسيله لاثبات النجاح امام الاخرين دعنا نقول؟
1: أخي سيف، هو شوف دائما أنا ما أنصح أن الواحد إذا كان بالفعل إمكانياته تسمح لهذا الشيء، أنت لازم أنك تواكب هذا التطور. أنا أعتبره تطور بحكم أنك أنت اليوم صار

0: المجال. الشخص هذا لما بيشوفني جايب هذه السيارة الفارهة اللي تحمل الرقم المميز مثلا كذا بيعمل اللي فارق. هنا المعاملة تختلف كثير. هنا ياخذها هو إن بالفعل هذا إنسان جاد، هذا واقع نحن نتكلم فيه، برغم إن في مشاكل ومصايب وهذا شيء واقع. من وراء هذا المظاهر هذه ما صارت إلا بلاوي ومشاكل، وكان نهايتها محاكم. يقولك أنا لأني شفت سيارته حلوة وسيارته فارهة ورقمه مميز، لذلك أنا خلاص حكمت إن هذا الإنسان ثقة وإن هذا الإنسان متمكن.
1: ممتاز. لكن هل مر عليك يوم الأيام موقف شعرت فيه إنه شخص يريد اقتناء سيارة لربما تفوق إمكانياته المادية فقط لأنه يطمح للوصول إلى صورة اجتماعية معينة خلينا نقول؟
0: نعم، بشكل كثير هذه تمر علينا، ومن غير القضايا اللي نسمعها وكانت كذا بدايتها، إن هذا شخص شاف اللي حواليه إنهم عندهم من السيارات الفارهة، ولكن ما نظر إيش اللي هم اللي خلاهم يوصلوا لهذه السيارة.
1: ممتاز.
0: أسهل طريقة له أني أنا خلاص اليوم ألجأ للبنك، أو أني ألجأ لعملية نصب أو احتيال أو لأشياء كثيرة. فهذا اللي حاصل نحن الحين معنا، يعني واقع للأسف.
1: نعم. زين هيثم، يعني كصانع أيضا أنت محتوى، هل ترى أن منصات التواصل اليوم ساهمت في خلق ضغط غير مباشر على الشباب عشان يظهروا بمستوى مادي أو أسلوب حياة ربما لا يعكس حتى واقعهم الحقيقي؟
0: نعم ساهمت بشكل كبير، ولولاها هذه البرامج أنا متأكد أنه يعني ما كان بيصير هذا كله. يعني هذه البرامج عملت فارق كبير وبنسبة كبيرة. لذلك اليوم نحن أول يقول لك ما كان يشوفوا أن هذا عنده سيارة أو الرقم هذا، لا. أما الحين لا، على طول السوشيال ميديا هو اللي تقدر تقول خلاص يأخذوا عن السيرة الذاتية عن الشخص هذا.
1: نعم
0: بالفعل صار تأثير كبير ويعني واضح أمام الجميع.
1: يعني على ذات السياق اللي قاعد تتكلم فيه الحين هيثم، أحيانا نشوف صانع محتوى كان بسيط في بداياته ثم تغيرت حياته ومقتنياته مع نجاحه. برأيك اليوم يعني متى تكون المظاهر نتيجة طبيعية للنجاح ومتى تتحول إلى محاولة لإثبات النجاح؟
0: هي الطبيعية نعم من بعد ما أنت بالفعل متمكن وخلصت أولوياتك وما كان هناك عندك أي ضغوطات مالية، هذه من بعدها نعم. أنا أنصح أن الواحد ينتقل للمرحلة اللي الحين نعتبرها نحن من متطلبات الحياة، أنك أنت لازم تظهر بهذا المظهر. أما الطريقة الثانية اللي أنا نفس الشيء ما أنصح فيها، اللي هي ما أتمنى أن يوم الأيام الشخص هذا استعجل في هذا القرار مجرد ما دخل مشروع في بداياته وتكون النتيجة يعني غير متوقعة. فعشان كذا يعني دائما نصيحتنا هذه تكون.
1: نعم، أنت هيثم أيضا تعتبر فرد من أفراد المجتمع قبل أن تكون صانع محتوى، يعني نعم. بشكل شخصي هل في يوم الأيام قارنت نفسك بشخص لربما شفته في مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي كونك أنت تاجر سيارات وبالتالي هناك أيضا تجار لذات المجال اللي أنت تعمل فيه، وبالتالي لربما شعرت بنوع من المشاعر من الممكن نقلها ووصفها الآن للمشاهد المستمع الكريم؟
0: المقارنات أنا دائما ما أنظر لها هي مفتاح نجاح. أنت دائما لما تشوف اللي أمامك وتشوف أنه بالفعل أفضل، إذن أنت تدخل محتوى هذا الشخص والسلوكياته وفي أموره المالية وسبب نجاحه، على أساس أنك أنت تفهم وتتعمق أكثر، ما فقط أنت نظرت أنه هو ساق هذه السيارة أو امتلك هذه السيارة وهذا الرقم. نعم أنا ممكن أحطه في بالي، ولكن هنا لازم بعدني أرجع إيش القصة اللي وصل فيها مثلا هيثم، كيف وصلت هذه السيارة وكيف اللي وصل هنا. أنا لازم أشوف، أبدأ شوي شوي أتشوق أتابع هل هي بالفعل هناك في قصة نجاح قصة كفاح. البعض لا يدعي يقول لك الشخص هذا نعم عنده قصة نجاح والدليل إنك شوف سيارته وأنظر على رقمه. لا، في يعني إذا هذا الشخص منظوره مباشرة بهذه الطريقة أنا فسرت وحللت أن هذه قصة نجاح، إذن هنا تحس أن بالفعل في نقص. أما لا، لما أنت تشوف هذا وممكن تتبعه، بالعكس هذا شيء أنت يحفزك أنك تكون مثل هذا الشخص

0: وأفضل، ولكن اختار الشخص المناسب وتابع سيرة سيرته اللي كافح فيها لأجل وصل لهذا اللي هو اليوم نحن نشوفه أمامنا.
1: ممتاز، ولكن أيضا في ذات السياق اللي تتحدث فيه الحين يا هيثم، هل من الممكن للإنسان أن يكون ناجحا اليوم بدون سيارة فارهة أو منزل كبير أو شهرة واسعة أو صيت كبير في المجتمع؟
0: والله ممكن، ولكن أنا ما أنصح فيها، والبعض يقول لك نحن فقط نشتغل عندنا زباين معينين ومن خلف الكواليس، وهذا الكلام صار في السنوات الماضية. اليوم تكتشف أن هذه الناس لا تغيروا، يعني حتى أمس أنا كنت مع شخص عقاري فقال لي خلاص أنا مضطر أني أشتري سيارة فارهة، مكتبي لازم يكون هنا سيارات فارهة، قال لي أن الحياة طلبت كذا. هو رجال شوية كبير في السن فكنا في اجتماع، لأن بالفعل هذا لا بد منه، وأنا أنصح فيه، بس مثل ما خبرتك الأولويات أنك أنت بالفعل أنجزتها وتجاوزتها، وإن شاء الله من بعدها باقي الأمور تكون متسهلة
1: بإذن الله تعالى،
0: وتوفيق الله
1: بإذن
0: تعالى.
1: الله يا هيثم. لكن اليوم كيف من الممكن الموازنة ما بين صورتك في منصات ومواقع وشبكات التواصل الاجتماعي وما بين أيضا حياتك الواقعية اللي أنت جالس تعيشها؟
0: هي هذه الشخص عاد هنا مع نفسه ومع ذاته، انك انت كيف تتقبل انك بالفعل تطلع بصوره غير عن الواقع اللي انت جالس تعيش فيه. لذلك انا دائما ما اقول لا تخدك، لا دائما المظاهر ما تكون خداعه ولا تغركم المظاهر، فهذا اللي نحن دائما ما ننصح، وبهذه المظاهر وزادت النصب، عمليات النصب والاحتيال، ودائما ما نطلع ونوصي وانكم انتبهوا، فهذا اللي ممكن الواحد يمشي فيه وينصح فيه دائما.
1: طيب إيش اللي يخلي الإنسان فعلا يلجأ إلى هذه المنصات علشان يظهر بمظهر ربما ما يتوافق ولا يتلائم ولا يتواءم مع حياته الواقعية اللي هو جالس يعيشها الحين؟
0: البعض مثل ما خبرتك البيئة اللي حواليه تكون مأثرة، يعني أنا اليوم أشوف سعيد، هيثم، فهد يسوقوا هذه من السيارات وهذه الأرقام، فما ينظر أنه هو كيف هم وصلوا، هو ينظر أن أنا خلاص بما أنه هم ملكوا هذه السيارات،
1: صحيح.
0: فإذا أنا إيش أسهل طريقة أني أنا ممكن من خلالها أقدر بكرة يشوفوني هم بنفس السيارة فتشوفه يلجأ للبنك.
1: ممتاز. طيب هل في نصيحة اليوم حاب تقدمها أيضا لكل المستمعين لبرنامج مسك النهار فيما يتعلق بهذا الموضوع؟
0: والله أنا دائما ما أنصح، هذه ما في حد نحن أتوقع في هذا الزمن ما يحب المظاهر، وبالعكس هذه شيء تغذية بصرية. أنت اليوم لما تشوف شيء فارهة، كان منزل، سيارة، رقم، أي حاجة فارهة، أنت هنا نعم ترتاح نفسيا، أول حاجة لازم أنك أنت تؤمن برب العالمين، ومثل ما الله رزقه لازم رب العالمين إن شاء الله بيرزقك، ولكن أنت هنا تسعى وتدعي، ومثل ما تتمنى لغيرك الخير اتأكد راح يجيك الخير، وأنصح أنك كذلك أنك لا تستعجل ولا تلجأ لأبدا طريقة غير صحيحة، امشي تابع قصص النجاح، اعرف هذا إيش قصة النجاح وإيش خلف الكواليس وإيش الجهد اللي بذله، لأن قصص كثيرة نحن معنا والله، من شخص كان يبيع المشاكيك أو كان يقول لك أنا كنت أسوق الباص هذا أو أوصل الطالبات
1: من وظائف لربما بسيطة نوعا ما ولكن جد واجتهد
0: نعم،
1: إلى أن
0: عندي
1: وصل إلى
0: قصص
1: مراحل جدا.
0: لأشخاص وكانوا حتى ال20 ريال وال50 ريال ما كانت تجيبهم، كان ياخذوها قرض والله باعتراف، ولكن كان يقولوا هيثم نحن ابدا ما كنا ننظر ان ليش هذا عنده هذه السياره ولازم انا بسرعه، لا بدينا حبه حبه ومن بعدها ما شاء الله القصص يعني نجاح كثير، ونشوفها نحن بنفسنا في برامج التواصل الاجتماعي، فانصح فيها دائما ان الواحد يتابع هذه قصص النجاح
1: بالضبط، لأن في
0: وقفز
1: الأخير
0: راحه
1: من
0: من
1: جد
0: وقتك.
1: وجد ومن زرع حصد وما بعد الزرع إلا الحصاد. شكرا لك وشكرا أيضا لوجودك اليوم معنا في برنامج مسك النهار على كل هذه الرسائل وهذه التوجيهات ولربما أيضا وجهة نظر أيضا قدمتها لنا عبر هذا البرنامج وتحديدا عبر هذه الفقرة مسك الحياة. هيثم بن سيف البرواني، صانع محتوى وتاجر سيارات من الأعماق، شكرا جزيلا لك.
0: بارك الله فيكم ومساكم مسك إن شاء الله.
1: شكرا شكرا لك هيثم، هذه وجهة نظر هيثم فيما يتعلق بهذا الموضوع اللي طرحناه لكم مستمعين الكرام في برنامج مسك النهار، واحنا اكيد بانتظار وجهات نظركم انتم، ايش آراءكم، ايش وجهات النظر فيما يتعلق بهذا الموضوع. ربما احنا نحتاج اليوم الى اعادة تعريف كلمة النجاح، بدل ان نسأل ايش اللي يملكه هذا الشخص، نسأل ايش اللي حقق وكيف يعيش، وهل هو فعلا فخور باللي وصل إليه؟ لأن أخطر شيء ممكن يحدث أن نقضي سنوات وإحنا نحاول للأسف نوصل إلى صورة نجاح اللي رسمها لنا المجتمع ثم نصل إليها، ولكن نكتشف أنها ما هي الصورة اللي إحنا نريدها من الأساس.

0: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة.
1: زمان لما كنا نقول عن شخص أنه ناجح، غالبا نتحدث عن إنجاز حققه أو علم اكتسبه أو مشروع بناه أو أثر تركه في حياته وحياة من حوله. لكن اليوم يبدو أن صورة النجاح أصبحت مختلفة قليلا، ففي عالم نرى فيه حياة الآخرين كل يوم عبر شاشة الهاتف، أصبح النجاح عند البعض له شكل واضح: سيارة فارهة، سفر متكرر، ملابس من علامات عالمية معروفة، مطاعم راقية، صور جميلة توحي بأن صاحبها يعيش الحياة اللي يتمناها الجميع. مع تكرار هذه الصور أمامنا، ربما بدأنا من دون أن نشعر نعيد ترتيب معاييرنا، نقارن أنفسنا بالآخرين ونربط مستوى النجاح بما يملكه الإنسان لا بما يحققه. لذلك وصلنا بكم إلى فقرة إيش لك وإيش عليك. اللي عليك أنه لا تقارن حياتك بالصور اللي تشوفها وتشاهدها على منصات التواصل الاجتماعي. عليك ألا تجعل المظاهر مقياس لقيمة الإنسان. عليك ألا تنفق فوق قدرتك فقط عشان يشوفوك أنك ناجح. عليك ألا تجعل رأي الناس يتحكم في اختياراتك. عليك أن تتذكر أن كل ما تراه من حياة الآخرين ليست الصورة الكاملة. عليك أن تعرف الفرق بين الطموح وبين محاولة إثبات نفسك للآخرين. وعليك أن تسأل نفسك قبل أي قرار: هل أفعله لأن أريد فعلا أم لأثبت شيئا للناس؟ هذا اللي عليك يا عزيزي المستمع، لكن اللي لك راح يكون في القادم. لك أن تفرح بإنجازاتك وتحتفل بها. لك أن تطمح لحياة أفضل وتطور من نفسك. لك أن تشتري اللي تحبه وتستمتع باللي تحققه. لك أن تشارك إنجازاتك مع الآخرين إذا كان هذا الشيء يسعدك، لأن كل شيء ينقص إذا تقاسمته مع شخصين إلا السعادة تزداد كلما تقاسمتها مع الآخرين. صح ولا ما صح مروان؟ صح. لك أيضا أنه يكون لك تعريفك الخاص للنجاح، ولك أن تأخذ وقتك، فليس للجميع مطالبا بالوصول في نفس الوقت. لك أن تبدأ من جديد إذا لم تنجح من أول محاولة. ولك أيضا أن تستمع لبرنامج مسك النهار وتستمتع بالمحطات وتستفيد من جملة ما يقدم. وهذه المرة إلى مسك الختام.

في مسك الختام هذه المرة، الأغنية اللي قال طالب ما تخبرهم لنهاية البرنامج، الأغنية هي أغنية شفت خلي لفنان العرب محمد عبده. أحيانا الغياب ما يغير الأشخاص، بس يغير نظرتنا لهم وحتى شكل الذكريات اللي بداخلنا. هذا الإحساس نسمع بوضوح في أغنية شفت خلي للفنان محمد عبده، من كلمات الغريب وألحان أيضا محمد عبده. من كلماتها شفت خلي بعد غيبة، ومن هالعبارة تبدأ حكاية اللقاء بعد غياب طويل. الأغنية مستمعين الكرام تحكي عن لحظة يشوف فيها الإنسان شخص عزيز عليه بعد فترة من البعد، فيرجع معه الحنين وترجع تفاصيل وأحاسيس كان يعتقد إنها أصبحت من الماضي. وفي كلمات الأغنية نلمس كيف يمكن للقاء واحد بعد سنوات أن يحرك مشاعر كثيرة، فرحة اللقاء، ذكريات الماضي، وتساؤلات عن الأشياء التي تغيرت مع الوقت. وهذا هو جمال الأغاني القديمة، إنها ما تحكي لنا القصة بشكل مباشر فقط، لكنها تخلينا نسترجع القصة. ومن الكلمات الجميلة اللي تختصر هذا الإحساس ضاع من عينها الحنان اللي عشناه من زمان، كلمات فعلا تختصر شعور مؤلم جدا جدا. الله الله، يعني هذه الأغنية ذكرتني أيضا بعبارة ومقولة تقول سبحان الله كأن الزمن يأبى إلا أن يعيد لك الماضي بكافة تفاصيله، بلحظاته، بأوقاته، بأيامه، بذكرياته مع أشخاص قاسموك وشاركوك يوما حتى أنفاسك. الذكريات الجميلة كسرب من الطيور المهاجرة، لا يمكنك القبض عليها ولكن يمكنك الاستمتاع بمرورها أمامك. شكرا لكل من استمع لنا في برنامج مسك النهار لهذا اليوم. كنت معكم في التقديم سيف الفوري، في الإعداد طالب المحروقي، وفي الإخراج المميز دائما مروان السعيد، الذي يتمنى لكم أطيب الأوقات وذكريات جميلة تقضونها برفقة من تحبون. في أمان الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بو علي، جعلان بني بو حسن، والكامل والوافي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا غفار عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب، إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من 8 حتى 10 ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذ يعطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يومياً من الثانية وحتى الرابعة عصراً عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني
1: خريف ورذاذ استمتع.

0: إذاعة الشباب.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر الله
0: أكبر. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سهل عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عرضا لأهم الأنباء. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس محمد إدريس ديبي رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالته خلالها عن تمنياته الطيبة لهذا البلد الصديق باستتباب الأمن والاستقرار وتحقيق النمو والازدهار. تواصل هيئة البيئة ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات جهودهما بالتنسيق مع الجهات المعنية للتعامل مع حادثة السفينة كارولاين بازنجي الجانحة قبالة جزر الحلانيات بمحافظة ظفار. وأكدت هيئة البيئة أنها تتابع الحادثة عبر منظومة متكاملة للرصد والمراقبة والتقييم البيئي بمشاركة فرق فنية وطنية متخصصة وبالاستعانة بوسائل المراقبة الحديثة وصور الأقمار الاصطناعية والنماذج البيئية والمسوح الميدانية لتقييم الوضع البيئي بصورة مستمرة ومتابعة حركة وانتشار التلوث النفطي وتحديد المناطق ذات الأولوية في أعمال الاستجابة والحماية. وأكد سعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة أنه لا يوجد أي تأثير نفطي على السواحل العمانية باستثناء جزيرة القبلية، وأن كافة الجهات المعنية تتعاون للحد من تبعات جنوح السفينة وفق خطط مدروسة ومعدة مسبقا. وأشار إلى أن الهيئة تتلقى مختلف البيانات لمتابعة حالات التسريب والعمل بنجاح على احتوائها. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن المحادثات بين واشنطن وطهران أحرزت بعض التقدم خلال أيام القليلة الماضية. وأضاف فانس في مقابلة تلفزيونية أن الولايات المتحدة تطبق مجموعة كاملة من الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية لضمان الحصول على أفضل نتيجة، مشيرا إلى أن واشنطن تتوقع أن كمية صادرات النفط والغاز من منطقة الشرق الأوسط ستعود إلى ما كانت عليه قبل الصراع مع إيران. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه ليست هناك محادثات جارية بين إيران والولايات المتحدة، وإنما يتم تبادل الرسائل عبر الوسطاء، مشيرا إلى أن الوسطاء يبذلون جهودا لتهيئة الظروف الملائمة لإجراء المفاوضات التي أوضح أنه لا يمكن استئنافها ما لم تتم معالجة حالات خرق مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين. من ناحية أخرى، أشار عراقجي إلى قرب التوصل إلى اتفاق بشأن مسار ملاحي جديد، مشيرا إلى أن المفاوضات في مراحلها النهائية. ونوه الوزير الإيراني إلى أن عودة سلاسة الحركة الملاحية في المنطقة مرهون بشروط تم نقلها لواشنطن عبر الوسطاء، وتطالب إيران الولايات المتحدة وإسرائيل بوقف الاعتداءات ودفع تعويضات عن خسائرها، بالإضافة إلى رفع الحصار والعقوبات المفروضة عليها والإفراج عن أصولها المجمدة. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تل أبيب ترفض خطة السلام الخاصة بغزة والمؤلفة من 15 بندا، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن ينفذ أي انسحاب من القطاع قبل نزع سلاح حركة حماس. من جانبها، أكدت حركة حماس تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وإلى لبنان، حيث واصلت القوات الإسرائيلية اليوم اعتداءاتها على الجنوب اللبناني رغم توقيع اتفاق إطاري بين الجانبين. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن قوات إسرائيلية أطلقت صباح اليوم رمايات الرشاشة باتجاه وادي السلوقي بعدما قصفت ليلا بلدة المنصور بالقذائف المدفعية. أسفرت غارات جوية روسية في عدة مناطق في أوكرانيا عن مقتل شخصين وإصابة العشرات، بينما أسفر هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية عن مقتل 3 أشخاص في منطقة بلغرود الروسية.
وتتواصل الحرب الروسية الأوكرانية على وقع تصعيد ميداني متبادل مع استمرار الضربات بين الجانبين دون مؤشر على اتفاق قريب. توج فريق القفز الحر بمظلات الجيش السلطاني العماني بالمركز الأول في بطولة إيطاليا للقفز الحر للتشكيلات الجوية التي أقيمت بمدينة بينرولو بمقاطعة تورينو خلال الفترة من 7 حتى 9 من أغسطس الجاري، كما حققت فرقة موسيقى سلاح الجو السلطاني العماني المركز الأول على المستوى العام في منافسات المسابقة العالمية للموسيقى بمدينة بيرث الأسكتلندية. ويعكس هذا الإنجاز المستوى الفني والانضباط والمهارة العالية التي تتمتع بها الفرق التي مثلت سلطنة عمان في المحافل العالمية للقفز الحر بالمظلات وللموسيقى العسكرية. كان هذا عرض الأنباء، والمزيد من الأخبار والتفاصيل نأتيكم بها في الفترة الثانية في تمام الثانية ظهرا. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: الرياح السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: لي حبك أقول لك قلبي تاني.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنع. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
2: كيا movement that inspires.
3: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
4: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50 داشين T1 T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بالسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كليا. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
5: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
6: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
7: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تحلي الصيف من كرار.
6: الشباب والخريف يوميا من 2 وحتى 4 عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم ويانا في لقاء جديد يجمعنا سوا عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان في برنامج الشباب والخريف، حلقة جديدة ومميزة. حلقتنا اليوم تحمل الشيء الكبير والكثير من خيرات محافظة ظفار، إذن من قلب خريف ظفار حيث لا تتوقف الحكايات وتتحول الأفكار والطموحات إلى مشاريع وتجارب نعيشها ونشاهدها فيما حولنا.
1: مساء الخير لكل مستمعينا ومتابعينا الكرام اللي يستمعون لأثير إذاعة الشباب وبرنامج الخريف والشباب. حلقة جديدة نخصصها اليوم للحديث عن مواضيع كثيرة، من ضمنها المشاريع وريادة الأعمال، وعن أشخاص يحاولوا يعني أنهم يختاروا من أفكارهم ويحققوا فيها أعمال مختلفة ريادية في مجالات مختلفة. راح نتحاور إن شاء الله معهم في الوقت القادم من عمر هذه الحلقة.
0: إن شاء الله بنتعرف على اليوم من مشروع عائلي يرتبط بواحد من أجمل موروثات ظفار وهو البخور والعطور، ثم ننتقل إلى مشروع مختلف يستثمر في الصفيلح من خلال تربيته وتعبئته، وأيضا بتكون لنا وقفة مع المؤتمر الذي أقيم اليوم. بنتعرف على بطاقة إجادة والتدشين الجديد لها من وزارة العمل بإذن الله تعالى، وبنختتم مع رائد أعمال له تجارب متعددة في المقاهي والوجبات السريعة.
1: إذن ثلاث تجارب مختلفة راح تكون إن شاء الله حاضرة من خلال هذه الحلقة، لكن كلها تحمل رسالة واحدة اللي هي أن الاستثمار في الإنسان والمكان والموارد بإمكانه أن يصنع فرص جديدة وأيضا يحقق نجاحات.
0: أهلا وسهلا فيكم في الشباب والخريف، هذا البرنامج الذي يأتيكم بالتعاون مع بلدية ظفار وبرعاية من مجموعة سعود بهوان، وشكر وتقدير كذلك لصيدلية طيبة وعبد الصمد القرشي،
1: كذلك أيضا شكرا لفهدة للشوكولاتة وأيضا لابيل للشوكولاتة والزهور. نرحب فيكم مستمعينا الكرام من الثانية وحتى الرابعة عصرا، هذه حلقة جديدة من برنامجكم الشباب والخريف. نرافقكم في الإعداد والتقديم ندى بنت عبد الله البلوشي، خالد بن عبد الله البداعي في الإشراف العام، خالد بيت فاضل، خالد الحجري في المتابعة والتنسيق، خالد الشنفري في الإشراف الهندسي، المهندس إبراهيم الفارسي، المهندس سالم العرفاتي في هندسة النقل الخارجي، المهندس حسن الحسني، والمهندس فيصل السعيدي في المحتوى المرئي، أحمد الرئيسي وماجد العبري. هذه تحيات المخرج عبد الرحمن بن محمد الجابري. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة وموسم خريف ظفار 2026.

0: مستمعينا الكرام، رحب فيكم معنا في هذه الحلقة من برنامج الشباب والخريف عبر أثير إذاعة الشباب. اليوم كأن الجو انكشف أم سعيد، يعني حوالين الاستوديو نقصد، وهذا مدعاة أن الناس تبدأ إن شاء الله تنتشر حوالين الاستوديو. نحاول أن نطلع معهم إذا حصلنا فرصة،
1: لأن هذه فترة ظهيرة تعتبر، فممكن أن نحن نشوف الطبيعة كذا بالعين المجردة من غير أي ضباب، من غير أي رداد. لكن شفنا لما طلعنا أمس العصر ما شاء الله كان يعني الرداد متحول إلى مطر من كثر ما هو قوي تبارك الله. فالحمد لله على كل حال. اليوم بنتكلم عن موضوع واجد مهم خالد والمستمعين كذلك. تفضل. ترى قاعدة أسولف مع زهير تحت الهواء، يقول لي والله زين ندورهم احنا هذول بالفعل هم يكونون يعني شيء مساعد للمشروع. يمكن احنا ما ادري اذا تكلمنا عن المشروع في حلقات سابقة ام لا، او لمحنا ان راح تكون لنا استضافة في هذا الموضوع. تكلمنا امس مستمعينا عن الصفيلح وهو من الموارد البحرية المهمة، لكن التعامل معه ايضا ما يتوقف عند الصيد فقط. اليوم في تجارب تستثمر في تربيته وإنتاجه وتطوير طرق الاستفادة منه. اليوم بإذن الله تعالى بيكون معنا زهير العمري مدير الإدارة والتسويق، ومعنا رامي الجعدي مدير التقنية والصيانة للحديث عن مشروع مزرعة الصفيلح وتعبئته. أهلا وسهلا فيكم إخواني، نورتونا في الاستوديو. أهلا وسهلا فيك. البداية معك زهير، لو نتكلم عن المشروع في البداية، عرفنا عن المشروع، من وين جاءت الفكرة حتى تنشئوا مزرعة خاصة للصفيلح؟
2: مرحبا، تحية طيبة للمستمعين. أخت ندى، بدأت الفكرة هذه كانت مبادرة من وزارة الثروة الزراعية والسمكية لفتح مجال الاستثمار في الصفيلح العماني. طبعا المخزون الطبيعي صار في السنوات الماضية صار عليه ضغط كبير بحكم المواسم اللي يفتح فيها والحصاد الكبير اللي يتم عن طريق الصيادين والطريقة المعتادة. لذلك مثل هذه الكائنات البحرية أو الإرث البحري العماني لابد أنه يتم أيضا فتح مجال استزراعه واستدامته لتوفير كميات أكبر، بحيث أنه يوصل إلى الأسواق المحلية والخارجية.
1: يعني احنا سمعنا عن، خلينا نقول، استزراع السمك، استزراع الروبيان، لكن استزراع الصفيلح وهو حيوان رخوي لبيئته الخاصة، حيوان أيضا حساس جدا، إلى أي مدى كان الموضوع يعني واجهكم في بعض التحديات إن صح التعبير حتى توجدوا البيئة المناسبة، وأيضا ربما تجارب كثيرة أقيمت في هذا الجانب حتى اليوم نقدر نعلن عن أنه بالفعل نستطيع أن نستزرع الصفيلح؟
2: هي التحديات بدأت بداية مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية، كانت في أتوقع في سنة 99 أول ما بدأت الوزارة بعمل تجارب بحيث أنه تثبت أن الصفيلح العماني له قابلية استزراعه بطريقة تجارية وفي إمكانية فتح باب الاستثمار فيه. وبالفعل استمرت سنوات عديدة لين فتح مجال للشركات، وجهود تشكر عليها الوزارة أيضا استدعت الشركات وفتحت المجال وفتحت باب التقديم لهذا الاستثمار. طبعا كنا من المقدمين للاستثمار في الصفيلح العماني، مؤمنين بأن هذا المورد البحري لابد أنه
1: يستدام
2: ويستثمر فيه، وله أيضا مستقبل باهر وزاهر إذا تم العمل عليه بجهد.
1: نعم.
0: نروح لرامي. أستاذ رامي، يعني أنت مدير التقنية والصيانة في المشروع بشكل عام، من جانب فني تقني بحت، أن البيئة الخاصة في البحر للصفيلح تكون وفق ظروف، أنتم حاولتوا تحاكون هذه الظروف أيضا من خلال مزارع الاستزراع، كيف تتم عملية تربية الصفيلح داخل المزرعة؟
3: أولا أشكركم على الاستضافة. هي عملية تربية الصفيلح في الأحواض الحاضنة تعتمد على الضخ المباشر اللي هو ضخ مياه البحر بشكل مباشر من بيئة المضخات إلى الفلاتر ومن الفلاتر إلى المبردات ثم إلى الأحواض، وتم الضخ بشكل مباشر جدا، وتم أيضا بعمليات دقيقة جدا. يعني لابد أن نركز على عمليات الضخ وتنقية المياه وجميع التفاصيل.
0: إيش الظروف اللي تكون مفترض أنها حاضرة علشان الصفالح تكون هذه البيئة بيئة مناسبة؟
3: طبعا
0: الصخور احنا نعرف.
3: لا بدون صخور. هو الصخور بتكون في مشكلة في عمليات التنظيف والهذا، بتكون فقط في أحواض وفي قوالب خاصة يعني يدخلوا فيها الصفيلة. الظروف اللي هو طبعا لازم نضمن الماء ونضمن الماء.
1: بس لو ترفع المايك لطفا، بس ترفع لنا المايك لطفا عشان يضع.
3: أيوة الظروف هي لازم نضمن ضخ الماء بالماء ماء البحر بشكل مباشر إلى الأحواض نفسها، وتم طبعا 24 ساعة، وفي الأحواض أوفر فلو يعني ما إنه نعبي الخزان وخلاص، لا بشكل مباشر
1: يطبح يعني الماء. أيوة. يكون طيب الصفيلح كيف يتكاثر؟ يعني إذا إحنا نتكلم عن تربية الصفيلح بشكل عام، آلية تكاثر الصفيلح كيف تتم؟ هو من الحيوانات اللي تبيض صح؟
2: هو إيه، لازم إنك تجمع ذكور الإناث يتم تجهيزها للتخصيب والتلقيح، ومن بعده تتحول ليرقات.
1: تلقيح مجهري إذن هو؟
2: مجهري.
1: مجهري.
2: وتهيئ الظروف المناسبة، وأيضا في محفزات معينة تستخدمها وكمية معينة من الذكور الإناث اللي تنتج لك. أنت تستهدف كم؟ إحنا كمزرعة حاليا نستهدف 10,500,000
1: ما شاء الله
2: على كل مرحلة إنتاج. بس 10,500,000
1: كم تنجح منها يعني؟
2: تنجح منها بعد شهرين شهرين 150,000 إلى 115,000 حبة. هذا تارجت مالنا والحمد لله محققينه يعني، ومستمرين على نفس النمط.
1: يعني خلينا نقرب الفكرة للمستمع الكريم، تتم العملية مجهريا مثل ما يعمل الإنسان موضوع طفل الأنابيب، هي تقريبا كذا صح؟
2: ايه بالفعل.
1: يتم تلقيح الأنثى البيوض في الأنثى، وبعد ذلك تحتضنها حتى تخرج بيوض مرة أخرى،
2: تخرج يرقات، ومن بعد اليرقات يتم توطين اليرقات في قوالب خاصة.
1: كم تستمر هذه العملية تقريبا؟
2: هذه العملية تستمر تقريبا شهرين، وبعدها تنقل إلى الأحواض الحاضنة لمدة 4 شهور، ومن بعد 4 شهور تنقل إلى الأحواض الخارجية اللي يتم فيها تسمين الصفيلح. وعملية تسمين الصفيلح تتم بغذاء طبيعي 100%.
0: إيش أبرز الغذاء يعني أنواع الغذاء هذه؟
2: هي تتغذى على الطحالب.
0: أيوه.
2: والنوع مثل الأولفا والجلاسيلاريا، وعندك الكلب، وأيضا عندنا علاف نمكس نعملها دايت معين بحيث أنك تشجعها على استمرارية في الغذاء. نحط لها الفورميليتد فيد بس أورجانيك 100% طبيعي ومخصص لهذا النوع من الصفيلح.
1: سر لك يعني، كان سر لك.
2: أتحدي ما أتحدي في العلف نفسه. أنت الحين لما تنتج على أنت متخيلين شكل الصفيلح طبعاً رخوية، وتتغذى لما يكون الغذاء تحتها يعني وزنها ووضعها، لازم الغذاء يكون ستيبلتي مالته يتحمل وزن الصفيلح ويستمر معها بحيث أنها تخلصه كامل، يستمر معها أقل حاجة أقل مدة 24 ساعة بدون ما يتحلل أو يتفتت، ولازم يكون
0: هذه عملية دقيقة يعني.
2: هذه عملية دقيقة أخذت منا دراسات وأبحاث أخذت 3 سنوات. وبعدين الصفيلح العماني ما هو مشابه للصفيلح مثل الجنوب أفريقي أو الياباني.
1: من المنافس لك في السوق حاليا؟
2: احنا المنافسين الياباني كان الياباني هو المنافس يعتبر الأول، ونحن الثاني. بس هذه اليابانيين عرفوا كيف أنهم يروقوا للصفيلح اللي موجود عندهم بحكم ايضا جودته ساعدته كثير، بس احنا جوده الصفيلح العماني ممتازه جدا ولا عليها غبار. بس الترويج هنا ياتي كيف انك تخلي الصفيلح مالك يجي في الفئه الاولى او من الاوائل في القيمه السوقيه.
1: من اللي يتولى عمليه التقييم؟
2: هذه يتولى عمليه تقييم الاسواق. لما انت توفر المنتج بشكل مستمر وتدخل في معظم القوائم في المطاعم والأماكن الفاخرة، وأيضا يكون التجار الموزعين في الصين مهتمين بالمنتج اللي أنت جالس بتصدره.
0: نعم استاذ رامي، يعني ايش ابرز التقنيات اللي تعتمدوا عليها في المشروع علشان يعني وضعتوا انتم تارجت معين للانتاج، هذا خط انتاجنا على الاقل من يعني السنوات الاولى، انتم بديتوا في 2022، ايش التقنيات اللي تعتمدوا عليها في استدامه الانتاج للمشروع؟
3: التقنيات اللي نعتمد عليها طبعا نظام الضخ المباشر من البحر، وايضا الفلاتر اللي تنقيه وتصفيه المياه، المبردات التشيلرات، بحيث انه نضمن درجه حراره الماء بشكل مستمر ومستقر، وايضا البلورات في المشروع، بحيث انه نضخ اكسجين لمده 72 ساعه. هذه تقنيات تقريبا اللي نستخدمها، الضخ والفلاتر والمبردات والبلور، فهذه هي ابرز تقنيات اللي نستخدمها، بالاضافه الى الالارم اللي هو انظمه
0: التنبيه
3: مرتبطه بالهواتف ومع جميع الموظفين.
1: الالارم لما يعطيك عن ايش؟ لما يرن لك الالارم،
3: لما يكون تتغير درجه حراره الماء، سبحان الله، يعني لما يصير في عطل في بلور او في مضخه او كميه الفلو اللي تجي من المضخات ناقصه، فيحصل عندنا الارم، او انه في عطل معين في احد الخزانات فيصير في الارم، ممكن يصير حتى اخر الليل. يعني
1: متى عندكم موعد جني للصفيلح ان صح التعبير؟ يعني
2: هي جني صفيلح
1: كم يكون يفترض حجمه او وزنه؟ تاخذوا هذا الموضوع بعين الاعتبار؟
2: هو ياخذ 3 سنوات، المتعارف عليه ياخذ 3 سنوات من المرحله الاولى للبيوض لين الحجم التسويقي. بس لما بدينا احنا بانتاج، اول انتاج كان طرح في السوق هو المعلب. المعلب ممكن تنتجه حتى إذا وصل لسنتين أو سنتين ونصف. هذا اللي الآن بدأنا في دخاله للسوق وطرحه للسوق.
1: كم يكون حجمه تقريبا لما يأخذ سنتين أو سنتين ونص؟
2: هو إحنا نحسبه بالجرام، يتعدى 40 جرام ندخله للتعليب.
1: 40 جرام.
2: أيوه.
1: الحين أنت جايب معاك المعلب، لو نشوفه.
2: إيه موجود.
1: إذا ممكن. سهل فتحه ولا؟
2: هو فتحه سهل.
0: يحتاج له صحن.
2: يحتاج له صحن. هو الآن عبارة عن لحم صفيلح موجود داخل، وفيه ماي وملح، المادة الحافظة الماي وملح، يعني ما في أي مادة حافظة صناعية. هذا اللي احنا مستهدفينه طبعا، انه يكون 100% طبيعي، بحيث انه ايضا لما ننتج حاجة من الطبيعة
0: كل طبيعي
2: مثل ما هي،
0: بدون مواد حافظة.
2: بدون مواد حافظة.
0: لكن عمرها متى يعني كم يكون؟
2: هو حسب القوانين العمانية عندنا سنتين. هي سنتين تتحمل، ما فيها أي مشكلة، وعملنا عليها تجارب وأموره طيبة.
0: نعم أستاذ زهير، يعني أنت قلت أن أنت بديتوا 2022 ويحتاج إنتاج الصفيلح المعلب سنتين، والغير معلب 3 سنوات تقريبا.
2: تعدى السنتين وش على حسب طيب أدائك يعني في النمو.
0: من الآن، من عفوا، من بدءكم للمشروع إلى هذه يعني هذه السنة 2026 يمكن انتاجين او انتاج واحد فقط؟
2: لا، انتجنا ثلاث انتاجات.
0: معلب وغير معلب.
2: الانتاج اللي مخصصينه للخريف قارب بالنفاذ،
1: ما شاء الله. الحمد لله في اقبال عليه. يعني
2: في اقبال ليش؟ احنا لما بدينا اخذنا بعين ونبتينا بانتاج هذا الصفيلح، اخذنا بعين الاعتبار الهويه العمانيه. مثل ما شايف حتى الموظفين، اغلب الموظفين الموجودين في الشركه عماني.
0: موقع الشركه وين بالضبط؟
2: في ولايه مرباط.
0: مرباط،
2: ايوه. والموظفين ايضا من ولايه مرباط. وكانت الجهود، غير انه يتم استزراع واستدامه الصفيلح، نقل الخبرات. ترى احنا ورامي والشباب، اوجه لهم تحيه من هذا المنبر اللي شغالين في الشركه، كلهم كرسنا الجهود بحيث انه ننقل الخبرات ونطور من اداء الموظفين في هذه الصناعه. احنا الحين بنقوم بفتح العلبه، مثل ما شايف العلبة ما شاء الله مليانة. هذه فيها 180 جرام.
1: نبي أحمد بس يجينا يعطينا زوم إن عشان المستمع أيضا والمتابع لسوشيال ميديا على إذاعة الشباب بإمكانه يشوف العلبة، وبإمكانه أيضا يتعرف على المنتج عن قرب أكثر. حتى
0: هذا شكل العلبة.
2: هذا شكل, هذا شكل العلبة ومقلفينه على شكل هدية.
1: طبعا يعني عملته كذا الباكيجينج حلو.
2: باكيجينج للنزل لما يجي يريد يأخذ حاجة من ظفار.
1: شوف خالد
2: أيقونات ظفار.
0: أنا شفتها في ميناء مرباط ومسيد.
1: أنت لاحظت إيش مكتوب؟ كنز ظفار.
0: كنز
1: ظفار
0: هو كنز فعلا.
1: كنز من القيمة الغذائية أيضا صح؟
2: القيمة الغذائية وقيمته العالية أيضا ندرته.
0: هذا الكنز اللي تحصله في مطاعم باريس وفي نيويورك في اليابان.
2: ترى هذا الصين كثر طلبه.
0: والصين طبعا
2: ما مخلي تصفيل هيروح أي بلد ثاني.
1: أحمد أين أنت؟
0: بنفتح العلبة. أمسك معاك ولا ما يحتاج؟
1: لا شيل المايك.
2: والله زين ساعدني شوية. مثل ما شايف هذا اللحم الحين عبارة عن 16 حبة ما يغرك حجم العلبة.
0: ما شاء الله.
2: عبارة عن 16 حبة وفي منهن على حسب هو الوزن واحد وعلى حسب القري. احنا نعطي الزباين خيارات متعددة. مثلا هذه يوضح لك هنا 16 حبة كاتبي
1: مكتوب يعني ايوه
2: تحت. وفي منهن 5 حبات في منهن 4 في منهن 18 على حسب
1: خالد
2: بس الوزن واحد
0: 180 بعدين بعدين
1: على الهواء
0: بجرب
1: خالد
0: علشان بس ما
1: بس نشوف شكل الصفيلح المعلق من الداخل. احمد تعبناك اليوم معليش.
0: هذا شكل الصفيلح من الداخل.
2: خالد عادي ممكن تحطونه تحت
1: كأنه بيضع عيون.
2: حتى الماء ندى الماء يستهلك. ترى الماء غني بالبروتينات والكولاجين البحر الطبيعي وخارج المواد الغذائية الثانية.
1: أنا ما أشوف في ريحة.
0: تريدون حد يجرب يعني؟
1: يعني ريحة زفرة.
2: أبدا الصفيلح ما في زفر كزفر أسماك وريحة لا.
0: جرب؟
1: جرب. بسم الله.
2: سم بالله ترى هذا زين صحتك.
0: طبعا طبعا.
2: يعزز النشاط والدورة الدموية. غني بالفيتامين بي 12 والزنك والبروتينات.
1: يعني هذا كذا مطبوخ يعتبر؟
2: احنا العلبة طبعا مطبوخة وفيها ماء وملح فقط.
1: مطبوخة بالبخار.
0: جميل جميل طعمه.
1: كيف طعمه خالد؟ اشرح لنا طعمه.
2: هي
0: ما اعرف انا حسيت نفسه يعني قريب من بعض انواع السمك يعني ما انه بعيد عنها عادي طعمه. بالضبط. كليتي محار ومسعيد؟
1: ايوه
0: قريب من طعم المحار.
1: المحار يجيني كأنه طعم زفارة البحر معليش سمحوا لي في المحار.
0: أم سعيد بعدين انت جربي.
1: أنا ما
0: علشان نكمل حلقة مع بعض.
2: هو الماء أيضا استهلك. الماء ينصح أيضا باستخدامه لأنه فيه كولاجين بحري مثل ما ذكرنا وبروتينات.
1: بس في طبخات مختلفة الحين يدخل فيها الصفيلة صح؟
2: إيه يطبخ بعدة أشكال وأنواع حسب اللي أنت راغب فيه. ويتقبل الصفيلح يتقبل أي وجبة. حتى ممكن تسوي كبسة رز باستا نودلز توم يوم سوب.
0: دخلوا شباب ما شاء الله عليهم دخلوا فيها أشياء وايد.
1: كم سعر العلبة؟
2: العلبة حسب المنفذ متغير من منفذ إلى آخر. طبعا في المطارات يختلف بحكم الضرائب وهذا. وفي المنافذ اللي موجود عندنا حاليا في محافظة ظفار يبدأ سعره من 8 ريال ونص. وكل ما زادت الكمية تتغير وأيضا حسب العروض والمتوفرة.
1: هذه المرحلة الأولى. مخططاتكم الجاية إيش بتكون المرحلة الثانية فيما يتعلق بالإنتاج؟
3: المرحلة الثانية حاليا طبعا في فيس مرحلة أولى فيس 1 ممكن مستقبلا يعني بعد سنة أو سنتين نبدأ بالمرحلة الثانية اللي هي حاليا مفرخ واحد وحدة مزرعة واحدة فبيكون عبارة عن 6 وحدات بالإضافة إلى الاستزراع في البحر إذا أمكن يعني إذا صار في مجال وحصلنا على الموافقات ممكن نتوسع في البحر يتم تربية الصفيلح في البحر نفسه وتوسع نفسه بدل ما يكون 100 طن بالسنة ممكن يكون 600 طن إلى 1000 طن بالسنة.
1: ما شاء الله. كل ما زاد الإنتاج أخي زهير يقل سعره في السوق أم كيف؟ أم بسبب ندرته هو يعني سعره مرتفع؟
2: هو الصفيلح العماني نادر ما في خلاف. الصفيلح كنوع الهاليوتز ماريا احنا اللي عندنا هاليوتز ماريا والأنواع الأخرى ترى شكلها متغير عاي كلهن من عائلة باطنيات الأرجل الصفيلح بس كل حد وله نوع خاص. احنا فقط موجود في الشريط الساحلي اللي هو تقريبا طوله ما اكبر مش اكثر من 200 كيلو فقط هو موجود حاليا. الحين انت لما تريد تصدر وتستحوذ على حصة من السوق لابد انك تصدر بكميات كبيرة، لابد انك توفره بشكل مستمر. الان الهدف الشغال عليه الشركة اكثار الانتاج، وايضا الانتاج الطبيعي منه في المواسم ايضا يساعدنا، اذا كان انتاج كبير يساعدنا في عملية الاستحواذ على كمية كبيرة من السوق وتوفيره. السفيلح جودته راح تنافس وبنفسه راح ينافس، بس يحتاج تسويق وضخ كميات اكبر للسوق بحيث انك تستحوذ على حصة من السوق.
0: نعم.
2: حصة من السوق خالد، تتكلم حصة من السوق في السوق الصيني.
0: ليش مستهدفين الصيني فقط يعني؟ ليش مستهدفين السوق الصيني فقط؟
2: السوق الصيني لأنه الصينيين هناك يستهلكوه بشكل كبير جدا، وأيضا مرتبط بالإرث والتقاليد والعادات اللي عندهم. احنا مثلا في العرس، أنا كشاب لما أعرس فرضنا لابد أن أجيب حاشي، أو مثلا عندنا في الجبال هنا أبغار وذبح، وأنا على أساس أنك تكرم الضيف. عندهم لما تريد تكرم الضيف لازم توفر له أغلى الوجبات البحرية.
1: يا سلام.
2: والطبق لازم يكون فيه صفيلح. أنت إذا ما جبت صفيلح بينت أنك ما قدم تقديرك للضيف اللي جايك للعرس أو المناسبات اللي أنت عاملها. يكون من هنا الصفيلح هو الطبق الرئيسي، الكافيار والكافيار والحبار وهذا أطباق جانبية، والصفيلح هو يكون الأساسي
1: الكينج.
2: الكينج ويطبخ ندى للعلم، يطبخ الصفيلح المجفف. فإحنا نتكلم عن منتجات عديدة، عندك المعلب، عندك المثلق، وعندك الفريش والحي والمجفف. المجفف اللي يصدر حاليا يصدر هناك عن طريق المواسم اللي تفتح كل 3 أو 4 سنوات من قبل الوزارة، يصدر على شكل مجفف ويطبخ 3 سنوات ثلاثة أيام ثلاثة أيام عملية طبخ وصوصات وأشياء، يعني حاجة
1: خرافية. شكلك أنت لفيت وجربت كل أنواع الأطباق اللي عندهم.
2: لفيت طبعا، لازم نجرب كل أنواع.
1: ما شاء الله عليكم.
0: أستاذ رامي، أنا أريد أسأل عن الجودة بالنسبة للاستزراع والطبيعي. أكيد عملت اختباراتكم الخاصة بين يعني الوصول إلى منتج يعني يكون بذات الجودة اللي موجود في البحر مباشرة. تقرب المايك بس.
3: كل حال هو نفس الشيء اللي موجود في البحر وموجود في المزرعة، نفس المنتج، مجرد انه هذا عايش في الطبيعه وهذا عايش في
0: طبيعه محاكاه يعني.
2: ايوه احنا موفرين نفس البيئه.
1: انت ضامن ايش ياكل؟
3: انت هذا شيء انت تستهلكه يعني كبشر.
2: بعدين يجيك اللي يميز مثلا المنتج، انت طبعا لازم تكون وفق معايير السلامه، الصحه والسلامه الدوليه. هذا كمنتج انت تضمن وصول المستهلك بانه موافق لجميع المعايير، والطبيعي كذلك نفس الشيء، ما في فرق.
1: عموما هذا المنتج موجود مستمعينا في الأسواق المحلية. منافذ البيع بالنسبة لكم وين ممكن الناس تلاقي الصفيلح المعلب وتشتريه؟ فقط عن طريق موقعكم يعني، ولا في منافذ بيع؟
2: احنا موفرين من الباب للباب عن طريق التواصل في خدمة الواتساب. عندنا ايضا رد بالذكاء الاصطناعي، رد مباشر ويحجز لك الطلب. اليوم الثاني يتم توصيله
1: كل انحاء السلطنة،
2: لكل انحاء السلطنة والإمارات. ترى الإمارات سوق ممتاز جدا بالنسبة لنا. ما شاء الله شفنا انه جالس الطلب يزيد اكثر واكثر، ويوصل الإمارات 3 إلى 5 أيام يوصل لين باب البيت. المنافذ موجودة عندنا في محلات مكانك، الموجودة في شيشة محطات بترول نفط عمان، وأيضا في مرباط موجودين في مراسي، موجودين في مطار صلالة ومطار مسقط في الركن العماني.
1: احنا جدا فخورين بهذه التجربة، وفخورين بشبابنا العمانيين لما ياخذوا ريادة أعمال كهذه. ومثل ما تفضلت وذكرت في البداية، هذا كنز وأرض يفترض أنه يكون مستدام. وبالاستزراع يعني الكثير من المخاطر والتحديات والاستنزاف أحيانا، حتى في صيد الصفيلح يعني نقدر احنا نحافظ عليه ويتم بطرق عالية الجودة فيما يتعلق بالسلامة الغذائية والبيئة المتحدة. المناسبة أيضا لصفيلح أخي زهير العمري وأنت مدير الإدارة والتسويق، شكرا على حضورك، أتمنى لك كل التوفيق. أخي رامي الجعدي مدير التقنية وصيانة في المشروع، شكرا جزيلا على حضوركم وكل التوفيق لكم إن شاء الله.
2: شكرا شكرا أختي،
0: شكرا لكم زهير، وأيضا رامي شكر أيضا على كل الجهود التي تقومون تبذلونها في شركة عمان لتربية الأحياء المائية. وحديثنا كان عن كنز الظفار البحري وهو ثروة الصفيلح. نكمل مشوارنا معكم مستمعين الكرام في برنامج الشباب والخريف بعد ما نروح لهذا الفاصل.
4: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
5: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنع. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية. كيا movement that inspires.
6: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق.

0: مسقط طموح يتعدى الآفاق.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50 داشين T1 T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كليا. جي تور قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.

0: مستمعينا، دائما احنا نقول في الخريف كده تيجي الخيرات وتيجي المبادرات الجميلة وتيجي التباشير خالد أيضا في هذا الموسم الجميل. اليوم انطلقت أعمال الأسبوع الثالث من ملتقى العمل اللي يتضمن إقامة منتدى الإجادة الفردية والمؤسسية. شهد المنتدى اليوم تدشين بطاقة إجادة لمنظومة الحوافز المعنوية في القطاع الحكومي. هي طبعا منصة إلكترونية توفر مزايا حصرية لموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار جهود وزارة العمل لتطوير منظومة متكاملة للمكافآت والحوافز في القطاع الحكومي وفق أفضل الممارسات الحديثة في إدارة الموارد البشرية. يسعدنا جدا اليوم استضافة عبد الله بن محمود الهنائي، هو مدير تطوير نظام المكافآت ومشروع الحوافز في القطاع الحكومي. أهلا وسهلا فيك أخ عبد الله، نورتنا في الاستوديو.
1: يا أهلا وسهلا، ونشكر في البداية إذاعة الشباب في برنامج الشباب والخريف على هذه الاستضافة.
2: يا أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الله. يعني أنتم ما شاء الله وزارة العمل كانت لكم يعني جولة مع يعني ملتقى العمل 2026 في أكثر من محطة، وصلنا إلى الإجادة هذه المرة. نعرف المستمع العزيز عن بطاقة إجادة، ما هي أبرز ميزاتها، ما الذي تمنحه للعامل في مختلف الوظائف في سلطنة عمان؟
1: قبل كل شيء إحنا لما نتكلم عن بطاقة إجادة نأتي من وين جات الفكرة؟ فالفكرة هي جات من تماشيا يعني مع رؤية عمان 2040. في هناك عندنا محور خاص بسوق العمل والتشغيل، يرتقي هذا المحور أنه يكون عندنا بيئة عمل جاذبة محفزة للكفاءات في القطاع الحكومي. فمن هذا المنبر جاءت فكرة بطاقة إجادة، وهي تعتبر واحدة من أهم المشاريع في مشروع تطوير نظام المكافآت والحوافز المعنوية بالقطاع الحكومي. فهذه هي الفكرة الأولى من البطاقة. بالنسبة للبطاقة هذه طبعا تستهدف حوالي 213 ألف موظف من 67 مؤسسة حكومية، بالإضافة إلى عوائلهم من الدرجة الأولى.
2: نعم،
0: طيب خبرنا أكثر عن هذه البطاقة، إيش مميزاتها وإيش الأهداف اللي تسعوا لتحقيقها أيضا عندما يعني يحصل الموظف على بطاقة إجادة؟ هل هي بطاقة فعلية، يعني تكون عندنا بطاقة محمولة بالمعنى المعروف، أم هي

0: يا كود أو إيش يعني خبرنا.
1: طيب، قبل أن نتطرق إلى نوعية البطاقة والميزات الموجودة فيها، خلونا نتكلم عن أهمية هذه البطاقة. طبعا الفكرة من بطاقة إيجادة، إحنا نحاول أن أو نسعى لتوسيع اللي هو نظام المكافآت والحوافز المعنوية في القطاع الحكومي، عشان نلامس اللي هو الموظف بحد ذاته في القطاع الحكومي. نحاول أن نكون معاه في حياته الشخصية أو حياته المهنية. طبعا البطاقة هذه تستهدف العديد من القطاعات، نقدر نتكلم عن قطاع التعليم، قطاع اللي هو الصحة، قطاع اللي هو التأمين وغيرها من القطاعات. واحنا في ما نحتاج نتكلم أكثر عن موضوع اللي هو مثلا البيع بالتجزئة أو حتى المحلات والكافيهات، فهذه هي أهم حاجة ممكن احنا نذكرها. بالنسبة للأهداف، احنا نحاول أن نعزز أول شيء اللي هو نظام المكافآت والحوافز الموجود حاليا لبعض المؤسسات الحكومية. نسعى أيضا إلى تطوير نظام متكامل في القطاع الحكومي، يعني ممكن أن يقارن بممارسات عالمية سواء في المحلية في القطاع الخاص أو حتى عالمية. بطبيعة الحال هذا الموضوع ليس بجديد في عمان، يعني ممكن احنا نشوفه مع أخواننا وزملائنا في القطاع الخاص، هذا الشيء موجود وملموس، فاحنا حبينا أنه نطبقه على القطاع الحكومي ويستفيد فيه اللي هو الموظف
0: هو
1: الحكومي
0: كانت
1: بنفسه.
0: في فكرة أخ عبد الله فيما يتعلق بالتأمين الصحي، أنه الموظف يحصل على تأمين صحي أيضا لتخفيف العبء أيضا كذلك على وزارة الصحة. يعني هل هذه البطاقة جات محاكاة لهذا الموضوع أم هي تعتبر موضوع مختلف؟
1: هي البطاقة ممكن احنا نتكلم عنها أكثر شمولية، راح نفس ما ذكرت سابقا انها راح تستهدف عدة قطاعات، ممكن الصحة، التعليم، البيع بالتجزئة وغيرها من القطاعات اللي هو ممكن يستفيد منها الموظف بحد ذاته. ما تطرقت له من ناحية اللي هو التأمين الصحي، احنا نسعى ان يكون عندنا شركات تأمين صحي ممكن انها تغطي بعض اللي هي التكاليف وليس بكاملها يعني، وغيرها من اللي هن البرامج او المشاريع الاخرى في البطاقه.
2: نعم استاذ عبد الله، آلية منح البطاقه للموظف كيف تكون؟
1: هي
2: على اي
1: الآلية
2: اساس؟ على اي معايير؟
1: اللي ما في معايير محدده، طبعا نفس ما ذكرت سابقا 213 الف موظف كلهم راح يستخدموا البطاقه بشكل متساوي
2: لا
1: بدون
2: انا
1: وجود
2: اقصد
1: اي
2: آلية
1: طبقيه.
2: المنح.
1: المنح راح تكون عن طريق تطبيق شركه ثواني، احنا تعاقدنا مع شركة ثواني، هم الشريك التقني لهذا المشروع بالكامل. تم إدخال جميع بيانات الموظفين القطاع الحكومي من 67 مؤسسة حكومية داخل المنصة هذه، وبإمكان الموظف من اليوم أنه يفتح التطبيق ويدخل اللي هو الرقم المدني، وبعدها يتم تفعيل البطاقة مباشرة عنده وبإمكانه أنه يستمتع بالعروض. احنا حاولنا نركز في الفترة الأولى، ما يقارب عندنا 250 عرض المتاح حاليا في البطاقه، ما يقارب 170 عرض. ونسعى انه نركز اكثر على موسم خريف صلاله، في عندنا بعض اللي هن المؤسسات سواء قطاع الفندقه او حتى قطاع اللي هو المطاعم والكافيهات وغيرها من المشاريع الموجوده في صلاله، فدعوه للناس المتواجده في خريف ظفار بامكانهم انهم
0: طيب
1: يستخدموا
0: كيف
1: هذه
0: نعرف
1: البطاقه.
0: انه هذا المنفذ او هذا الركن يقبل مثلا بطاقه اجاده؟
1: مباشرة بمجرد أن نفتح المنصة، منصة أو تطبيق ثواني،
0: تطلع لنا كل
1: ندخل على اللي هو
0: القوائم،
1: المكان اللي مكتوب فيه سما، نحصل على بطاقة إيجادة، مكتوب بطاقة إيجادة هناك، وممكن أنه إحنا نعطي اللي هو اختيار، هل نحتاج نختار من مطاعم مثلا أو الكافيهات، من الانترتينمنت اللي هو الترفيه، أو مثلا من الفنادق وغيرها. فمجرد أن نحدد نشوف وش هو المتاح وحتى كم نسبة التخفيض المتاحة لكل المؤسسات هذه.
2: واحد من المستمعين يسأل عن كم مدة البطاقة صلاحيتها؟
1: في الوقت الحالي احنا وقعنا عقد مع شركة ثواني، طبعا احنا من ضمن الأهداف اللي نسعى لها أن تكون عندنا منظومة مركزية مستدامة وليست فقط لوقت محدد. العقد الحالي اللي موجود عندنا ما يقارب السنتين من بداية
0: في رسوم لاستخراجها؟
1: ما في رسوم، بتكون مجانية لموظفي القطاع الحكومي، وفي نفس الوقت مجانية للشركات اللي حابة انها تنضم وتقدم خدمة لموظفي القطاع الحكومي، نفس الشيء راح تكون مجانية، فيعني بالكامل مجانية سواء من المستهلك او حتى مقدم الخدمة.
0: عبد الله تطرقت الى موضوع تطرقت الى يعني منظومة الحوافز المعنوية في نظام إجادة، هل يعني خالد انت سمعت انه في حوافز في اجازه؟ انا صراحه ما سمعت اذا كان في حوافز غير هذه، ويمكن احنا جهل منا ما نعرف يعني اذا كانت هناك بالفعل في حوافز ممكن يستفيد منها الموظف.
2: وهذا سعي منهم ايضا استاذ.
0: اكيد
1: هو بطبيعه الحال احنا اذا حبيت انا اوضح بس نقطه جوهريه ان البطاقه هذه ابدا ما مرتبطة بتقييم الأداء الفردي اللي هو إجادة.
0: نعم.
2: وهذه نقطة مهمة أن
1: مهمة جدا أن توضح لكافة الناس لأنه إحنا اليوم لما تم الإعلان عن التدشين
2: هو ارتباط الاسم شوي الناس
1: ارتباط الاسم
2: عندهم فعلا. توجس من من الاسم يعني
1: من الاسم، ولكن يعني نحب نطمن الكل انه هذه البطاقه ابدا ما لها ارتباط مباشر بتقييم الاداء الفردي وما في اي ارتباط مباشر باللي هو
2: يعني كل موظف في الدوائر
1: يحق له يستخدم
0: جهاز والنسبه ثابته
1: والنسبه ثابته لكل المستخدمين حتى في الإيجاد المؤسسيه ما فيها ربط مباشر بالإيجاد
2: نقدر نطلعها من اليوم
1: تقدر تطلعها.
0: ما جاوبت على سؤالي ترى
1: اللي هو
0: انه في حوافز اصلا في إجادة؟
1: بالنسبه للإجادة في حوافز مختلفه. احنا نعرف كنا في القطاع الحكومي عندنا حوافز الموظف الشهر، موظف المبتكر والمبادر، لكن احنا هذا ما يعني ما عملنا ما مرتبط بهذا الاشياء نفس ما ذكرت سابقا. الحوافز اللي راح تكون الحين نفس ما هي متاحه في التطبيق ما يقارب ال 170 عرض متاح وقابل للتجديد، وكل ما كان في عروض أفضل وأكثر في الفترة القادمة وراح نستهدف بعض اللي هي العروض القوية إن شاء الله.
0: عبد الله إحنا نبغى عروض أقوى
1: بإذن الله،
0: نبي خفض نسبة فوائد في البنك مثلا، النظام العقاري،
2: تأمين صحي،
0: تأمين السيارات مثلا في خصومات على شراء السيارات، مجوهرات
1: في عندنا. ذكرا على موضوع اللي هو وعطفا على موضوع اللي هو السيارات، في عندنا بعض الوكالات أو مدمجة داخل التطبيق مثلا بدون ذكر الشركات بإمكانكم أنكم تتطرقوا لها وتنظروا لها داخل التطبيق.
0: في بنوك جاية في عالم الصيرفة،
1: احنا شغالين على كل الجوانب لأن شراكة كبيرة مع القطاع الخاص
0: إن شاء الله.
2: تبين تمولين سيارة يعني؟
0: لا أبغي أشتري شقة في صلالة. شو رأيك؟
2: موضوع سهل
0: والله،
2: بيعطون إن شاء الله في بطاقة إجادة.
0: نبغي صفر فائدة. عموما هذا أكيد يعني جهد مبذول من قبلكم، ويعني موضوع تشكروا عليه لأنه في النهاية الموظف لما يلاقي تقدير لعمله ومثل هذه الحوافز تسهل عليه أكيد حياته. في أشياء حلوة جاية في الطريق إن شاء الله عبد الله، في استبشارات يعني جميلة، وإحنا مع هذا المكان الجميل، وأنا أقول دائما أنا أستبشر بالخير لما أجي صلالة، يكون في خلينا نقول تطلعات أخرى يعني تنعكس إيجابيا على المواطن وتطلعاته، خاصة فيما يتعلق بالترقيات، التعيينات الجديدة إلى آخره. في شيء من هذا القبيل
1: والله
0: جاي؟
1: بحكم عملي في الوزارة، وزارة العمل، يعني أنا ما مطلع على هذه الأمور. ف
0: هذا رد
1: دبلوماسي، موضوعنا احنا مستقل تماما عن هذا، بس ان شاء الله الكل يطمح يعني كون احنا موظفين حكوميين، فان شاء الله الخير جاي باذن الله.
0: باذن الله. عبد الله بن محمود الهنائي، وانت مدير تطوير نظام المكافآت والحوافز في القطاع الحكومي في نظام إجادة، شكرا جزيلا على حضورك، وان شاء الله جهودكم دائما تكلل بالنجاح بما يسعد الموظف الحكومي ان شاء الله. شكرا لك.
1: بارك الله فيكم.
2: شكرا لك استاذ عبد الله، ما قصرتوا، وشكرا ايضا على كل الجهود اللي تبذلونها في وزارة العمل بالتحديد. يمكن التظاهر الأبرز من ضمن كذا تظاهرة صارت في هذا الموسم هو ملتقى العمل 2026. بنكمل مشوارنا أيضا مع ضيف آخر مستمعين الكرام في برنامج الشباب والخريف.

0: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
1: تعال تأمل المنظر رذاذ يعطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تحلي الصيف من كرار.
0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.

0: خريف الطار شيء ثاني، والخريف أعتقد أن يمر بأفضل أيامه خلال هذه خلال هاليومين بالتحديد، على أساس أنه يعني الرداد ما شاء الله شفنا ولاحظنا ليس فقط في الجبل وإنما حتى في المدينة. اليوم من الصباح الباكر على الساعة 8 تقريبا أو الساعة 7 كان في أيضا رذاذ. يوم الأمس في ساعات متأخرة من الليل كانت في زخات بسيطة صح التعبير من الرذاذ، فالأجواء بدأت تدخل كذا في أوجها مع خريف الظفار 2026.
1: ودائما المشاريع الشبابية هي اللي تكون ماكلة الجو وهي اللي تعمل هذا الزخم والنجاح خالد في ما يتعلق بالخريف. لفت انتباهي، ما أدري إذا مر عليك هذا، شوفه أول خياط متنقل، شو رأيك؟ والله حبيت الفكرة، في خياط متنقل يجي لين ما أنتوا موجودين عندكم، اللي الواحد ما يبقى مثلا يروح يفصل وقاعد أنت في الطبيعة في الأجواء، جاء على بالك تفصل والله شاديش تتصل فيه ويجيك بسيارته ومع نماذج الأقمشة ويأخذ قياسك وإلى آخره، وبعدين تسلم الدشداشة جاهزة. شو رأيك بالتجربة؟
0: فكرة حلوة. احنا معنا ارتباط يعني اللي في الشمال اللي يجي الى محافظة ظفار في موسم الخريف لابد انه يفصل دشداشة دشداشتين، يعني الاغلب من الشباب يسوي هذا الامر. الحين ما محتاج انك تسوي هذا الشيء، انت وين جالس ارسل وتواصل مع الاخوان في هذا المشروع وهم يضبطوا لك الامور، تفصل دشداشتك لا وياخذ قياساتك وسط الطبيعه بعد.
1: لا اقول لك يعطيك بعد الاقمشه اللي متوفره تختار القماش حتى، فيعني
0: بيسوون فكره ثانيه ان شاء الله للعبايات.
1: البعض يبحث عن الترند، يعني وين ما وجد الترند يعني في النهايه انه يضيف بصمه معينه في الخريف ويتميز عن غيره حتى لو كانت بفكرة بسيطة. عموما مستمعينا ما شاء الله يعني خالد أمس رحت الغارف أخيرا، رحت الغارف وصراحة استمتعت بالوقت، جميل ومنظم.
0: كيف كانت التجربة؟
1: والله التجربة كانت حلوة،
0: يعني ومكان كانت في محلها
1: نعم. ومكان بالفعل يستحق أنه الزائر يروح ويقضي فيه وقت جميل مع رسوم دخول، يعني
0: كان بدون رسوم على فكرة، بس هم لإجراء التنظيم بداية من شهر أغسطس سووا هذا الرسم، رمزية بسيطة جدا.
1: نعم، فتروحوا وتستانسوا وتستمتعوا وأجواء جميلة، جربوا عدة نكهات من الشاي، ما شاء الله هذه السنة الشباب مميزين في أنواع مختلفة من الشاي، من القهوة المختصة، شاي أحمر، شاي كرك، شاي بنكهة الجراس
0: وشرياف
1: ليمون جراس، هو شرياف ليمون جراس، ف يعني في كذا خلطات جديده، مذاق جديد بالتالي ايضا. وانت وين تمشيت امس؟
0: انا رحت شاطئ الدهاريز، طبعا الوجهه الابرز للناس، الوجهه الليليه الابرز لخريف يعني الزوار خريف الظفار هي شاطئ الدهاريز. زحمه وايد بس الزحمه الحلوه الجميله هذه.
1: واللي يحب الهدوء وين يروح؟
0: شاطئ الحافة.
1: شاطئ الحافة
0: الوجهة المعروفة لكم السيد.
1: أكيد أكيد، عموما أجواء جميلة وإحنا ما تبقى لكثير من وقت فترتنا وياكم، الحلقة الأخيرة إن شاء الله راح نقدمها يوم الخميس، وإن شاء الله تستانسوا معنا ومع ضيوفنا الجايين كذلك. لفتني أيضا خالد كذا فيديو وأنا أتصفح الانستغرام، ما شاء الله السوشيال ميديا دائما هي اللي توصلنا لكل ما هو جديد ومميز، تعرفنا بالنباتات بالأشجار كذلك، وكذلك أنا لفت انتباهي الفطر، ما أدري إذا مر عليك الفيديو ولا لا. الفطر خلوني أنا أسمعكم الفيديو أو الريل.
2: هذا الفطر يسمى كمباء باللهجة الريفية الجبالية، بالعربي ما أعرف يقولوا له فطر، بس ما أعرف إيش اللي يعني اسمه العلمي ما أعرف صراحة. هذا ينمو في جنوب سلطنة عمان بمحافظة ظفار صلالة بالجبال، أيوه، ويكون أكثر شيء يعني مع غزارة الأمطار، يعني يقول أنت من نهاية شهر 7 إلى تقريبا نهاية شهر 8 وهو موجود فقط هذه الفترة من السنة. يقال انه من افضل واقوى انواع الفطر، وانه لانه يعني وقته محصور ومحدد، وبصراحة هو جدا لذيذ، يعني يطبخ مع أحيانا بعضهم يطبخوا مع الحليب، والأغلب يسووا مع السمن، سمن البقر البلدي المحلي، ويحطوا إضافة ملح فقط. لذيذ جدا. هو طبعا من يعني يعتبر من يعني سعره غالي، يعتبر تقريبا هذا الكرتون هذا يوصل 20 ريال، 15 ريال، يعني هذا قيمته 15 إلى 20 ريال في أنحاء السلطنة. يعتبر هذا من يعني من أغلى أنواع الفطر في العالم، طبعا أغلى أنواع الفطر كقيمة سوقية، وأيضا كقيمة يمكن حتى يعني غذائية أتوقع. يعني
1: هذه قنبة نوع من أنواع الفطر المحلي، رجاء خاصة فيما يتعلق الفطر، اللي ما يعرف أصناف الفطر وطبيعته وأماكن يعني نموه ما يتذوق ولا يجرب أنه هو يأكل، لأن في بعض الفطر سام، فلازم الواحد يكون عنده معلومة ودراية كافية فيما يتعلق بهذا الموضوع. ضيفنا القادم أيضا من الشباب يمتلك العديد من الرؤى والتطلعات فيما يتعلق بمستقبل المشاريع، له تجارب أيضا مميزة بعد هذا الفاصل.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: مستمعينا ودخلنا وياكم في الساعة الثانية من عمر البرنامج الذي يأتيكم يوميا من الساعة 2 لين الساعة 4 عبر أثير الشباب فام. تحية لكل اللي تابعنا واللي طالعين من أعمالهم حاليا، الله يعطيكم الصحة والعافية، واللي واصلين لبيوتهم إن شاء الله وصول آمن، تستمتعوا برفقة الأهل والأحبة، واللي يسمعنا حاليا وهو في محافظة أظفار استمتع بوقتك، لكن أنا أتمنى من يعني مرتدي الطريق ومستخدمي الطريق بمعنى أصح أنهم يتركوا مسافة أمان بينكم وبين السيارة اللي أمامكم. خلوا بالكم على الأولاد، صح أن الجو جميل ورائع، لكن ما له داعي يطلعوا من شباك السيارات، يعني حفاظا على سلامتهم من غير شر إن شاء الله. أهلا وسهلا بالجميع،
1: أهلا بكم مستمعين الكرام من جديد، ونكمل مشوارنا معكم في برنامج الشباب والخريف. من المشاريع اللي يقوم عليها شباب محافظة ظفار، احنا خصصنا مساحة واسعة في البرنامج لتناول هذه المشاريع والحديث عنها في برنامجنا، برنامج الشباب والخريف. من المشاريع العائلية والمنتجات المحلية ننتقل إلى عالم مختلف من ريادة الأعمال، عالم المقاهي وأيضا المطاعم. ضيفنا في هذه المساحة راح يكون الأستاذ سالم فوزي الشنفري، وهو رائد أعمال لديه مجموعة من المشاريع والتجارب في قطاع المقاهي والوجبات السريعة. يسعد مساك بكل خير سالم، وحياك الله معنا في برنامج شباب الخريف.
2: يسعد مساكم وشكرا على الاستضافة الجميلة.
1: يا أهلا ومرحبا. بداية، لديك أكثر من مشروع وتجربة، خلينا نبدأ مع البداية في عالم ريادة الأعمال، كيف كانت؟
2: والله بدايتي كانت مع الوالد، اشتغلت معه، ولما اشتغلت معه بدأنا بتأسيس شركات. فلما بدأت مع الوالد وشفت كيف لما تأسس شركة وتشوفها تنمي، فحبيت أني أخوض هذا التجربة لوحدي. فالحمد لله بديت في من الخبرات طبعا اللي اكتسبتها، بديت افتح مشاريع، والحمد لله الله وفقنا وتوسعنا.
0: طيب، يعني دائما نقول انه خاصة فيما يتعلق بريادة الأعمال ما يكون الطريق مفروش بالورود وبالحرير، فيه الكثير من التحديات، لكن الأهم هو النجاح واجتياز كل هذه التحديات. خبرنا عن الكونسبت الأول أو البراند الأول اللي أنت حبيت كنت أدشنا باسمك أو باسم العائلة، إيش كانت الفكرة؟ وهل الوجبات السريعة تعتقد هي الأكثر نجاحا وشهرة فيما يتعلق بهكذا مواسم استثنائية وفترتها خلينا نقول أيضا محدودة فيما يتعلق بحضور الزائر من كل أنحاء عمان؟
2: والله أنا عندي طبعا تجربة في الوجبات السريعة وفي مطاعم اللي هي فيها جلسات، فلكل واحد له ميزة أكثر. طبعا الوجبات السريعة تتحرك في الخريف، لكن هي مستدامة أكثر من المطاعم الكبيرة. المطاعم الكبيرة هي اللي فيها حركة أكثر في الخريف، الناس طبعا بعد ما تروح وتزور مناطق التي في الخريف تحب تجي وتجلس وتأكل مع العائلة. أما الوجبات السريعة
0: يعني طياري كذا، يعني أيوة سريعة شيء يلبي الحاجة ويسد الجوع،
2: تكون هي مستدامة أكثر من
0: كم محل عندك إلى الآن سال؟
2: الحين 5 محلات
0: ما شاء الله. إيش
1: كلها مطاعم؟
2: كلها مطاعم عندي، اللي هو قرموزة فرع واحد، وكرنشيز فرعين، وقلتش فرع، ومطعم شاورما.
0: بإيش يتميز كل واحد؟
2: كل واحد دائما طبعا الأفكار قد تكون فيه تشابه في السوق، لكن نحن دائما نحاول نتميز بالتجربة بشكل عام. حاول أقدم لك تجربة كامل مختلفة، من طعم، من خدمة، من منتج، من شكل المنتج حتى أنت تحب تصوره ويفتح لك شهيتك أنك تأكله أصلا.
0: يا أبغي أشوف صور أنا الحين.
2: أكيد بنرسلكم.
0: الله يسلمك.
1: طيب سالم، ليش يعني اخترت قطاع الأطعمة بشكل خاص؟
2: والله لأنه قطاع بالنسبة لي شيق، قطاع تقدر تتعامل مع الزبون بشكل مباشر، قطاع فيه تحدي نوعا ما، لكن الجميل فيه أنه دائما فيه تطوير، وأنا عندي اهتمام، يعني أنا أحب الطبخ، فحبيت أني أعمل شيء. أنا
0: ترى هذا اللي كنت أنا جايت له بالسؤال، يعني هل أنت بالفعل المطاعم تعكس ذائقتك أنت، الأشياء اللي أنت تحبها جربتها أيضا؟
2: أيه.
0: يعني دايما يقولوا اللي يفتح مطعم أنه هو يحب يعني يطبخ يحب يأكل.
2: والله هو مو شرط، يعني أنا عارف الكثير من زملائي في نفس المجال ما عندهم الشغف في الطبخ، بس أنا أحب الطبخ،
0: ذويقين في الأكل إذن.
2: أيوة أحب الطبخ، وأحب يعني ما أحب أقدم صراحة أي صنف عندي أنا ما يعجبني يعني. وأنا نفسي أعتبر أشوف نفسي صراحة شوية ناقد في لما أزور مطعم، أنا زبون صعب شوية، فدائما نفس الشيء أحب مطاعمي تقدم أفضل خدمة ممكنة للزبائن.
0: إيش المنيو عندك؟ إلى أي مدى المنيو متنوع متجدد أيضا؟
2: والله المنيو أنا دائما ما أحاول أني أتفرع في المنيو بشكل كبير، نحاول نقننه، وطبعا ندرس السوق إيش اللي يمشي نخليه ممكن نعدل عليه، وإيش اللي مش ماشي يا نعدل عليه ونحاول نسوقه بشكل أقوى أو خلاص.
0: الذوق العام إيش حسيت أن الناس أكثر شيء تحب؟
2: والله الذوق العام دائما نواجه صعوبة في طرح وجبات جديدة، لأن الذوق العام صار متعود على نمط معين، لكن لما نجيب لهم وجبة جديدة يحتاج لها تسويق. يعني لما تبدأ أي مشروع محتاج أنك تبدأ بأصناف أساسية موجودة تكون عندك، اللي هي مشابهة مشابهة للمشاريع الأخرى، لكن تتميز أنت بنكهتك وطريقة تقديمك، ونضيف أيضا أصناف جديدة قد تكون مش موجودة في السوق، هنا نحن نقدر ندخلها مع الوجبات الأخرى.
0: جميل.
2: فيبدي بعدين سلوك المستهلك يتغير ويبدي يتقبل هذا النوع من الوجبات.
1: طيب سالم، يعني قطاع المقاهي والمطاعم الآن أصبح قطاع فيه تنافس بشكل كبير جدا، كل واحد يأتي بفكرة جديدة، كل واحد يأتي أيضا يعني بمنيو مختلف، كيف تشوف هذه المنافسة وكيف قادر أنك تحافظ على الخط الخاص بمطعمك أنت شخصيا؟
2: والله المنافسة زي ما قلت منافسة كبيرة، بس أنا بالنسبة لي أكبر منافس يعني هو نفسي، يعني نحن نحاول ننافس أنفسنا بكيف نطور المطعم نفسه. ودائما في مجال المطاعم في فرصة، يعني صح بالنسبة لعدد المطاعم صار كبير، لكن هنا أنت كيف تتميز زي ما قلنا، يعني الزبون صار بيركز على أشياء كثيرة، صار ذكي، فيريد تجربة كاملة وليست مجرد طلب عاد.
0: هو يقول لك العين تأكل قبل فعشان كذا لازم تهتم بالديكوريشن بأنواع أكيد. حتى الأطباق للتقديم خاصة المشروبات لازم يكون فيها كذا حركات وبشكل عام. طيب يعني إذا أنت تركز على زبون مستدام، فيفترض تركز على السوق المحلي، الزبون من محافظة ظفار، هل يختلف الذوق العام فيما يتعلق بشباب المحافظة المقبلين على المطاعم وفي موسم الخريف من كل دول الخليج والدول العربية، هل يتغير المنيو في فترات المواسم؟
2: طبعا هو المنيو واحد، لكن ما تم ملاحظته أنه خلال موسم الخريف بعض الأصناف تمشي أكثر من الأصناف اللي هي كانت ما تمشي خارج موسم الخريف.
0: مثل إيش يعني؟
2: مثل السلطات نحسها تمشي أكثر في موسم الخريف، والمقبلات، غير أنه مثلا هنا يعني اللي هي المقبلات الستارترز تمشي أكثر في فترة الخريف.
1: فترة الخريف بالنسبة لك سالم هل هي تحدي كبير أن لابد أن تكون يعني المنتجات اللي موجودة معك في المطاعم وفي المقاهي يعني تلبي الأذواق كلها، أم أن لا خلاص الموضوع بالنسبة لي محسوم وفق هذه القائمة من الأطعمة اللي تقدم في كل المطاعم؟
0: سؤالك جميل، بس أنا بعد بضيف عليه ولا making money يعني في الخريف؟
2: لا طبعا، هو دائما الخريف فرصة وتحدي في نفس الوقت، لأنه كيف ترضي الأذواق المختلفة اللي زي ما ذكرنا عن خارج المحافظة. فدائما من كل خريف نستفيد معلومات، نجمع نشوف آراء الزبائن، نحاول نرضيهم ونحاول نكون متجهزين بشكل أفضل للموسم القادم.
0: بس لازم تلعبها أيضا بذكاء سالم، يعني شوف فيما يتعلق بالمكونات بعضها أنه يعطب ويفسد بسرعة، فيفترض أنك أنت تدور بذكاء على مثلا 4 أطباق مختلفة لكن من نفس المكونات. كذا تسهل عليك أنت صح أكيد فيما أكيد يتعلق. تأخذوا هذا الموضوع بعين الاعتبار.
2: أكيد زي ما قلت لك أنا لما ذكرتي موضوع قائمة الطعام، ليش نحن نحاول نقنن حجم قائمة الطعام بحيث أنه تكون عملية بالنسبة لنا وبالنسبة للزبون.
0: نعم.
2: نفس الشيء الزبون صار الحين ما يحب الانتظار. لما يجيك يجلس عندك يريد الوجبة تطلع له بأسرع وقت.
0: نعم.
2: فنحن كل ما كثرنا الأصناف كل ما صعب إنتاجها وكل ما تأخرت الطلوع للزبون.
0: سالم، أيضا فيما يتعلق بثقافة الطعام، يعني موسم الخريف موسم فيه الخيرات الكثير ما شاء الله. جميل أيضا أنه أبناء المحافظة ينشروا ثقافة الطعام المحلي، حتى لو كان نغير الكونسبت نعمل فاست فود لكن في مثلا نكهة طارية أو أكلة طارية. صحيح. مثل المعجين الحين تروح أنت تشتري شاي تشوفها في كذا تيكاوي محطوط ويبيعوا لك المعجين. يعني هل دخلت هذا الموضوع أو خذيته بعين الاعتبار؟
2: أكيد دخلته في بعض الأصناف وخاصة على موضوع الاستعداد للموسم الخريف. أنا عملنا بيتزا بلحم الشوى استعدادا للزوار موسم الخريف.
0: ما شاء الله،
2: هذا أحد الأصناف ودائما بنحاول نحط نكهات خاصة.
0: ما جربت تحط فوقها معجين ولا ما يمشي؟
2: لا، معجين هو صعب لأن المعجين إذا دخلناه في الحرارة بيذوب بالشحم فيفقد ميزته يعني.
1: عندك أيضا مطعم خاص بالبيتزا.
2: أيه.
1: بيتزا نابولي أعتقد.
2: هذا قرموزة.
1: قرموزة عفوا.
2: بيتزا إيطالية.
1: تقدم فيه البيتزا الإيطالية النابولية.
2: أيه.
1: أنك تستحدث بعد يعني أطعمة من خارج سلطنة عمان وهي ماشية أيضا، هذه بعد ميزة. تحرص أن يكون أيضا المينيو متعدد من مطابخ عالمية سالم؟
2: أكيد، أنا كل ما أسافر دولة يعني
1: تجيب صنف جديد،
2: أشوف الصنف طبعا نطبخه نقربه أجيبه مثلا للأهل والأصدقاء.
1: غير البيتزا الإيطالية إيش جبت؟
2: أنواع يعني، هو دائما يكون يعني نوع من البيتزا أو نوع من أنواع الباستا، نوع من السندويتشات. إيش الحشو؟ هو ترى متشابهات في الأخير، لكن
0: هو ذكاء نجاح البيتزا بالعجينة.
2: أكيد
0: إذا العجينة كانت مثل عجينة نابولي يعني أنه 100%.
2: إن شاء الله تكون تقربون وتعرفون إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
2: حاولنا يعني قبل طبعا ما نبدي يعني عملنا كثير من التجارب لين ما وصلنا للبيتزا النابوليانا الأصلية، لأنه دائما عجينة البيتزا تعتمد أيضا تأثر عليها المناخ. المناخ الدولة يأثر عليها، حتى نحن أصلا كميات الماء اللي نستخدمها في موسم الصيف مختلفة عن موسم الشتاء مختلفة عن موسم الخريف،
0: تحتاج تخمير وتحتاج عجن من وقت بدري إلى آخره.
1: نعم. سالم، التجربة في ريادة الأعمال مع قطاع المقاهي والمطاعم مثلها مثل التجارب الأخرى اللي تمر بتحديات أو حالة، خلنا نقول يعني نوع من الأيام تجربة قد تكون فاشلة، هذه أنت محتاجها على أساس أنك يعني تصعد بالسلم إلى الأعلى إلى توصل إلى النجاح. محطة من المحطات اللي وصلت فيها إلى مرحلة مثلا أنه والله خلني أتأنى شوي أجرب وصرت فيها يعني نوع من خلنا نقول ما قادر أن أواصل، لا هذا تحدي وبعدين كملت مشوارك.
2: والله في تجارب عديدة بس الحمد لله أغلبيتها كانت ناجحة بسبب أنا قبل ما أدخل في المجال زي ما يعني تقريبا اشتغلت مع الوالد في القطاع التجاري لمدة تقريبا 10 سنوات. فأنا دخلت على خبرة، فأهم حاجة أن الواحد ما يكون مستعجل في اتخاذ قرار بداية الشغل. فدائما لما يصير مثلا بعض الأحيان دروب في بعض المحلات راجع وين المشكلة، نشوف وين المشاكل. قد يكون في الذائقة العامة للزبائن ما حبوا هذا الشيء، قد يكون احنا منقصين مثلا في موضوع التسويق، اسعارنا غير مناسبة. فدائما نشوف وين المشكلة ونحاول نوجد الحل.
0: جميل جدا. ايش المشروع الجاي الحين قاعد تشتغل على ايش؟
2: والله في اكثر من فكرة بس جالسين بندرس السوق، واذا كان في تقبل ان شاء الله بتشوفنا.
0: عندك افروع في مسقط؟
2: إن شاء الله الخطة القادمة بالنسبة للبراندات اللي موجودة حاليا في خطة تفرع إلى مسقط.
0: يعني دام أنك أنت تمتلك يعني أكثر من 10 سنوات خبرة، ما جربت تحول الواحد من المشاريع إلى فرانشايز ولا؟
2: والله في كرانشيز يعني بدينا بفرع، صار في فرع ثاني وإن شاء الله فنحوله إلى فرانشايز
0: إن شاء الله.
2: بس نحن دائما نحاول نستعجل يعني، فأنا دائما أتخذ خطواتي بتأني بحيث أنه
0: شاطر. هذا رائد الأعمال الذكي. إحنا شاكرين جدا حضورك معنا الأخ العزيز سالم بن فوزية الشنفري، وأنت رائد أعمال عندك ما شاء الله سلسلة من المشاريع، وإن شاء الله الموسم الجاي لما نجي نشوف مشاريع أخرى أيضا افتتحت. وأنا أتمنى أيضا يعني أن يكون اختيارك للمكان، يعني عرفت لما يكون في إطلالة حلوة في الخريف في مكان مميز يعني تلاقي أقبال الناس صحيح. أكثر في هذه الأماكن في الخريف تحديدا.
2: صحيح، المكان ذو أهمية طبعا، لكن كاستدامة أيضا أنت عارفة يعني الموسم هو مجرد تقريبا شهرين إلى ثلاثة، خارج الموسم يكون صعب شوية لتسويق هذه الأماكن. فدائما ممكن واحد يعمل للمطاعم هذا مثل البوب أب في أماكن معينة، ممكن قد تكون ذات جودة، لكن أنه تستثمر في مكان وتحط فيه مبالغ كبيرة شوية صعب أنك ترجع يعني رأس ماله.
0: أشوف بخور وعود ذاك الصوب
1: بعد الفاصل.
0: بعد الفاصل. شكرا يا سالم.
2: شكرا لك. شكرا لك.
0: يا مرحبا.
2: أشكركم. شكرا. شكرا.
1: بعد الفاصل إن شاء الله حديث عن صناعة البخور مع واحدة من بنات محافظة الظفار ضيفتنا إن شاء الله في الوقت القادم.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة منها. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية. كيا movement that inspires.
2: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
3: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50 داشين T1 T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كليا. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
4: مسي عليكم بالخير من جديد مستمعينا، وأهلا وسهلا فيكم ويانا. صراحة الاستوديو تعبى بهذه الريحة الجميلة، الروائح هذه اللي تشموها وين ما تروحوا في الخريف. تزوروا مثلا مجمع تجاري بتشموا هذه الروائح، سوق الحصن، سوق الحافة، سوق القوف، أي مكان تروحوا حتى في نوبة بتشموا هذه الروائح الجميلة واللي تشتهر فيها المرأة الظفارية تحديدا. لما نتكلم عن بخور وعطور، سمحوا لي الجميع، بخور أهل أظفار ونقطة، لا حد يقول لي أي مكان ثاني. أكيد كل محافظة لها لمساتها الخاصة في البخور، لكن تميز واستمرارية واستدامة أيضا تواجد المرأة العمانية في السوق، أو المرأة الظفارية تحديدا في السوق المحلي في سوق محافظة أظفار، يعني وضع لها بصمة جدا كبيرة وبصمة مميزة. كل خريف يعني من الصوايغ اللي الناس تحرص على أنها تشتريها. لازم البخور، هذه الريحة اللي ارتبطت بذاكرة المكان. دائما في أظفار البخور له حضور خاص في تفاصيل الحياة، من المناسبات إلى المجالس البيوت. اليوم ما صار هذا الموروث مجرد استخدام تقليدي، لكن أصبح أيضا مجال يمكن أن يتحول إلى مشروع ومنتج يصل إلى أسواق مختلفة. ضيفتنا اليوم هي أماني بنت علي، هي يعني واحدة من ملاك هذا المشروع، وهو مشروع عائلي لتصنيع البخور والعطور في محافظة أظفار. بنتعرف عليها وعلى بدايتهم وإلى أي مدى أيضا يعني جودة المنتج هو اللي يصنع الفارق ويصنع العلامة المميزة للمنتج. أهلا وسهلا فيك يا أماني.
5: أهلا وسهلا عزيزتي ندى، أنت وكل الطاقم الموجودين والمستمع الكريم، وإن شاء الله تكون اليوم مقابلتنا مقابلة خفيفة ولطيفة بإذن الله تعالى.
4: بإذن الله. أهلا وسهلا فيك يا أماني. خبرينا في البداية عن المشروع، كيف بدت الفكرة، يمكن من عمل منزلي إلى أن أصبح محل واشترك فيه كل يعني أفراد العائلة.
5: بالضبط، بدايتنا كانت في الحافة زماني قبل ما يهدوها، والحمد لله تبارك الرحمن لين ما توسعنا وصار عندنا أكثر من محل. صح كانت البداية جدا صعبة، ولكن طالما في إصرار وفي عزيمة يصير كل شيء سهل.
6: أماني، يعني بديتوا أنتوا في محافظة أظفار، ليش اخترتي البخور بالتحديد غير عن المجالات الأخرى في الصناعات يعني اللي مرتبطة مثلا ببيئة أظفار بشكل خاص؟
5: طبعا البخور الظفاري تبارك الرحمن مو أي أحد يسوي. المهنة هذه شفناها أنا وخواتي أقرب لنا، لأنها منا لها أكثر، وشفنا نفسنا نبدع فيها أكثر، فشفنا نفسنا ما نقدر نطلع عن هذا المجال، فكل ما تجي سنة وكل ما تجي عام ورا عام نشوف نفسنا نبدع في أشياء كثيرة، فشفنا نفسنا لازم إن إحنا نستمر ونتطور. وتبارك الرحمن اللي دعمنا أكثر في هذا الشيء اللي هو العميل اللي يستمر معانا من سنة لسنة.
6: إيش سر محافظتكم على العميل؟ الجودة اللي تستخدمونها اللي تحافظوا عليها ولا إيش بالضبط؟
5: أول شيء سر إن إحنا في هذه الاستمرارية اللي هي الضمير. طالما عندك ضمير حي وعندك شغف وحب للشيء، أنت راح تبدع من غير أنت ما تحس على نفسك، غير لما تشوف فيما بعد أنت إيش حصلت. فالإنسان طالما أنه يحس نفسه يحب هذا الشيء، في تبارك الرحمن يبدع من غير ما يحس على عمره.
4: طيب ذكرتي أنه كل خريف متجددين أنتوا، ودائما تنزلوا يعني روائح جديدة، خلطات جديدة. هذا الخريف على إيش اعتمدتوا، وإلى أي مدى تلمسوا ذوق الزبون أيضا، لأنه يجيك من كل ما شاء الله محافظات عمان. صحيح. بالإضافة إلى الزوار من دول المجلس والدول العربية.
5: بالضبط، هذه السنة بالذات إحنا تطرقنا أكثر شيء على الدقات اللي هي دقات البلوش ولآخر، نفس الشيء اللي هي المعمولات. أكثر ما يطلب الشعب الخليجي اللي هو المعمول الدوسري، المعمول الكويتي، فاتطرقنا لهذا الشيء عشان يكون محلنا اللي يدخل فيه كل شيء يكون متواجد فيه. غير كذا هذه السنة نفس الشيء طورنا من القطرات اللي هي القطرات الخاصة اللي ترمز للظفار وترمز للشعب الظفاري، فطورنا منها بشكل أوسع.
6: لما يكون المشروع عائلي أماني، بالنسبة لكم كيف يكون روح الفريق؟ هل يعني التحديات تكون أقل؟ وأيضا يحسب لكم أنكم يعني مشروعكم قائم على فريق العائلة فقط؟
5: لابد منا تصير خلافات، ولكن نظل أهل، يعني لابد منا
6: تحتوى داخليا.
5: بالضبط، بس هذا الشيء يعني يعطيك عازم أنه مهما تصير خلافات، أنه عندنا مثل يقول لك الظفر ما يطلع من الجن،
6: من
5: أيوة. فأنه مهما صار أنه إنا راح اسمع نصيحتك، وتكون أهون من يكون حد من برا، فتشوفينا على طول متقبلين بعض وننصح بعض، والحمد لله في تطور.
4: هي خلافات مش بمعنى خلافات، لكن يعني
5: انتقادات بنائية.
4: أيوة بالضبط، يعني أنه يكون في توافق على أنه نطلع هذه الخلطة أو
5: صحيح.
4: لا يعني
5: صحيح.
4: تعدد وجهات النظر في النهاية لجودة المنتج. من الأكثر استخداما يعني، أو الأكثر يشتروا من عندك؟ يعني احنا ما بنتكلم فقط عن البخور، لكن نتكلم عن باقي المنتجات. هل الرجل ايضا يعني مثل المرأة يحب الطيب، يحب
5: نعم.
4: البخور، العطور،
5: صح.
4: الزيوت واجب. العطرية، خبرينا عن اهتمامات الرجل.
5: الشاب في اهتمام واجد وذوقه يكون مميز، فتشوفي اغلب الشباب يستخدمون منتجات البنت ما تعرف عنها، مثل السيرومات، اللوشنات، الاشياء المعطرة. فلما نجي نعرضها مرات لبعض البنات تقول لك لا هاي اخاف يسبب لي حساسيه، الولد عادي هم شريط يكون حلوه، فاموره جدا طيبه.
4: حبيت.
5: فالحمد لله يعني احنا ماخذين فئه الشباب وفئه البنات، والحمد لله كل شيء ماشي تبارك الرحمن.
6: اماني، يعني في موسم خريف اظفار يكون نشاطكم تقريبا اكثر شموليه.
5: صحيح.
6: اوسع عن المواسم الماضيه.
5: صحيح.
6: عفوا، عن المواسم المتبقيه. كيف تستعدوا لموسم خريف اظفار؟ هل فقط بانتاج منتجات جديده، يعني روائح جديده، ام ان المحافظه على بعض الاشياء اللي تستهلك بشكل كبير ويتم انتاجها ايضا بكميات اكبر؟
5: ممتاز. شوف احنا لابد من وفر الاشياء السابقه، لان لها عميلها يرجع لها. مجرد انه في اختلاف حتى في العلبه يدخل في العميل شك، فنحاول
6: هو ولا ما هو
5: ايوه فنحاول ان نوفر انه كله مثل ما هو، ما نغير فيه ابدا اي شيء. ممكن لو بنغير شيء ثاني شيء جديد عشان العميل ما يدخل في فكره الغش من الغش على كثره الاشياء اللي تصير حولنا. فالاستعدادنا للخريف اكثر شيء يتركز على اللبان، لان اللبان يكون معدوم، فنحاول ان احنا نوفر ونخزن مسبقا عشان لما يجي الخريف يكون عندنا سيوله.
6: معدوم ولا عليه طلب كبير؟
5: عليه طلب، وفي فئه من فئه تحكر السوق فتاخذ انه هو بس انه اشترى بس من عندي. فاحنا خلاص على خبرتنا في السوق نحاول ان نبعد عن هذا الشيء،
7: تميروا قبل يعني
5: صحيح. أيوة.
7: طيب اذا تحدثتي عن اللبان، ايضا اللبان ايضا صار المطلب الاول صحيح. خلينا نقول لاي زائر ياتي الى المحافظه
5: بالضبط.
7: اللبان حتى دخلته في عطور، صار صح اللبان صح. معطر ويدخل ايضا في بعض تراكيب
5: صحيح.
7: البخور. خبرينا عن هذا الجانب ايضا، الى اي مدى هو مستساغ للناس؟
5: اللبان
7: انا عن نفسي ما احب، احب اللبان بريحته الاصليه،
5: بس في ناس سبحان الله تحب ان اثنين في واحد. اللبان هو ميزته انه بدايه بيطلع لشريحه العطر المطلوبه وبعدين بتطلع لشريحه اللبان. فالناس حبت هذا الشيء، خاصه السعوديين والاجانب اللي من برا يحبوا هذا الشيء، ولكن احنا خلاص متعودين على ريحه اللبان. فاللبان احنا صار انه بصعوبه نحصله على انه صار فيه مخلوط. احنا نحاول انه يكون لبان عماني 100%، فهذا الشيء اللي نتعب فيه.
6: نعم، وأعتقد بعد من الأشياء اللي تعبون فيها أماني هو مسألة التغليف
5: صحيح.
6: للهدايا
5: صحيح.
6: لأن الزائر اللي يجي مثل ما قالت أم سعيد يعني يريد يأخذ هدية معه
5: بالضبط.
6: سواء له شخصيا أو حتى لمن يريد أن يهديهم
5: صحيح.
6: مسألة التغليف الباكيجينج هذه كيف تشتغلوا عليها، وخاصة يعني اتحاكي على الأقل موسم خريف الظهر؟
5: مرات شوف من ناحية البكت إنه مرات ما يكون عندنا وقت إن إحنا نوفر للخريف، ومرات نعتمد من الأشياء الموجودة، ومرات إن نحاول إن نخترع فكرة. هذا الحلو فينا إنه كل حد يجيب فكرة، إنه ما نتم إنه لا لازم نطلب، لا كل حد يخترع فكرة ونسويها ونمشي الحال. أهم شيء إن العميل لما يجي محافظ الظفار يأخذ منتج ظفاري حقيقي خالي من أي غش، ولما يهدي يهدي بالريحة الظفارية الأصلية، وهذا اللي احنا نطمح له.
7: يعني هذا كان سؤالي التالي لك فيما يتعلق باستخدام المكونات المحلية الظفارية. يعني أنا أحس خواتي الظفاريات لهم ذائقة خاصة، يعني يحبوا ريحة الهيل، ريحة
5: بالضبط.
7: الصندل، ريحة العنبر
5: صحيح.
7: هل في تقارب لقيتي بين ذوق المحلي ودول المجلس كذلك؟
5: الذوق الظفاري مثل ما ذكرتي عزيزتي ندى لازم تكون في هذه الأشياء الأساسية. أما

0: عندنا منتج اسمه قطرة وعد. حتى الأسامي احنا نحاول ان احنا نختار شيء ما هو مألوف في السوق. هذه السنة عندنا العود والقطرات. فسبحان الله كل سنة يكون في منتج ما شاء الله مشهور معنا. والناس تبارك الرحمن انه عليه اقبال، حتى اذا مثلا عندنا زباين وما هم عارفين بهذا المنتج نعطيهم عينات مجانيه.
1: هل السوق المحلي كافي حتى انكم تعملوا كل هذه الخلطات؟ يعني متوفره العطور، الزيوت العطريه، المواد الخام اللي تستخدموها لهذه الصناعه؟
0: شوفي بصراحه اخر فتره عزيزتي ندى ما كان كافي، لان دخل في نوع من انواع الغش. ولكن تبارك الرحمن أم لاك من النوع اللي عندها حفظ بالروائح وبالأشياء، أول ما تشوف إن هذا الشيء ما نفس اللي في بالها سيدة ما عاد تخلط ولا عاد تسوي أبدا أي شيء، فهذا ما شاء الله صار عندها خبرة.
2: أنت ما من محافظة ظفار صح؟
0: لا
2: أنا يعني أعتذر للمستمعين، قلت واحدة من بناتنا أخواتنا بتكون معنا من محافظة ظفار. أريد أسأل سؤال من سعيد عادي؟ أنت موجودة هنا وما من محافظة ظفار، بس صناعتك ما شاء الله صناعة ظفارية محافظة على الروائح الظفارية. هل تجدي مثلا منافسة كبيرة بينك وبين أيضا سوق موجود فيه يعني البنات الظفاريات اللي يشتغلن على هذه الصناعة وهذه الحرفة بالتحديد؟
0: طبعا أنا في سلطنة عمان صار لي 25 سنة. أنا ما أعرف اليمن، حياتي وكل شيء هنا. فأعتبر أحد من أبناء هذا البلد. ثاني شيء الصناعة البخور بيننا وبين الظفاريات ما في أبدا أي فرق، مجرد مكونات تمشي عليها وإنت تطور منها أو تنزل منها. فالحمد لله إحنا ماشيين على معايير، وأم لاك تبارك الرحمن لها يعني خبرة من حريم كبار في السن، تعلمت منهم وطورت منها من نفسها، فما في أبدا أي فرق.
1: نعم عموما سواء كانت من اليمن أو من ظفار يعني صحيح. جيران وفي عادات وتقاليد كثير متقاربة صح. بينهم وبين بعض. الذوق الظفاري خلينا نتكلم أيضا، يعني كونك أنت مخلطتهم وتعرفي صحيح. هم إيش يحبوا أكثر شيء. لما نتكلم إحنا عن أسعار البخور نشوف أسعار أيضا متفاوتة، بين تلاقي يمكن مكبب 5 ريال وتلاقي مكبب 500 ريال.
0: صحيح.
1: الإقبال أكثر شيء على إيش تحسي، وإيش المعايير اللي تنزل وتعلي من سعر المنتج بالنسبة لكم؟ يعني مثلا هل المكونات أسعارها غالية، ولا أحيانا الواحد يحط اسم في النهاية مثلا الاسم الفلاني
0: صحيح.
1: معروف أنه عنده ريت معين من الزباين؟
0: بالضبط. شوفي في نوع مرات نوع من المبالغة، وفي نوع لا فعلا أن هذا المنتج تعبانين فيه. طبعا المكونات تختلف من بخور لبخور، القرشة مال 5 ريال ما هي نفس مال 20 ريال، مع أن نفس الحجم هذه مكوناتها غير وهذه مكوناتها غير. هذه مجرد أنه عود عادي وأمورها جدا طيبة، أما الثاني عودة جدا غالي، فيعتمد هنا على المكونات لأن المكونات تختلف كليا.
1: نعم كيف شفتي السوق هذا العام؟
0: والله هذا العام نوعا ما جيد، ولكن العام الأول كان جيد جدا جدا جدا، ولكن متفائلين ورب لك الحمد. إحنا اللي مقوينا عملاءنا، يعني عملاءنا يرجعوننا اللي تقولش أنا راجعة من سنة من سنتين، هذا الشرف لنا كبير. فهذا الشيء اللي يخلينا نستمر في التطور، وإن إحنا على طول نكون في إبداع عشان العميل هذا يرجع لنا على طول.
2: أماني وين تريدوا توصلوا بمشروعكم إن شاء الله في السنوات القادمة؟
0: بإذن الله للعالمية
2: إن شاء الله،
0: ورح نوصلها بإذن الله تعالى.
1: إيش مخططاتكم للوصول للعالمية؟
0: نتحد الخوات، هذه أول شيء نتحد الخوات. ثاني شيء نحاول إن ما نخلي أي منافس آخر يأثر علينا وننطلب.
2: طبعا كل منافس حاله يعني زبائنا الخاصين، وانتم تحافظوا على
1: مشروعه في النهايه، هذا السوق مفتوح،
2: بس انتم لكم زبائنكم الخاصين.
0: شوف لولا المنافس انت ما راح تطلع
2: صحيح.
0: فالمنافس انا اشوفه شيء جدا كويس يخليك تستمر، فتحس ان هذا الشيء جدا حلو.
1: احنا يدخل علينا وقت اذان العصر، مستمعينا نرجع لكم ان شاء الله بعد رفع الاذان.
3: حان الان موعد اذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تقبل الله طاعتكم مستمعين الكرام، وحياكم الله من جديد في برنامج الشباب والخريف، وحديثنا أيضا مستمر مع ضيفتنا في الاستوديو الأستاذة أماني علي، وهي صاحبة مشروع عائلي في البخور والعطور. كنا نسولف قبل الفاصل أستاذة أماني حول المحافظة على يعني العلامة التجارية في كسب الزبون مع اختلاف المواسم. بعد موسم الخريف كيف يكون النشاط معكم؟
2: بعد موسم الخريف الحمد لله ماشي الحركة. ليش؟ لأن احنا نعتمد على اللي يداوموا هنا أسبوعين في أسبوعين وعلى الطلبات، فالحمد لله الشغل ماشي تبارك الرحمن.
3: ممتاز. طيب أثناء الحديث تطرقتي إلى موضوع مهم، هو أنه شوية البنات يتحسسوا من موضوع اللوشن أو الكريم. صحيح. المعطر إلى أي مدى يعني آمن للاستخدام خلينا نقول؟
2: طبعا احنا اي منتج قبل ما ننزله للسوق نستخدمه بين البين، نوزعه على ربيعاتنا على اللي حولنا، ناخذ رايهم، نشوف كل شيء امن والامور جدا طيبه على طول ان احنا
3: في ننزل. محاذير مثلا تنبهي فيها، مثلا المراه الحامل ما تقدر تستخدمها.
2: بالضبط.
3: الاطفال لعمر معين على سبيل المثال
1: اللي عندهم امراض جلديه مثلا.
2: بالضبط. حتى ان ام لاك مخصصه نوع من انواع البخور لاصحاب الربو. للناس اللي تعاني من الحساسية اللي هو بس معمول بس من صندل، فأم لاك تبارك الرحمن على خبرتها صارت متطرقة على كل شيء، فاللي يعانوا من حساسية اللي يعانوا من ربو كبار في السن مخصصة لهم كل شيء.
3: طيب إلى جانب البخور أيضا والمعمول، أنا شفت عندكم معمول الدوسري أيضا اللي صحيح. عليه إقبال كبير من دول المجلس خاصة المملكة العربية السعودية. عندكم أيضا عطوركم الخاصة، خلطاتكم أنتوا الخاصة في المحل. عملية أنك أنت تطلعي متفردة بريحة معينة وعطر معين، إلى أي مدى تشتغلوا على هذا الجانب أيضا؟
2: من ناحية عطور بخور مخمريات كل شيء في المحل صناعتنا ما عاد المجامر واللبان. يعني في مرات احنا نسوي اشياء الزبون يقول هذه وش من شركه، نقول لهم لا احنا مسوينها في البيت، حتى الكراتين حتى الاستيكر كل شيء نسوي، فيستغرب معقوله. فالحمد لله هذا الذي مخلينا في استمراريه، واحلى ما في الموضوع اللي مميزنا انه كل سنه في تجديد، فلما يجي زبوننا والعميل اللي متعود انه كل مره ياخذ يسال وش الجديد، فاحنا على طول الجديد ما شاء الله مستمر
3: يعني.
1: بالنسبة لكم منفذ واحد في محافظة ظفار كافي خاصة في موسم الخريف؟
2: مش كافي إن شاء الله، إحنا بإذن الله السنة الجاية بنتوسع بشكل أوسع بإذن الله تعالى، لأنه أبدا ما هو كافي
1: على مستوى المحافظة.
2: بالضبط. هي
1: ممتاز.
3: احنا نتمنى لكم كل التوفيق، جيتي ونورتينا
2: وعطرتي
3: الاستوديو ايضا بالروائح الجميله، نتمنى لكم كل التوفيق. واليوم نتكلم احنا عن مشروع عائلي فيما يتعلق بالبخور، ويمكن يعني الكثير من المشاريع الناجحه على مستوى المحافظه بنذكر اسماء من اليوم لين بكره فما بننتهي. تحيه للمراه الظفاريه اللي بالفعل تتقن هذه الصناعه وتتوارث ايضا جيل بعد جيل، ويكون في مثل ما نقول علامة تجارية أو يعني اسم ثابت في صناعة البخور، فيعرفوا هذا بخور بيت فلان وبيت فلتان، فبالتالي جودة البخور أيضا تكون منافس جدا قوي فيما بينهم بين بعض، لكن في النهاية الجودة هي اللي تفرق. أماني علي شكرا على حضورك معنا.
2: يعطيكم العافية. أنا بعد أشكركم على هالمقابلة اللطيفة الجميلة، وبإذن الله تتكرر بإذن الله تعالى.
3: بإذن الله. شكرا على حضورك.
1: شكرا لأماني وتوفيق لهم إن شاء الله في مشروعهم. حلو أنك بعد كذا تكون لك مقابلة بس مزينة بالروائح الطيبة اللي من محافظة ظفار.
3: بس بدل ما يكون خالد اليوم وين جدولك، وين ماشي؟
1: لحد الآن ما أعرف، بس بعد بعد الفاصل بعد الحلقة إن شاء الله بنروح نصور تقرير في عودة الماضي مثل الله تعالى، لأن تأجل تقرير من أمس إلى اليوم.
3: عودة الماضي أنا مريت عليهم، كان في فرقة من ولاية صور مشاركة،
1: ما شاء الله الفرقة
3: مسويين جو وايد حلو بأمانة.
1: روحي على الفترة المسائية ومسعيد، الفرق منتشرة في كل مكان بس الازدحام
3: لا
1: كثير.
3: أنا رحت بعد البرنامج وشفت المكان بالكامل، ومريت على أيضا زملائنا في الإذاعة العامة عندهم برنامج لهم. يعني ما أحب أنا الزحمة صراحة، ودور موقف يا الله، هذه معاناتنا إحنا. عموما أتمنى أنكم قضيتوا معنا وقت جميل وممتع في البرنامج، وبإمكانكم تتواصلوا ويانا عبر أثير قناة إذاعة الشباب على الواتساب. اليوم وين كانت الوجهة؟
1: أعتقد حصن،
3: كان حصن ولا
1: حصن رخيوت، خليني أشوف.
3: رسلت لك الدكتورة فاطمة، نوجه لها تحية طبعا، دكتورة فاطمة الرواس
1: وأحمد أيضا،
3: وأحمد
1: أحمد الرئيسي في وادي غير في ولاية صلالة بمحافظة الظفار. هذا الوادي يقع حوالي 18 إلى 22 كيلومتر فقط بالقرب من عين صحلنوت. في مجموعة من الأنشطة بإمكانك أنك تسويها لأثناء زيارتك وادي غير في ولاية صلالة بالتحديد: تجربة القيادة الممتعة، تصوير، مشاهدة الغابات والأقواس الخضراء، المشي الجبلي والطبيعة البكر، والاستمتاع أيضا بالمطلات.
3: عموما هذا مهرجان الطبيعة، مهرجان الجمال، مهرجان الصفاء وكذا الاسترخاء الجميل. بغيتوا جبل حاضر والشواطئ أيضا ممتدة على مد البصر، أماكن جميلة جدا. بلدية الظفار كذلك ما مقصرة بإنشاء الكثير والكثير من المرافق العامة، وكذلك الأماكن اللي بالفعل بإمكانكم زيارتها حتى يعني تخوضوا تجربة زيارة خريف ظفار. ودائما نقول خريف ظفار شيء ثاني. أتمنى أنكم استمتعتوا معنا في حلقتنا، والغد بإذن الله تعالى في الغد إن شاء الله هناك أيضا ضيوف آخرين. كل الشكر لصيدلية طيبة على الهدايا اللي قدمتها لضيوفنا، لهم منا كل الشكر والتقدير. حلويات فهدة لبيل وكذلك عبد الصمد القرشي، وضيافة اليوم جايتنا من قرموزة، شكرا جزيلا. وفي الغد يتجدد اللقاء إن شاء الله.
1: حتى ذلك الموعد تقبلوا تحية مستمعين الكرام من فريق العمل، وكنا معكم في الإعداد والتقديم ندى بنت عبد الله البلوشي، خالد بن عبد الله البداعي، في الإخراج عبد الرحمن بن محمد الجابر. نشوفكم باكر، إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب
1: استوديو 5.

0: برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: Please join the train now as it is ready to leave.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: كرام. الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جا ظفار عاني شيطاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحرم طم وسود سالن عم وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر

نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: ذاكرة اللبان. نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
2: والمثل الشعبي يقول
3: إيش يقول المثل؟
4: إذا قدك مع المقامح سامح.
1: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
4: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح، وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
1: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.

0: المثل الشعبي لهذا اليوم بعنوان الطبيعة اللي في البدن ما تخرج إلا بالمسك والكفن. يعبر هذا المثل الشعبي عن صعوبة تغيير الطباع المتجذرة في شخصية الإنسان، ويشير إلى أن الصفات السلوكية أو الأخلاقية اللي يتربي عليها الإنسان وتصبح جزء من كيانه تلازم طوال حياته ولا تفارقه أبداً، قد يتجمل لسبب أو لآخر ولفترة معينة، لكن سرعان ما يرجع لعادته وطبيعته اللي تظل معه حتى الآخر يوم في حياته. فالطبائع الحسنة والأخلاق الرفيعة فهي الإرث الحقيقي اللي يبقى من الإنسان وتفوح منه مثل المسك حتى بعد رحيله.
1: وبعدين معاش ما راح تبطلين هذه العادة؟
2: إيش من عادة الله يهديك؟
1: تعرفين إيش قصدي؟ أنت تتدخلين في شؤون الناس.
2: أنا قصدي أساعد وما متدخل في شؤون حد.
1: مساعدتش هذه ما وراها غير المشاكل والعتاب اللي يجيني من كل مكان.
2: خلاص بوعدك هذه آخر مرة، ومن بعدها ما راح أتدخل في شؤون حد.
1: ها ايش فيش بتبكي؟ ايش اللي قرا؟
2: انا حاولت احل مشكله جارتنا مع زوجها وبعدين
1: مره ثانيه نحن ما قلنا ما لنا دعوه بالناس وخليش في حالش. ايش اللي صار؟
2: زوجها طلقها، واهلها وجماعتها كلهم يحملوني سبب طلاق، وما عارف ايش اسوي الحين.
1: ارزحي ولطمي على عمرك، انتي ما بتوبي ولا مثل ما يقول المثل الشعبي.
2: ايش يقول؟
0: الطبيعة اللي في البدن ما تخرج الا بالمسك والكفن. تقول الحكاية اللي توضح المثل الشعبي الطبيعة اللي في البدن ما تخرج الا بالمسك والكفن. كان في المدينة القديمة اللي تحيط بها أشجار النارجيل والموز، كان هناك ثني نارجيل جيران وأصدقاء دائما يجلسون مع بعض ويتسولفون ويتخابرون بكل ما يصير حولهم. واحد فيهم كريم، يده مديدة، ما يغلق بابه في وجه أحد، وإذا ما عنده الكثير أعطى القليل. والرجل الثاني بخيل، حنتير، ما يسخي بعجمة التمر، ويخبي الأكل والخبز عن أولاده، معيش زوجته وأولاده في فقر وفي فاقة وفي عوز. الله فاتح عليهم بهذا الرجال الكريم اللي يكرمهم بين كل وقت والثاني. في يوم من الأيام قدر الله واحترق بيت البخيل، والنار قضت على كل شيء فيه. الرجال الكريم فتح له بيته كعادته في الكرم، وأسكنه في أحسن الغرف، وكان يأكل عياله ويشربهم ويكسيهم وينفق عليهم وهو راضي ومرتاح. جلسوا في بيته فترة طويلة حتى أهل الرجل البخيل لاموه وعاتبوه على استغلاله لهذا الرجال الطيب والتخلي عن واجبه كزوج وأب. عادت الشهور والأيام وتغيرت أحوال الرجال الكريم، دخل في مشروع فاشل وخسر كل اللي معه وكل مدخراته، وبقى على الحميد المجيد. اضطر المسكين أنه يروح إلى عند صديقه وجاره البخيل لعل وعسى يرق قلبه عليه ويتذكر إحسانه وجميله، وخاصة إن البخيل تحسنت أحواله كثير. فقال له: يحرقني بنار إن كان عندي شيء، والله إن كان عندي أنا بعطيك من غير أنت ما تتكلم، الله يرزقني ويرزقك. فحك الرجال الكريم وقال: الطبع ما يتغير، ولو مرت عليه السنين والظروف، فالأصيل أصيل، طبعه دائما معروف، والبخيل بخيل ولو ملك الملايين والألوف، والكريم كريم حتى وإن كان خالي الكفوف. البني آدم ما تربى أبوه عليه قد ولاف، والطبع ما يختلف، والصيد كان يا حريم من كل ماله صلف، ما يمتدح الصدف. صاحب الطبع ما يغير من طبعه، الواحد يغسل يده منه ولا يضيع وقته في النصح والإرشاد، ولا تعطيه الفرصة بأنه يؤثر ويغيرك. ظل أنت أصيل وطيب وتفوح منك رائحة المسك مثل ما أنت.
3: ذاكرة اللبان، نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
1: والمثل الشعبي يقول
2: إيش يقول المثل؟
0: إذا قدك مع المقامح سامح.
3: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
0: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح، وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
3: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99171114. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5.

مساء عليكم بالخير مستمعينا، حياكم الله معنا في برنامج استوديو 5. مساء نرجو أن يكون دائما كذا خفيف ولطيف على قلوبكم وقريب من تفاصيل يومكم مثل ما تعودنا من الساعة 5 لغاية الساعة 7 يطلع عليكم هالبرنامج من الأحد إلى الخميس على مدى ساعتين بموضوعات مختلفة، حكايات، أسئلة من الشارع أيضا ومن البيوت، نكون قريبين ومن التفاصيل اللي نعيشها كلنا ونلامسها، لأن استوديو 5 ما يتكلم بس عن الناس من بعيد لكنه يقترب منهم ويسمع أصواتهم ويعطيهم هذه المساحة أن يعيشون تجارب حقيقية بمشاركات أيضا وسماع الأشخاص الثانيين. مساحتنا اليوم خصصناها لنور البيت اللي هم سراي البيت، كبار السن، كبار السن اللي حضورهم دائما كذا يعطينا حاجة جميلة في البيت من الطمأنينة، ذكريات يحملونها، حكايات عن العائلة، تفاصيل أولى نخدمهم، نقضي حاجاتهم، نطمن على صحتهم، لكن هل نمنحهم من وقتنا وصحبتنا بقدر ما يحتاجون؟ هل يمكن أن يعيش كبير السن وسط بيت ممتلئ بالأبناء والأحفاد ومع ذلك يشعر بالوحدة؟ كبار السن من وجهة نظركم مستمعينا يحتاجون لخدمة ولا يحتاجون لصحبة ولا للاثنين؟ نسمع منكم ونقترب أكثر من احتياجات كبار السن ومن مكانتهم ودورهم داخل الأسرة، نتعرف أيضا على البرامج والخدمات اللي تقدم لهم، والأهم أن احنا ننتظر حكايات كبار السن منكم أنتوا اللي ما زالوا يعيشون تفاصيلها معاهم واللي الله أخذ أمانته نقول رحمة الله عليهم. نسمع أصواتكم على 24-6-8-1-5-1 ونستقبل أكيد قراءة حروفكم الجميلة على رقم الواتساب على 724-200-9. نرافقكم في هالمساء مشاع البنت سعيد القاسمي عبر ناقل الصوت والإعداد، وفي الإخراج جلال بن ربيع لخوة طريق.

يا هلا ويا هلا ويا مسهلا بكل اللي انضموا معنا عبر أثير إذاعة الشباب في برنامج استوديو 5. يقول الأمير الراحل بدر بن عبد المحسن: كلنا عشاق لكن كل واحد له حكاية. أوعد عيوني بشمسك وتوعدي نفسك بنفسك، ما ملك عقلك وحسك لا أنا ولا سواياي. كلنا عشاق لكن كل واحد له حكاية. ومن قال مستمعينا أن العشق يكون للإنسان وحده؟ أحيانا نعشق مكان، نشتاق حتى هواه، نحفظ ريحة المطر وننتظر الموسم اللي يعيده ويرجع لنا بكامل جماله. هذه الأيام في حكاية عشق تكتب في محافظة ظفار في جنوب سلطنة عمان، والمشهد من ظفار في الخضار في الروح وفي الهدوء وفي الرذاذ في الضباب في الجبال في المراعي اللي تترك إحساس جميل في الإنسان نفسه، كأنه تقول له إيش فيك مستعيل؟ خلك بالهداوة، استمتع دام الله عطاك هالفسحة وهالراحة وعطاك هالعمر، عيشه بهدوء، استمتع بتفاصيل الجمال، تأمله. مساء المحبة لكل من وصل إلى محافظة ظفار، لكل اللي قطعوا المسافات عشان يستمتعون بأجواء الخريف، لكل من يعيش لحظة هادية بين الضباب والخضرة، وتحية لأهل ظفار اللي يفتحون للمكان دايماً كذا قلوبهم قبل المكان للناس، وللزائرين دائما يرحبون فيهم هاك الترحاب، يمنحون الموسم هذا الدفء الجميل. احنا ما نتكلم بس عن محافظة ظفار، ايضا نتكلم عن الأشخرة، نتكلم عن الجبل الأخضر، نتكلم عن طبيعة تضاريس سلطنة عمان الحلوة اللي بإمكان الواحد اللي ما يقدر يروح إلى ظفار يستمتع بجمال الطبيعة، خاصة بعد هطول الأمطار ومع أيضا هطول الأمطار في بعض المحافظات. من هذا الجمال اللي يثير العين والقلب نقولكم دائما عمان مثير، حسنها مثير.

أي والله مثير حسنا مثير. تحية لكل اللي قاعدين يسمعونا الحين وقاعدين يتجولون في الأجواء الجميلة، يستمتعون بعصرية حلوة مع الناس اللي يحبونهم. والأجمل أحلى تحية نرسلها من استوديو خمسة لصاحبة برنامج استوديو خمسة العزيزة الغالية أم سعيد ندى البلوشي، اللي اطلع عليكم من الساعة 5 من الساعة 2 لغاية الساعة 4 في برنامج شباب والخريف والخريف والشباب، والله شباب والخريف، المهم هم نسيت ما أدري اسم البرنامج الشباب والخريف. ومع الزميل خالد أيضا البداعي الخريف جلال، الخريف والشباب والله شباب الخريف كلهم نفس المعنى. الخريف والشباب طبعا ينقلون لكم المشهد، يقتربون من الشباب من المشاريع الجميلة وقاعدين يعطونا صورة حلوة. بوركة جهودكم وربي يسلم إن شاء الله هذا الإبداع. واستوديو خمسة ينتظرك يا أم سعيد، يلا بس نبغى نطلع إجازة متى بتردين. ناخذكم مستمعينا إلى حدث في مثل هذا اليوم. بعض الأصوات نسمعها ثم تمضي وبعضها يسكن فينا حتى وإن ابتعد صاحبها. في مثل هذا اليوم 10/8 من عام 1988 ولد في جدة صوت من النوع الذي لا يمر عابرا، صوت المطرب السعودي عباس إبراهيم. حين ظهر في بداية الألفية لم يكن قد تجاوز 14 تقريبا، لكن صوته كان يحمل عمرا آخر، فيه نضج لا يشبه ملامحه الصغيرة وشجن كأن صاحبه عاش من الحكايات أكثر مما تسمح به سنواته. سمى ألبومه الأول اسمعوني، وكأنه لم يكن يقدم نفسه إلى الساحة بقدر ما كان يطرق بابها بهدوء ويقول امنحوا هذا الصوت لحظة واحدة، فسمعه الناس وبعدها جاءت ناديت. الأغنية التي حملت كلمات الأمير دايم السيف خالد الفيصل وحملت عباس إبراهيم إلى قلوب المستمعين في الخليج والوطن العربي. الغريب أن اسم الأغنية أصبح بعد سنوات يشبه حكاية عباس إبراهيم مع جمهوره. في البداية كان هو اللي ينادي بصوته، وبعدها غاب وصار الجمهور هو اللي يناديه، ناداه محبوه في كل مرة عادت فيها أغنية قديمة له، نادوه كل ما مرت من تفاهم أو أمنتك الله أو كيف حالك، وكل ما ظهر اسمه أو صورة جديدة له رجع السؤال نفسه متى يرجع ذاك الصوت. لم يكن غياب عباس إبراهيم عاديا، لأنه ابتعد في الوقت الذي كانت فيه الطريق مفتوحة أمامه، كان صوته حاضرا وأغنياته ناجحة وكبار الشعراء والملحنين يراهنون عليه، ثم اختار مساحة بعيدة عن ضجيج الشهرة. لم يترك وراءه تفسيرا واضحا، لكنه ترك ما بقي، ترك ما هو أبقى من التفسير، أغنيات ما زالت قادرة على إعادة الناس

ربما بعض الفنانين يبقون بكثرة حضورهم، وبعضهم يبقى بقوة الأثر الذي تركه ثم مضى.

وعباس إبراهيم من تلك الأصوات التي جعلتنا نفهم أن الغياب لا يعني دائما النسيان، فقد يغيب الإنسان عن المشهد لكنه يظل حاضرا في أغنياته وفي ذكرى وفي طريق طويل سمعنا فيه صوته للمرة الأولى. ناديت

0: كانت هذه المساحة مستمعينا في حدث في مثل هذا اليوم وهي ذكرى ميلاد الفنان عباس إبراهيم، وتحية لكل المنضمين معنا في حلقتنا اليوم. نتكلم عن كبار السن، هل يحتاجون إلى خدمة ولا إلى صحبة؟ نستقبل مشاركاتكم على 24-6-9-8-1-5-1 وعلى رقم الواتساب رسائلكم 72-42-2-0-0-9. يمكن وأنت تسمعنا الحين مر في بالك وجه جدك كان من الوجوه اللي تمنح البيت هيبته وأمان، ولا الجدة اللي كانت تعرفك من صوتك أنك فيك شيء، حد مزعلنك حتى قبل ما أنت تتكلم. يمكن تذكرت شخص كبير في العمر، كان أب أو اللي كانت أم، اللي أصبحت خطواتها أبطأ عفوا من قبل، لكن حضورهم ما زال يخلي البيت كذا له معنى. كبار السن في حياتنا كلنا نتفق إنهم مش مجرد أفراد أكبر منا في العمر، ولكن لطالما هم مرجع نرجع له، دعاء يسبقنا في كل خطاوينا، وإيد تربت لنا على أكتافنا كل ما ضاقت فينا الدنيا. كانوا يجمعون العائلة من دون مواعيد دائما، ويصنعون من القعدة البسيطة مناسبة كبيرة، من فنجان القهوة حكاية وحكاوي تطلع يسردونها لنا. كانوا يعرفون أخبار الكل، يسألون عن الغايب وليش ما جاء، ويصلحون بين المختلفين، ويتركون أبوابهم مفتوحة دائما للناس اللي توصلهم. أحيانا صدقوني ما ندرك قيمة هذه الوجود وهذه الناس اللي موجودة حوالينا إلا لما يتغير البيت، ولا لما الله ياخذ أمانته، لما يكون الكرسي في مكانه لكن صوته والصوت اللي تعودنا نسمع هاك الشخص ما موجود، لما تمر مناسبة عائلية وتحس إن في شيء ناقص، لما تسمع كلمة كان يكررها أو نشم ريحة تشبه ريحتهم أو القهوة اللي كانوا يحتسونها في قعدة، نكتشف إن بعض الناس ما يغادرون حياتنا تماما لكن تبقى التفاصيل موجودة. إحنا اليوم نفتح هذا المجال وهذه المساحة علشان نفهم احتياج اليوم كبار السن. كبار السن يمكن الكل يتفق ما يطلب ما يقول، يعني دائما يراعيك أنت كابن كبنت كحفيد حفيدة أيا كان، زوجة ولد، يقول لك ما بثقل عليهم فيسكت. وأنتوا الحين قاعدين مستانسين بطلعاتكم ومشياتكم وروحاتكم وياياتكم، فكرتوا فيهم؟ فكرتوا أنكم تأخذونهم؟ سألتوهم؟ قضيتوا حوائجهم؟ من اللي يمنحهم وقته؟ هل هم محتاجين أن إحنا بس نجيب لهم دواء، نأخذها مواعيد مستشفى، ولا نصاحبهم نسمع سوالفهم ونقرب منهم؟ ننتظر حكاياتكم وذكرياتكم عن كبار السن على أرقامنا، وقولوا لنا من هو نور بيتكم وإيش الشيء اللي ما زال حي فيكم منهم. مثل ما قالت أم كلثوم، غدا ألقاك يا خوف فؤادي من غدي، يا لشوقي واحتراقي في انتظار الموعد، آهن كم أخشى غدي هذا وأرجوه اقترابا. وكأنها تقول إنها بين الرجاء وبين الخشية، تختصر أم كلثوم كل تناقضات الانتظار والشوق اللي يخلي القلب معلق بموعد. ربما حتى في بيوتنا من يعيش هذا الانتظار، أب يترقب زيارة ابنائه، أم تنتظر صوت يونسها، كبير سن ما ينتظر حاجة كبيرة بس ودك تمنحها من وقتك، وأنك ما تكون مستعجل يوم تكون عنده، وصحبة تحسس أنه ما زال موجود في موعد اشتاق له، مش واجب إحنا نأجله علشانهم. نستقبل اتصالاتكم ومرحبا بكم. ناخذ أولى الاتصالات، نقول ألو.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم الأخت الكريمة أم تيمور.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخوي علي، كيف حالك؟
1: نشكر الله، أخوكم الصغير
0: علي أبو الفضل،
1: المسكين علي أبو الفضل،
0: الله يعطيك العافية إن شاء الله.
1: بارك الله فيكم، تحياتي إليك وإلى هذا المخرج. والله أنا خرجت شوي هنا في الولاية، طبعا ولاية خابورة لا تخفى عليكم، أخذت كذا جولة لكن أتابعكم.
0: الله يسعدك يا رب،
1: وأتوقف بين حين وحين كذا يعني،
0: ودنا نسمع أيضا مشاركتك.
1: بارك الله فيكم، أنا يعني أقل مما أستحق الشكر. وأنا أعتبر تلميذ لدى الجميع. على كل حال أختي الكريمة، بالنسبة لكبار السن هؤلاء يعني الفئة بحاجة إلى عناية، إلى رعاية، إلى اهتمام، إلى توقير، إلى احترام. أختي الكريمة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. وأنا أقول دائما للشباب مثل هؤلاء يعتبروا نعمة وبركة في البيت، سواء كان الوالدين أو جدك لأمك أو جدك لأبيك، يعني أم وأمك وهذه مثل على سبيل المثال، يعتبروا نعمة وبركة من الله، كما أنهم يعني هم يعني كما أباءنا سبب لوجودنا في الحياة، وهم كذلك سبب وجود أباءنا في الحياة. أختي الكريمة، ولا لا شك أن الأب، لأن العم على سبيل المثال يحل محل الأب، وكذلك العمة يعني الخالة تحل محل الأم، فلهم يعني منا الاحترام والتقدير جدا أختي الكريمة، وهذا لا يخفى على الجميع. أنا حقيقة تأسفت عندما سمعت أحد الشباب بارك الله فيك، وهذا لا ينقض دائما لا أقول يعني والله يقول لك فلان متعلم ويعرف، يتعلم ويعرف، ودائما أقول أنه يعني ليس العبرة في الشهادة وطولها وعرضها ومن أين صدرت ومن صدرت، ولكن هي قصر القليل، الخوف من الله والتقوى وبر هؤلاء من كبار السن. أختي الكريمة، فأسفت جدا عندما كان حصل سوء فهم، ما أقول مشكلة بينه وبين عمي، فقال له أنا في مقام والدك يا فلان، قال له ما يحصل للشرف أن تكون أنت عمي. يا الله، إلى هذه الدرجة يعني بعد وفاة يعني والده. وأختي الكريمة، حتى لا أطيل عليكم، لماذا حتى أن قالوا أن قالوا أن آزر والد إبراهيم هو عمه وليس أبيه، لماذا إذا قال الله وإذ قال إبراهيم لأبيه؟ قالوا إن آزر هذا رب إبراهيم عندما كان صغيرا، وعندما كبر إبراهيم يعني عليه السلام استحق الأبوة، استحق الأبوة. وأيضا لماذا قلنا أيضا قالوا إن إن إن الخالة تحل يعني مكان
0: محل الأم، نعم
1: مكان محل الأم. الله يبارك فيك، أنت أكثر مني معرفة. قال يتحل مكان الأم. قالوا ذكروا قصة إن سيدنا يعقوب عليه السلام عندما التقى سيدنا إبراهيم يعني سيدنا يوسف عليه السلام بعد 40 عاما تقريبا، التي كانت عند يعقوب عليه السلام هي خالته، وإيش قال يعني ورفع أبويه على عرش، أن نحن نفهم من أبويه أي أمه ووالده.

0: قال أحد أهل العلم أي أن تقدمهما على نفسك وعلى ولدك وعلى أقرب الناس إليك. أنا أقول يجب أن نحترم، حتى أن قلت لا تمرأ كل الأولاد، لا تقل أن أمي أسكن عند أمي تسكن في بيتي، بل قل أنا أسكن في بيت أمي طبعا. ولا تقل أن والدي يسكن في بيتي، بل قل إيش أنا أسكن في بيت والدي. صحيح. قال لماذا؟ قلت له حتى لا تسول لك نفسك بأن لك فضل على والديك. نعم. عذرين على الإطالة أم تيمور، وأنتم لا شك أنكم ما شاء الله أكثر مني علما وثقافة.
1: ما تعلى الحاجة. شكرا جزيلا لك. شكرا لك أخوي علي بالفضل على هذه المداخلة الثرية، وأكيد نستقبل أيضا المداخلات والرسائل على رقم الواتساب 72442009 والمكالمات على 24698151. لما نتكلم عن رعاية كبار السن، غالبا اللي نفكر فيه يعني بطريقة بديهية إن الدواء، الطعام، المواعيد الصحية، قضاء الحاجات، وكل هذا مهم وضروري، لكن هل يكفيهم هالشيء؟ خلونا ناخذ مشاركة جديدة ونقول مساء الخير، استوديو خمسة معكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته أم تيمور.
1: حياك الله العم عبد الله.
2: يسعد الله مساك في هذا اليوم في استوديو خمسة في إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.
1: بالنور والسرور، حياك الله.
2: الله يسلمك، كيف حالك؟ عساك بخير.
1: طيبين طاب حالك العم عبد الله.
2: الله يطيب لك الزمان إن شاء الله، نمسي عليك ونمسي على هذا الولد العزيز أبو فخر جلال بن ربيع الخويطري وعلى جميع مستمعين ومشاركين في إذاعة الشباب.
1: يا حيابك.
2: يا مرحبا بك، اليوم طرحتي موضوع مهم وجزاك الله خير على هذا الإعداد والتقديم في هذه الحلقة.
1: الله يسلمك.
2: حلقة الاثنين في استوديو خمسة.
1: العم عبد الله بسألك سؤالني.
2: هذه.
1: هل تتفق أو هل يعني تتفق مع هذا الكلام أن أحيانا كبير السن يعيش في بيت في أبناء وعن في أحفاد ومليان لكنه يشعر بالوحدة، يحس نفسه وحيد، صحيح؟
2: والله بعض منهم ما عمم يعني صراحة يعني في هذا الكلام اللي قلتيه يا أم تيمور مش عمم، حد منهم صح إنه صحيح ما يراعوا أهلهم ولا يقدروهم ولا يعتنوا فيهم ولا يراعوهم، وبعض منهم لا يعني شالينهم في الصغيرة والكبيرة وكل شيء، وهذا يعني واجب على الولد يعتني بأهله وأبوه وأمه مثل ما اعتنوا سابقا يعني في بطن أمه 9 شهور حمل تبه، وبعدين على 18 سنة وهي تحاتيه، وعلى الآن بعد لما تزوج وأحفاد وأحفاده. يعني الصراحة يعني الذي مستغرب الذي ناكرنا في البيت في بيت السركال في ولاية الصور هو بيت الكبير يعني غياب الحرمة من البيت يعني معناته يندثر البيت نهائيا، ومن تجربة هذا يا متيمو.
1: يعني قصدك من لما الله ياخذ أمانته
2: لا لما تعذر، ما بنقول لما تعذر وهي تعبانة ويعني في كفايته
1: أيوة.
2: يعني تلقى البيت يعني مندثر، ما ظلام، لا يعني شيء عناية لا رعاية، في بنات وفي حريم عيال لكن ما مثل الزوجة أبدا، جربته والله من تجربة يا أم تيمو.
1: يعني في حتى لو كان موجودين البنات وكذا يعني بعد الزوج يشعر بنقص من أبنائه.
2: بنقص يعني إحساس زوجه يعني ما أثر عليك من كان عند زواجك في صغرك وإلى الآن، وهي يعني مثلا لا قدر الله وهي مريضة تعاني من أمراض.
1: الله يشافيها ويعافيها.
2: أيوة.
1: الله يجبر يعني بخاطرك.
2: ظلام ظلام يا متيمور، وانت روحك عندك تجارب.
1: الله يجبر بخاطرك ان شاء الله.
2: عليك تحية، واوجه على تحية لابو فخر وتحية لام سعيد الذي ذكرتيها بالمقدمة، الله يعودها بالسلامة على استوديو خمسة.
1: امين يا رب.
2: ونوجه تحية للمخرج عبد الرحمن واخونا وزميلنا خالد بيت فاضل اللي كان اول مؤسس في إذاعة الشباب يوم كان مدير إذاعة الشباب أحمد عبد

0: الله
1: نعم
0: من محافظة ظفار.
1: صحيح، يعطيك ربي الصحة. ونوجه
0: لهم كل التحية والتقدير للفريق كامل الذي متكامل عند أم سعيد
1: نادبت
0: عبد الله البلوجي، وتحية كبيرة لأخونا العزيز وولدنا العزيز خالد، خالد السلامي أبو وسام.
1: نعم،
0: لجزيل التحية والتقدير. هو برنامجه من الساعة
1: ثنتين ونص، ثنتين ونص،
0: من ثنتين ونص إلى
1: أربعة.
0: نعم، نوجه للتحية وهو وزميلته
1: شيماء الحمادي.
0: شيماء الحمادي، نوجه لهم كل التحية. الإعلاميين هنا في محافظة، في المديرية العام لمحافظة الظفار، من جميع المخرجين والمقدمين والإعداد والتقديم، كل التحايا لهم على هذا التميز وعلى هذا الإبداع. ونتمنى لهم إن شاء الله استمتاع في الخريف هذا العام 2026 إن شاء الله.
1: آمين
0: استمتعوا كلهم، والذي في المحافظة إن شاء الله ما يشوفوا أي مكروه إن شاء الله. ونتمنى لهم عودة حميدة إلى مسقط العمر.
1: آمين، بارك الله فيك، الله يجبر بخاطرك العم عبد الله.
0: الله يحفظك.
1: أحسنت. ناخذ مشاركة ونقرأ رسائل في الواتساب على 724-442-009. نقول مساء الخير لكل المشاركين معانا. رسالة تقول: كبار السن يحتاجون إلى بسمة في وجوههم، كلمة جميلة تطرق آذانهم، ويد حانية تمتد لأفواههم. كبار السن هم الأب والأم والجد والجدة، وسواهم من ذوي القربات والقرابات. اجعلهم يعيشون أياما سعيدة وليالي المشرقة، ويختمون كتاب حياتهم بصفحات ماتعة من البر والسعادة، حتى وإن خلا منهم المكان لا تصبح من النادمين. كن العوض عما فقدوا، وكن الربيع في الخريف، في خريف عمرهم، وكن العكاز فيما تبقى. سلام على كبار السن، وسلام على من يراعون كبار السن. هم كبار السن الآن وسيذهبون عما قليل، ستكون أنت هذا الكبير المسن المقبل، فاحذر وانظر ما أنت صانع وما أنت زارع. تحية لك يا أخونا علي خاطر النجادي. مساء الخير للجميع، كلام من ذهب بس حسافة راحة والله يرحمهم، أخوك ناصر العامري. الله يرحمهم يا رب، والله يغفر لهم، والباقيين أنتوا، أنتوا الحين مع عيالكم مع أحفادكم أكيد تصنعون أيضا هذه الذكريات الحلوة، وأخذتوا من أهلكم كل جميل. نطلع فاصل قصير ولا ناخذ مكالمة يا جلال؟ فاصل.

0: رجعنا لكم مستمعينا وتحية لكل المنضمين عبر أثير إذاعة الشباب مشاعل بنت سعيد القاسمي معكم عبر ناقل الصوت والإعداد وفي الإخراج جلال بالربيع الأخويطري. وحديثنا اليوم خصصنا عن نور البيت وسراي البيت كبار السن، هل نمنحهم من وقتنا وصحبتنا بقدر ما يحتاجون؟ وهل يمكن أن يعيش كبير السن وسط بيت مبتلئ بالأبناء والأحفاد مع ذلك يشعر بالوحدة؟ وكبار السن من وجهة نظركم هل يحتاجون إلى خدمة أم إلى صحبة؟ نستقبل مشاركة ونقول ألو مساء الخير. ألو مرحبا فدا.
1: هلا
0: مساء الخير فدا، كيف الحال؟
1: بيت مساء،
0: كيف الحال؟ إن شاء الله طيبة.
1: والله طيبين عساكم وأنتم بألف صحة وعافية.
0: الله يعطيك الصحة والعافية. تكلمينا من محافظة الظفار؟
1: نعم، مقيمة في سلطنة عمان محافظة الظفار.
0: كم صار لك مقيمة؟
1: مقيمة من 2016.
0: ما شاء الله.
1: نعم.
0: كيف لقيتي سلطنة عمان؟
1: أحلى شعب وأرقى شعب، والله يديمها عليكم أمن وأمان، سلطنة وسلطان وقادة وشعب.
0: آمين يا رب، آمين، ويسعدك يا رب. حبيتي تشاركينا في موضوعنا لليوم يا فدا؟
1: أيوة، اللي هو لفت انتباهي موضوعكم جدا مهم ويمس بالمشاعر.
0: تفضلي، اشتقتي حق حد؟
1: اسلميني يا رب. حسيت مشاعر، انت أطرقتي موضوع اليوم جدا يلامس عدة عوائل أو الحين المجتمع والعائلات أكثرهم يعني بيجيبوا خادمات أو مربيات لطاعنين في السن. الموضوع اللي أطرقته أنه هم بحاجة إلى رعاية أو
0: صحبة
1: أو
0: يمكن الاثنين.
1: أنا اللي أقول لك ممكن يحصلوا صحبة بس ما يحصلوا الحنية، وممكن يحصلوا حد يهتم فيهم أو حد من الأهل اللي يقوم بواجبه كواجب ولد أو حد من الأهل، بس مو كل واجب ينعمل ينعطى من القلب.
0: نعم،
1: أنا أختصر لك، يحتاج لهم بس حنية، الحنية اللي داخل كل شخص في هذا الزمن يعني ما تحصليها بأي حد. ممكن تحصلي صاحب بس ما يكون اللي هو الوفي أو اللي يهتم فيهم، لأن طاعنين في السن يحتاجون مو بس الاهتمام مو بس الرعاية، ممكن يكون لهم نظام أكل خاص مثل مرضى السكري.
0: صحيح،
1: نظام أكل خاص صحي يكون لهم.
0: صحيح،
1: مو كل شيء يبتعدوا عنه كل المأكولات، لا، ممكن يأكلوا كل المأكولات بس بطريقة تحضر بحب، تحضر بمواد صحية.
0: صحيح،
1: أيوة، فيكون هاي ما تطلع إلا من شخص نبع من قلبه، شخص محب. ممكن يقوم الواجب كواجب بس ما هو ممكن الشخص يعمل العمل من قلبه بدون ما حد يطلب. فرق بين إنك تطلبي من شخص أو من عاملة تقوم بهذا الواجب. أنا يعني أنصح كل من عنده شخص كبير بالسن سواء والدة سواء أب سواء جد يهتم فيهم، لأنه والله ما يعرف هذا الشيء إلا اللي فاقده. يعني أنا فقد والدتي من 2012.
0: الله يرحمها يا رب.
1: وكنت أعتني فيها لأبعد حدود، ما هو بس يعني لإرضاء غايتها ولا هو بس
0: أداء واجبي. نعم،
1: لا لا لا، ولا بس لأن واجبي، ولا هو بس لإرضاء غايتها، ولا هو خوف، يعني يقول لك خوف من ربه ممكن هو ينحط في هذا الزمن في هذا العمر. لا والله، أنا بس لشغلي وحدة. كان ما أحب أشوفها زعلانة، ولا أحب أشوفها إذا هي بحاجة شيء ما أقدر أعمل لها حتى لو فوق طاقتي، حتى لو فوق جهدي أريد أعملها هاي الشغلات والاحتياجات اللي تريدها. مع العلم هي عمرها صغير بس هي مريضة ضغط، مريضة سكر. يا ليتها هي تسمع كلامي وتجي هنا تعيش معاي، عتني فيها. بس للأسف كبار السن أحيانا يكونوا
0: متمسكين بالمكان اللي هم فيه.
1: أيوة، عقلهم أنهم حتى من المكان اللي هم فيه، سبحان الله، هاي ما تطلع إلا من مشاغلة أو عاملة أو حتى مرافق طبي. لا لا لا، هي من القلب تنبع.
0: طبعاً.
1: أنا أنصح كل حد عنده كبير سن، جد، أب، والدة، أقاربين، يرفق فيهم، يرحمهم، لأن والله ما يعرف قيمة هذا الشيء إلا اللي فاقده. يكتسب منهم، ترى حتى جلساتهم تكتسبك خبرة في الحياة.
0: صحيح.
1: ينطوكي الحكم اللي أنت ما قد مريتي فيها أبدا.
0: صحيح.
1: صدفة كلمة ينطقوها فتكون لك حكمة تذكريها بعد كم من سنة، حكمة تطلع منهم. يعني حتى جلستهم مش الجلسة المتعبة. وشكرا،
0: فداء
1: لتطرقوا مع هذا الموضوع اللي يلامس القلوب.
0: فداء
1: عيونك.
0: أيوة، تسلم لي عيونك، نفتيك بروحنا احنا، دموعك غالية وحنيتك وصلت لكل المستمعين. الله يسعدك،
1: الله خير ويسلمك يا رب ويحفظك.
0: يعني كفاية الشعور ان الواحد يعني ما قاعد، يعني نقلتي صورة جدا جميلة عن مكانة اليوم الأم والأب. انت ما بس تأدي لهم واجب، ولكن مجرد انك يعني تكون حنون وعطوف عليهم.
1: نعم.
0: تكون قريب منهم، تسمع لهم، تاخذ
1: نعم.
0: من سوالفهم، تطلعهم مشوار. هم هذا اللي محتاجينه، محتاجين
1: نعم.
0: اكثر من كذا ايضا.
1: فيعني نعم.
0: الله يسعد قلبك ان شاء الله، والله يبارك فيك وفي عمرك وانت بين ناسك واهلك في عمان.
1: الله يسلمك، شكرا شكرا لمواضيعكم اللي تلامس القلوب.
0: الله يسعدك، واجب واجب.
1: وانتم بالقلب والله.
0: الله يبارك فيك وانت كذلك، شكرا جزيلا الغاليه فداء. الله يسعدك.
1: شكرا.
0: الله يسعدك.
1: شكرا.
0: لما نسمع مستمعينا هذه المشاركه، ولما نسمع اكيد مثلها، نتوقع حتى لما كانت فيدة تتكلم اغلبكم صمت وعلى صوت الراديو، لأنه كان قاعد ما يسمع بس فدا تتكلم، قاعد يسمع شخص مغترب، شخص مشتاق، شخص قاعد يعطيكم، ينقل لكم تجربة، وقاعد يوصيكم إذا كان عندكم حد كبير في السن. لذلك إحنا اليوم فتحنا هذا الموضوع علشان نذكر في نفسنا، ما نقولكم إن إحنا الكمال لله سبحانه وتعالى، لكن حتى إحنا مقصرين. بس وهي تتكلم أخذني حديثها إلى موقف في يوم من الأيام مع عمتي الله يرحمها. كان أبو تيمور ماخذ العيال رايح صلاة، وأنا قلت له أنا بقعد في البيت يعني، وكانت عمتي معي والممرضة تبعها، فكنا إحنا مع بعض، فكنت أنا أروح الدوام وأرجع. في يوم من الأيام كنت أنا راجع من الدوام ماخذ كيس، مريت أخذ فواكه وشفت كذا مشمش أو خوخ ما أتذكر، بس نوع إسباني حاجة، فقلت بجربه. فلما رحت عطيتها واحدة صارت تسألني عنه كل مرة، ولما خلص صارت تقول لي لا ترجع، لما ترجعين جيبي من اللي كنت جايبتنه، ولما تجيبينه لا تعطينا الممرضة، أعطيني إياه أنا. فتخيلوا يعني هذه المواقف، وإذا تأخرت تسأل تقولي أنت تأخرتي اليوم وينك، جبت الحاجة ما تسميها بس علشان الممرضة ما تسمع، لأن الله يرحمها كان عندها سكر وكانت تغسل وكل حاجة. فيعني تبقى هذه التفاصيل قريبة يعني منك وتعيشها. فنقول الله يرحم إن شاء الله اللي الله أخذ أمانته، والله يبارك في اللي موجودين، كونوا حنونين عليهم. الحنية ما محتاجة، ما مكلفة منكم شيء.

0: أهلا لكم مستمعينا، ونرحب أكيد بهذه المشاركات والمداخلات التي تثري موضوع برنامجنا لليوم. نتكلم عن كبار السن، ونتكلم أيضا عن سؤال يمكن وإحنا نطرحه أنت تسأل نفسك، هل يحتاجون إلى خدمة ولا إلى صحبة كبار السن؟ نقترب من احتياجاتهم، من مكانتهم داخل الأسرة، من كل التفاصيل اللي تشبه اللحظات الحلوة اللي نسترجعها أكيد مع الذكريات الطيبة. خلونا لما نتكلم عن كبار السن أكيد نتكلم عن أيضا هناك جهود قاعدة تبذل، والاهتمام بكبار السن ما يقتصر على الأسرة وحدها، ولكن هي مسؤولية مجتمعية تتكامل فيها الجهود. تجربة جمعية إحسان وبرامجها الصحية والاجتماعية والتوعوية وما تقدمه من برامج لكبار السن ولأسرهم، يسعدنا أن نستضيف الأستاذ أحمد بن محمد العنقودي رئيس فرع جمعية إحسان بمحافظة الداخلية سابقا. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد، حياك الله معنا في برنامج استوديو 5.
1: حياك الله أستاذ مشاعل.
0: الله يسعدك.
1: في البداية أقدم بالشكر الجزيل إلى إذاعة الشباب والأخ العزيز المخرج المتألق جلال القويطري، وإلى نجمة الإذاعة والميكروفون بإذاعة الشباب المتألقة مشاعل القاسم، اللي تاحت الفرصة لي للحديث عن موضوع مجتمعي مهم ألا وهو كبار السن، واللي أنا أسميهم بركة البيت.
0: الله يسعدك، واجب أقل حاجة إحنا اليوم نذكر فيها نفسنا، ونذكر أيضا المستمعين اللي لاهي واللي منشغل وناسي أيضا اليوم وجود كبار سن ونور البيت وضي البيت وبركة البيت، ومدى احتياج اليوم كبار السن لأبنائهم يكونون موجودين مثل ما كانوا هم في يوم من الأيام قريبين من أبنائهم هم أطفال. أستاذ أحمد، بعد تجربة امتدت 5 سنوات في رئاسة مجلس إدارة فرع جمعية إحسان بمحافظة الداخلية، إيش غيرت هذه التجربة في نظرتك إلى كبار السن واحتياجاتهم؟
1: والله شوفي، كنظرة وتجربتي اللي أنا قمت فيها في فرع جمعية إحسان بمحافظة الداخلية كانت تجربة بحر من الأحلام والأفكار. وكيف يمكن تحويل هذه الأفكار إلى واقع؟ فخدمة كبار السن من خلال العمل التطوعي تعتبر إثراء عملي لتلامس الاحتياجات والقرب من كبار السن أكثر. والبحث عن أفكار كانت تبعث فيهم سعادة إلى قلوبهم وخدمات تناسب احتياجاتهم. فهذا الشيء اللي هو أسعدني في العمل مع كبار السن في فرع جمعية إحسان خلال ترأسي لمجلس الإدارة.
0: الله، إيش اللي تغير في أحمد؟
1: كثير. أول شيء كشخصية أحمد، كيف كان تعامله كتعامل مع الناس، يعني التعامل مع كبار السن أنا أسميها مدرسة، مدرسة كبيرة، لأنهم هم خبراء الحياة. فتعامل معاهم يعطيك شعور سعادة داخل قلبك وانت تتعامل معاهم.
0: الله.
1: انت تقدم حاجة بسيطة لهم ويقول لك بس شكرا جزاك الله الخير، تحس سعادة غامرة داخل قلبك، تحس الراحة الطمأنينة. انت لما تجلس وتسمعهم يعني تعطيهم بس شيء بسيط لهم تحس سعادة تغمر قلبك كثير.
0: الله، طيب من واقع قربك منهم كبار السن، إيش اللي يحتاجه كبار السن أكثر؟ اللي يقضي حاجاتهم ولا اللي يمنحهم وقته وصحبتهم؟
1: والله شوفي، من خلال التجربة أنا أتوقع الاثنين مهمين لكبار السن. أولا بالنسبة للاحتياج، فأغلب كبار السن أنت عارف منهم احتياجات خاصة، فلازم أن أكون لهم قريب عشان أنفذ هذه الاحتياجات اللي هم محتاجينها. فأنت لما تكون قريب منهم وتأديهم في هذه الحاجة هم يحسوا. أقرب مثال لما تودي أبوك أو كبير سن للمستشفى لمراجعة المستشفى، وتجلس معه وتشوف إيش وتتكلم مع الدكتور، والدكتور إيش النصائح اللي يعطيك إياها، فأنت قريب منه، وعلى الأقل أنت وراجع البيت اتعلم كبير سن إيش هي الحاجات، إن بعض الأشياء ما يكون فاهمها كبار السن. لما يقول له مثلا طبيب انه انت لازم تكون مواعيد الادويه بكذا وكذا، فيكون ما قادر يحفظ هذه. فلما انت تكون قريب منه وتخبره على الاقل هو يعرف هذه الاشياء. الشيء الثاني اللي هو ان احنا نمنحهم الوقت ونمنحهم الصحبه، فهذا شيء مهم. يعني الحين احنا نحصل انه مثلا كما قالت واحده من الاخوات في أول أحد الإخوان اللي كان استمع إليه قبل يقول لك إنه كبير السن هو شعاع البيت أو نور البيت، وأنت مثلا قلت السادة ما شاء على هذا الشيء إنه نور البيت. فأنت لما تصاحبه وتجلس معه وتسولف معه وتشوف إيش اللي هو يحتاجه وتشوف سوالفه أو تتعلم منه الحاجات اللي هو كان يسويها، يعني تزيد خبرتك، تزيد إمكانياتك، تزيد معلوماتك، يعني معلوماتك اللي أنت ممكن تعلمها دي أولادك. فالصحبة أنا أشوفها الصحبة والخدمة الاثنين مهمين للأولاد إنهم يكونوا يقدموها لكبار السن.
0: الله الله، يعني اليوم لما نتكلم عن الصحبة الجميلة سألت سؤالنا بعض المستمعين، يعني يمكن أسألك يا أستاذ أحمد، نصادف بيوت ما شاء الله الله نعم عليهم بأبناء ونعم عليهم بأحفاد، والبيت مليء بأصوات بحضور، ولكن تشعر كبير السن يعاني من الوحدة. هل صادفتم كبير سن تتوفر له كل الخدمات ولكن يعاني من الوحدة، وإيش سبب اليوم شعور كبير السن بالوحدة؟
1: شوفي هذا مشاعر كبير السن كما تكلمنا أو قلنا أنه محتاج أنه يكون حد قريب منه، يعني ما بعض الأحيان كبير السن يكون طريح الفراش فعنده غرفته وما حد يدخل عنده داخل البيت، يعني ما حد، صح البيت مليان مليان ناس مليان أفراد الأسرة لكن ما حد يدخل معاه هذا كبير السن، ما حد يجلس ويشوف كبير السن إيش اللي هو محتاجه، ما حد يدخل معاه هذه الغرفة ويسولف معاه، هو موفر له كل الاحتياجات لكن الكبير السن محتاج حد يتكلم معاه، محتاج حد إنه يشوف إيش اللي هو يعني يحتاجه. ما معناه إن أنا بس اللهم أدخل، يعني حتى بعض الأشياء اللي حاصلة في مجتمعنا اسمح لي فيها، اللي هي مثلا أنا أدخل عند أبوي ولا أمي وماسك تلفوني وجالس أشوف أقلب على تلفوني وما معطي أبوي اهتمام وما معطي أمي هذاك الاهتمام، فيشوف يحزن من داخله، يعني يحس بالحزن، يقول الناس متفقين ولا واحد يسألني إيش، يعني ممكن أعطيش حاجة بسيطة يعني مرت علينا كتجربة مجتمعية داخل أسرة، الأولاد والبنات موجودين داخل البيت تمام، الولي الأمر أو الكبير السن مسكين على سريره، غيار الصحي ما مغير لنا 3 أيام
0: يا الله،
1: يعني غياب صحي، انت ما تشوف ابوك ما تشوف امك
0: ما دخلت عليه،
1: يعني بس اللهم جزاهم الله الخير المتطوعين والمتطوعات يروحوا يشوفوا ابائكم، يعني هذا فما معنى انه انا يعني موفر له الاشياء، لا لازم اشوفه لازم اطمن عليه لازم اتابع، حتى بعض الاحيان وهو طريح الفراش نقول لازم اشوف جسمه هل في تقرحات هل في اشياء معينه، هل يعني ما لازم انه هو حتى لو كان مثلا نقول كبير سنه ومعاه جلطه ما يتكلم ما قادر كيف، يعني بعض الاحيان لما نجلس مع اولاد او اسر يقول لك احنا ما عارفين كيف نتواصل، مع لما يكون ولي الأمر مثلا لو كبير السن مسكين عنده جلطة وما يقدر يتكلم فيقول لك أنا ما أقدر أتواصل معاه ما أعرف كيف أتواصل معاه، فأشياء يعني سبحان الله الواحد يخليها يعني يخليك حزين إنك أنت يا أخوي تعلم كيف تتعامل مع هذه الأشياء، لأن هذول الكبار السن هم الحسنة اللي موجودة لك، من بعد ما يذهبوا يعتبر البيت ظلمة،
0: صحيح
1: يعتبر يعني كأنما
0: بركة البيت،
1: بركة البيت نعم ونور البيت
0: نعم،
1: يعني نور ما دام هم موجودين انتوا تكونوا حتى الاخوه يكونوا متقاربين مع بعضهم البعض، بس لما يروح نور البيت يصبح الاولاد مبتعدين عن بعضهم الاخوان مبتعدين عن بعضهم البعض.
0: صدقت صدقت، من الله ياخذ امانته تلاقي اللقى يعني يكون قليل والقرب يكون قليل وكل واحد لاهب حياته.
1: أيوة. الحين نقص مشاعل الأشغال، الواحد يتعلل بمشاغله، ما عندي وقت ما عندي شيء ما يعني مشغول مشغول، فيا أخي حط لك وقت معين لأبوك لأمك لعمك لأخوك اللي أكبر عنك، يعني ما دام موجود عندك كبار السن حط له وقت. أنا يعني الأشياء اللي تسعدني بعض الأحيان يعني مثلا أقول لك واحد من الأخوان موظف أخذ له إجازة من دون راتب عشان بس يجلس مع أبوه لحد ما اختار ابوه امانته، يعني من ما اختار ربي امانته
0: يا الله،
1: فعشان يعطيه الوقت اللي هو امره. هم في الاول اذان وانت قلت ساده مشاعر، في الاول اذان ما كانوا مهتمين فينا، حراره فينا في الليل وهم يمشوا على عشان يودونا المستشفى ولا لا،
0: أي والله.
1: راجعين ولا اعمال انت عارفه كيف كانت،
0: اي والله اي والله اي
1: والله، يعني تضحياتهم الكبيره تضحياتهم الكبيرة ما نقدر نضحي. ففي بعض يعني الإخوان يعني محين فيها ينصب قلبك منهم
0: وتنصدم حتى من مواقفهم اتجاه
1: تنصدم من
0: أهلهم، وكأنهم كبروا وصاروا ينسلخوا حتى من أهلهم ويستحوا منهم.
1: هي انسلقة حتى الزيارات، يعني أقول لك أنا بس أزور أبوي يوم الجمعة بس في الإجازة، يا وانت وهو في نفس الولاية وفي نفس المنطقة موجود، يعني وما يعني حتى لو بعد ساعة، يعني إذا خصصت أنا أقول ساعة في اليوم بس أجلس مع أبوي أو أجلس مع أمي، يعني بعد ما أخسر معت أتذكر هذا الوقت وأجلس أتحسف أنا يا ريت ويا ريت سويت ويا ريت ويا ريت. لا الحين لازم كلنا يعني كل واحد الحين يسمعنا من خلال إذاعتكم، أنا أقول له اهتم بأبوك، اهتم بأمك، اهتم بكبير السن اللي هو يقرب لك، شوفوا ايش اللي محتاج لنا، شوف يعني طلعه معاك، روح اجلس معاه، ما المهم انك انت بس اللهم السلام عليكم وعليكم السلام، لا كبير السن محتاج الجلسه، محتاج لانك انت تعطيه لما تجلس معاه تعطيه اصلا طاقه ايجابيه بوجوده وباجتماع يعني بايش باهميته في الاسره.
0: صحيح مكانته، ويفرحون لما يشوفون حتى عيالكم. يعني
1: اكيد اكيد اكيد انت لما تسوي عزيمه في بيت تمام وهم يحضرونها تحصلهم موجودين لين اخر العزيمه، ما بغي نشتغل حتى لو كان موعد نومهم.
0: صحيح.
1: فتحصلهم حتى الفرح داخل قلبهم والبسمه تشوفهم، ولما تشوفهم وحدهم جالسين في البيت حتى الحزن داخل قلبهم.
0: يا سلام. طيب استاذ احمد، اذا ما تكلمنا واقتربنا عن ما نفذ خلال فتره رئاستكم مبادره بركة مسن، الزيارات المنزلية إيش قدمت هذه البرامج لكبار السن وأسرهم وإيش أثرها الفعلي؟
1: والله شوفي هذا بالنسبة للزيارات وبركة مسن، يعني اللي هي أول شيء بركة مسن كانت هذه تعاون ما بين فرع جمعية إحسان ومحافظة الداخلية ومستشفى الجوار، كنا هذول كبار السن اللي هم كانوا المنومين في المستشفى يعني محتاجين إنهم يكونوا في البيت بس محتاجين بعض الأشياء أو الاحتياجات الصحية داخل البيت يكونوا في البيت، فكنا إحنا يعني من خلال هذه المبادرة نقدم لهم الأشياء اللي محتاجينها، غيارات صحية، سراير، كراسي، أجهزة أكسوجين، أجهزة شفط بلغم والأجهزة الثانية، وكنا ندرب الأسرة كيف تتعامل مع كبير السن اللي هو طريح الفراش وإيش هي الأشياء اللي يقدمها، فكنا نقدم لهم يعني هذه الخدمات من خلال هذه المبادرة.
0: جميل.
1: طبعا المبادرة امتدت لأربع سنوات لحد ما قدرنا ننشر ثقافة كيف التعامل مع كبار السن داخل المنازل، الحمد لله رب العالمين، كان مثلا ندخل بيوت حتى كبير السن ما عنده اللي هي السرير الطبي اللي ينام عليه، كان في بعض الأحيان يعني في زيارة قمنا فيها في جبل شمس فيها جبل شمس زرنا أسرة وكبير السن هناك كانت فتخ في إشتنا نام الله يكرمكم طابوق مصفوف لها وعلى ليوي، فكان الناس ما يعرفوا، فمباشرة إحنا اليوم الثاني مباشرة مطلعينهم مباشرة سرير كهربائي لهذه كبيرة السن. ليش؟ لأن إحنا بغين ننشر كيفية يعني كبار
0: الاهتمام والعناية بهم رعايتهم.
1: أيوة كيف تعاين، لأن البعض لو كان مثقف لو كان متعلم ما يعرف إيش اللي هي الأشياء اللي يحتاجها كبار السن داخل البيت، ممكن يقول لك السرير العادي وخلاص كافي، لا السرير الكهربائي ضروري لكبير السن خاصة طريح الفراش اللي ما يحتاج السرير الهوائي
0: بالضبط اللي هو اللي يساعد يعني على أنك أنت تغير وضعيته أثناء النوم.
1: أيوة تغير وضعيته ونفس الشيء عشان ما تصيب السرير الهوائي فيده، عشان نفس الشيء
0: التقرحات
1: داخل الجسم، فهذه أشياء كثيرة، حتى هي الغيارات استخدام الغيارات الصحية وكيفية الخدمات، حتى جلسنا عشان المغذيات اللي هي يعطي مثلا اللي هي المغذيات نقول الحليب مثلا بعض أنواع الحليب لأمراض السكري وبعض أنواع الحليب اللي هي تكون مساعد للتغذية داخل، وإيش هي الأشياء كنا نستعين جزاهم الله الخير بالممرضين صحة الممرضين المجمعات الصحية والمسميهم صحة المجتمع، هذول يكونوا معانا مساندين.
0: جميل.
1: ونفس الشيء بالنشرات التغذوية كيف نعطيهم، كيف ممكن أن يغذي هذا المسن، كيف يهتموا فيه، فهذه الأشياء يعني نشرناها كثقافة داخل المجتمع، والحمد لله أنا أشوف يعني نسبة كبيرة عندنا في المحافظة كلهم الحمد لله الحين يعني عندهم هذه الثقافة وكيفية الاهتمام بكبار السن.
0: جميل، يعطيكم العافية وبركة جهودكم
1: إن شاء الله. وهذا لما
0: نعم.
1: شوفت السادة مشاعل من أعضاء، من مساندين، من المجتمع نفسه، لأن هذه الأعمال الخيرية والأعمال التطوعية هي من المجتمع للمجتمع.
0: بالضبط، صحيح. وكل فرد فيها أيضا يكون له بصمة فيها.
1: أكيد أكيد هذا الشيء أكيد، يعني البصمة. أنت لما تكون تعرف قريبك أو تعرف واحد جارك أو تعرف إنه محتاج، وما شاء الله عليهم الأعضاء عندنا فرع الجمعية ما شاء الله عليهم، يعني خلينا نقول شهادة الخمس سنوات اللي شغلنا فيها يمكن نسبة إحنا غطينا يمكن 85% من المحافظة إنه مغطينا بالاحتياجات اللي نقدمها للكبار السن.
0: كانت
1: خلال 24 ساعة ممكن إحنا نقدم الخدمة اللي يحتاجها كبار السن، يعني قبل أن يطلع من المستشفى لبيته تكون الخدمة موجودة أو الحاجة اللي هو محتاج إنها في بيته قبل أن يوصل من المستشفى للبيت.
0: يعني إحنا نتكلم عن كبار سن عندهم بيوت، عندهم أولاد، عندهم أبناء، حالهم مستقر، والمبادرة أيضا قامت بدورها لكبار
1: كبير
0: السن.
1: دور كبير بصراحة.
0: جميل.
1: دور كبير قدمنا الحمد لله.
0: خلينا نتكلم عن أيضا إنشاء الفرع للنادي النهاري، الرحلات والأنشطة اللي قدمتوها الرياضية ترفيهية، كيف ساهمت هذه البرامج في إخراج اليوم كبار السن من العزلة ورجعتهم مجددا إلى المجتمع في الحركة في المشاركة؟
1: والله شوف يا أقول فيها قلت أستاذة وأنا أضحك، يعني لما إلقاني كان كبير سن وما عملنا رحلة أو برنامج أو شيء لكبار السن ينادعوني متى تسوينا، متى تسوينا رحلة، متى تسوينا جلسة، متى تسوينا. فكبار السن تلقاهم محتاجين، ليه؟ لأنه الحين كبير السن يعني في وضعيتهم خاصة يعني الأصحاء الحمد لله رب العالمين، خاص ليهم يعني تقولين قطع عن بعض أحلامهم.
0: نعم.
1: يعني خاصة الحين احنا نقول التطور الحضر والتطور المعماري اللي عندنا انتقلوا من الحارة للمجمعات السكنية الجديدة.
0: نعم.
1: المجمعات السكنية الجديدة ما مثل الحارة. يعني
0: الحارة قريبة أكثر.
1: أيوة، الحارة كانت فرض ما بينهم البين.
0: نعم.
1: لكن التجمعات السكنية الجديدة أو العمرانية الجديدة تحصل لك الواحد وفي بيته ما يتلاقى إلا يمكن في المسجد، صح ولا لا؟
0: نعم.
1: بس كانت في الحارة في سبلة في مكان معين يتلاقى فيه الشياب أو كبار السن ويجلس معهم كقهوة سوالف وهذه الأمور. إحنا طورنا هذا الشيء بما معناه النادي النهاري، بس حاولنا إن نستغل المجالس اللي هي في نقول في القرى أو في
0: السبلة والمجالس. إيه
1: أيوة المجالس هذا. فكنا إيش نسوي؟ نجيب المسنين من هذيك الحارة. تمام. ونجمعهم على قهوة، على برنامج معين، على شيء معين كذا. فالحمد لله رب العالمين سويت ألفة ما بينهم.
0: حلو.
1: بعدين بدينا من هذه التجمعات ننشئ رحلات، رحلات مثلا في المحافظة نفسها. اليوم طالعين مثلا من أدم جايين لبركة الموز، من بهلة رايحين لسمايل.
0: حلو.
1: من سمايل طالعين لأدم كذا، ونفس الشيء للجبل الأخضر. رحلات، وبدينا مرة ثانية على تكون رحلات خارجية، يعني نجمع كبار السن ونعمل رحلة أو رحلتين أو ثلاث رحلات سنويا لكبار السن، بحيث أنه تكون رحلة خارجية مثلا للمحافظة مصر، حتى لو كان الشخص راح، لكن لما يكون يعني حصلناهم لما يكون راح مثلا، أبسط مثال، راح صحاب. تمام. وراح مع أولاده، بس لما راح مع كبار السن ومع أصحابه، تمام، نظرته غير لهذه الولاية، وحتى فرحته غير، يقول أنا ما كنت أعرف أن هذه الولاية كذا.
0: نعم.
1: ما كنت أعرف أنه فيها كذا وفيها كذا، كنا نكيد وفقط هو مشينا وهذا، لكن الحين مع كبار السن أتلقى هذا يعرف الشيء اللي يعرفه وهذا الشيء اللي يعرفه والثاني والثاني، فكلهم ينقل معرفة من الواحد
0: للثاني. جميل جميل. يعطيك العافية أستاذ أحمد. بس خلينا شوية نسمع كذا، نطلع بمسمع بسيط، نسمع المستمع وردي لك ثواني.

0: استاذ احمد.
1: يا هلا استاذ.
0: اي والله زرنا الزمان، سرق منا فرحتنا. يعني اكيد حالات كثيره عشتوها وعايشتوها، ايش المواقف اللي بقت في ذاكرتك واختصرت يعني كل تختصر لنا كل اللي يحتاجه كبار السن؟ ايش رسالتك لكل اسره اليوم عندها كبير سن؟
1: والله شوفي، كبير سن من الاشياء اللي هي اثرت نفسي في مره من المرات، كنت القى محاضره لاهميه كبار السن وكيف التعامل معاهم. كانوا موجودين كبار السن وطلاب جامعات، كانت في جامعة نفسها أتذكرها من الموقف هذا. فكنت يعني أتكلم عن كيفية التعامل بعض الشباب مع أولياء أمورهم أو مع كبير السن الموجود. فمسكت يعني حرمة كبيرة تقول لي أحمد تعال باغتنك. قلت له تفضلي ما قالت أنت جالس تتكلم عني؟ قلت له كيف ما قالت الشيء اللي قلته والشيء اللي انت قاعد تقوله والدي قاعد تسويه فيني.
0: يا الله،
1: يعني ما يزورني، ما يجلس حياتي، بس اللهم مع أولاده وزوجته، وطالق لي بس اللهم لما أسوي له موسم رسالة صوتية جيب لي الشيء الفلاني تراح يجيبه، لكن ما يجلس عندي، ما يتكلم عندي، ما يوم أقول له مشغول، يوم يجيني إجازة ما يعني ما حصله. فهل أنت قاعد تتكلم مني؟ هل حد قال لك عني؟ هذا ما اللي أنت وحديش أقولها، بعض يعني موجود، ما أقول بعض موجود والله للأولاد إن شاء الله تعالى، وعسى أن يهدي والدك ويكون معاش، يعني يتعامل معاش بخير ويكون معاش ويسولف معاش ويطلع شو هذه الأشياء. فموقف يعني مر علي بصراحة، يعني إيش أقول لك عني لليوم
0: وانا اتذكر. ما والله لا تحسد على المواقف اللي مريت فيها، ولكن انا اتوقع ان انا اضبطك على قربك من كبار السن.
1: والله كثير
0: دعوه واحده كفيله انها تجبر بخاطرك
1: منها. الحمد لله رب العالمين. بس انا كنت بغى اتكلم عن نفس الشيء، خدمه استاذ اللي هي احنا قدمناها فرع جمعيه رسان اللي هي اسعاف الجسر.
0: ايوه اسعاف الجسر اللي تنقل كبار السن المقعدين، كلمنا عنها.
1: اول شيء من خلال منبر اذاعتكم الكريمه هذه اتقدم بالشكر الجزيل لشركه الجسر لتقديم هذه السياره، سياره الاسعاف لنقل المقعدين سريريا لفرع الجمعيه بمحافظه الداخليه. طبعا هذه الخدمه احنا واشكر الاخت فوزيه اليعربي من مستشفى نزول لانها كانت هي المساند الاساسي لايجاد هذه السياره بارك الله فيهم. فيعني احنا كانت يحزننا لما كنا نروح المستشفى او مستشفى نزول بالذات ونحصل كبار السن مرخصين واولادهم يعني ما عندهم وسيله نقل انهم ينقلوهم يعني سياره مثل يفرشونهم جوشق بالعمان، احنا نقول يفرشونهم جوشق في الكرسي الخلفي او في الدبه. فهذه يعني ايش اللي هو احنا نقول بالك انت كيف تقدم خدمه لهذولا؟ حرام يعني انك انت تطلع ويمكن هو مسكين في جهاد او في حاجه معينه او في جرح معين او مسكين في قبس ولا حاجه ويمكن نقله بشيء غير صحي او عاده غير صحي، يمكن تزيد الشيء هو طالع من مرض معين وممكن يجي
0: اصابات اخرى
1: من خلال عمليه النقل.
0: نعم.
1: فالحمد لله سعينا لايجاد هذه السياره. طبعا من وجدنا هذه السياره بدينا بالعمليات النقل الحمد لله رب العالمين. الحين المجتمع عرف بهذه الخدمه، يمكن في اليوم اربع نقلات يعني
0: مستوى
1: عندنا اربع نقلات، يعني ممكن نقله مش نقول ما بين المحافظات وثلاث نقلات داخل المحافظة. الحمد لله رب العالمين، يعني قدرنا ننشر ثقافة كيفية نقل كبير السن المقعد شريرين من بيته على حسب المواعيد اللي هي في المستشفيات، عند المستشفيات اللي في مسقط مثلا، المستشفيات الموجودة في المحافظة نفس الشيء. فالحمد لله لما يرخصوا من المستشفى ولما يكون عنده موعد من البيت للمستشفى احنا نقوم بنقله من خلال تقديم يعني الطالب الخدمة الرابط الموجود والمنشور داخل المجتمع.
0: ما شاء الله بورك جهودكم أستاذ أحمد.
1: والحمد لله رب العالمين هذه الخدمة نفس الشيء أثرت في العوائل في الراحة النفسية. يعني راحة نفسية، أنا أحس يعني الحين راحة نفسية أن الواحد كيف يعني حتى بعض الناس لما تفكر كانت كثير كيف أنقل أبوي من مستشفى مثلا أو أقول من بيتي إلى مستشفيات مسقط.
0: نعم.
1: يعني كانت المعاناة، والحمد لله الحين بهذه السيارة الحمد لله رب العالمين. وحتى ان احنا هذا الخدمة حتى يعني خدمنا فيها لحتى محافظة الوسطى لولاية هيم.
0: ما شاء الله وصلتوا
1: يعني
0: لين هيمة
1: الحمد لله
0: تبارك
1: جزاهم
0: الرحمن.
1: الله
0: جميل.
1: الخير. نفس الشيء باسمكم، يعني باسم هذا أقدم الشكر الجزيل أول شيء للمتطوعين اللي يقوموا بقيادة سيارة الإسعاف،
0: نعم
1: واليد الخفية اللي جالسة تدعمنا لهذه السيارة، بارك الله فيه. نفس الشيء أحد التجار ولاية نزوة الغيورين، ما شاء الله
0: يعطيهم
1: عليه
0: العافية.
1: واقف معنا وقفة لمدة 3 سنوات، الحين هو واقف معنا في دعم هذه السيارة.
0: من ولد البلد لأبناء البلد
1: يا
0: ما
1: الله
0: شيء
1: الحمد لله،
0: غالي،
1: بارك الله في ميزان حسناته
0: في
1: إن شاء
0: ميزان
1: الله، أول مرة
0: حسناتكم.
1: أقولها للناس وعلى الملأ على هذا الشيء.
0: الله يبارك فيكم
1: لكم إن شاء
0: وبركة
1: الله
0: إن شاء الله
1: تعالى.
0: دائما جهودكم، ويبقى هذا
1: آمين.
0: الأثر الجميل والحديث الإنساني القيم اللي خذيتنا فيه عن كبار السن وعن احتياجاتهم.
1: آمين.
0: يعني جميل إن إحنا ذكرنا ونذكر نفسنا أن كبار السن ما فقط محتاجين لرعاية، ولكن محتاجين إلى قرب، إلى صحبة، إلى شعور دائم بمكانتهم في حياتنا.
1: أكيد.
0: ما معناته أنه هو كبر ما له قيمة، لا بالعكس، وجودهم وظلتهم دائما لما نكون قراب منهم. استاذ احمد العنقودي، بوركت جهودكم، واقول لك هنيئا لك حقيقه على كل خطوه خطيتها، وعلى
1: الحمد لله،
0: ال5 سنوات، وعلى الاثر، وعلى
1: الحمد لله.
0: مشاعرك وانت تتكلم. اشعر كذا بحنين للمكان، بحنين لكبار السن،
1: أكيد
0: وبيبقى هذا الشيء أكيد موجود حتى لو
1: أكيد
0: طلعت
1: إن
0: عن
1: شاء الله،
0: المنصب، ولكن الأثر موجود وراح يبقى
1: إن شاء الله،
0: وبيكملون اللي بعدك.
1: إن شاء الله تعالى،
0: شكرا
1: إن
0: جزيلا
1: شاء الله.
0: لك، شكرا جزيلا
1: بارك
0: لك.
1: الله فيكم أستاذة مشاعل، وعلى الأستاذ جلال الخويطري على هاي الموضوع اللي هو يلامس المجتمع ككل، مش يلامس فلان وفلان بس، يلامس أنا أحسه المجتمع ككل. فبارك جهودكم ومشكورين على هذا اللقاء.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد العنقودي، وشكرا لكم على هذا الإهداء لجمعية الإحسان نشيد كبار السن اللي قدمتوه، اللي بنسمعه الحين للمستمعين. شكرا جزيلا.
1: يلا.

0: متواصلين معكم مستمعينا في المساحة المتبقية من عمر برنامج استوديو 5 وحديثنا اليوم عن كبار السن. ما أدري، أنا حاسة حتى الاستوديو في بركة صارت اليوم كذا، في شعور، في دفة، في أحاسيس مختلفة. رسالة على 724-2009 يقول: اتصال أمك المتكرر قد يتضايق منه البعض ويراه مزعجا، حتى يأتي يوم يتمنون فيه أن يظهر اسمها على هواتفهم. جلوس والدك بصمت مجرد عادة حتى تكبر وتفهم كم شيئا كان يفكر فيه وحده. عبارة دير بالك على حالك مجرد عبارة حتى تفقد الشخص اللي كان يقولها. العودة إلى البيت أمر عادي حتى يأتي يوم لا تجد فيه الشخص الذي كنت تعود لأجله أو من أجله. نحن لا نفهم قيمة أشياء كثيرة عندما نعيشها، نفهمها عندما تصبح ذكريات. نفهم متأخرين أن العادي كان نعمة. تحياتنا لك يا علي خاطر، يقول من خلال برنامج استوديو 5 بعد السلام لأختنا عواطف السعدي المعروفة بزهرة البنفسج، تمر بوعكة صحية، أتمنى لها الشفاء العاجل. ألف ألف الحمد لله على سلامتك يا عواطف، وإحنا أيضا نقولها الحمد لله على السلامة. أيضا نأخذ مشاركة على 2-4-6-9-8-1-5-1. نستقبل مكالماتكم الهاتفية. في رسالة وصلتنا من سعد الهدابي يقول: تحية مسائية لكم أختي مشاعل ولمخرجنا النبيل حبيب القلب وفخر جلال خويطري. يقول لك: ترقب زيارتنا عن قرب لمشروعك جلاس كافية، الله يوفقك والمزيد من أفكارك الرائعة الأنيقة بالمشروع. أهم حاجة لما توصل خذ لك سيجنكتشر مالهم. من وجهتي يقول نظري أنا كسعد الهدابي، سؤال جميل وعميق جدا. أنا راح أختصر الموضوع بتشبيه واقعي تماما من واقع الحياة. الشجرة لها جذور ولها ثمار، وإذا لم نهتم بالجذور كيف للشجرة أنها تثمر؟ ولنا في الدروس عبر يا أم تيمور. شكرا لك يا هذه حكمة يا سعد، حكمة بروحها حكمة. أهلا بأيضا رسالة تقول كبار السن، خلينا نقراها. تقول: كبار السن جيل استثنائي، جيل نحن جيل استثنائي، ولد في زمن البساطة وشب في زمن القيم، وأفنى عمره وهو يعبر من عالم تناظري إلى عالم رقمي، من الراديو والهاتف الأرضي إلى الذكاء الاصطناعي، ومن دفء العلاقات إلى سرعة العالم. عشنا زمنا كانت فيه الأشياء أقل لكن المعاني أعظم والقلوب أصدق والناس أوفى. شهدنا قرنا يمضي وآخر يولد، وألفية تنتهي وأخرى تبدأ، وعبرنا عقودا من التحولات، وبقي فينا ما لا تغيره التقنية ولا تطويها السنين. الأصل والقيم والوفاء وذاكرة الأيام الجميلة. واليوم وقد أسرع بنا العمر أدركنا أن أثمن ما نملكه ليس ما جمعناه بل ما عشناه من أحبابنا، من أحببناهم، الأثر الذي تركناه. فلا تؤجلوا المحبة ولا الزيارة ولا كلمة الوفاء، فالأيام لا تستأذن حين ترحل، والعمر لا يعيد ما مضى. نحن جيل لم يشهد الزمن فحسب بل عاش تحولاته كلها وحفظ في قلبه أجمل ما كان فيه. فطوبى لعمر مضى بالبساطة، ولحاضر نعيشه بالامتنان، ولأثر طيب يبقى بعد أن نمضي. لقد بلغنا العمر الذي لا يليق به التأجيل، بل يليق به أن نعيش ما تبقى منه بامتنان ومحبة وكرامة. سليمان العاصمي. تأخذ اتصال مشاركة، يعني نقول ألو. مساء الخير.
1: سلام نور الصحة والعافية والكلام الطيب هذا.
0: يا هلا ومسهلا. هلا ومسهلا، بركة الإذاعة كلها، حياك الله.
1: أرحمهما كما رباني صغيرا، وقل له قولا كريما، أخفض له جناح الذل من الرحمة، وقل ربي أرحمهما كما ربياني صغيرا.
0: كما ربي يعني صغيرة، صدق الله العظيم،
1: صدق الله العظيم.
0: الوالد بقيصر، بقول لك شيء.
1: نعم.
0: أنت بركة الإذاعة.
1: نعم.
0: أنت بركة الإذاعة كلها. أنت تعرف لما نعم. أسمع أنا لما أسمع صوتك وايد أفرح.
1: الحمد لله الحمد لله، الله يديم علينا الفرح والسرور إن شاء الله.
0: الله يبارك في عمرك
1: ويحفظ
0: ويرزقك
1: ويحفظ.
0: آمين يا رب. آمين يا رب.
1: ونهني ومبارك أصدقانا أهل واد سقوط بلد اسمها هذا قحيلة بمشروع شارع جديد سوالهم مفتوح.
0: وين هذه تتبع؟ أي ولاية هذه؟
1: ها؟
0: أي ولاية تتبع؟
1: سقوط هذا ولاية الشرقية الداخلية.
0: محافظة الداخلية.
1: نعم، هذا سقط وهناك بلد قحيلة قرب 9 كيلو ويروح شارع قديم ساكين مقدمين 185 هذا حال مشروع
0: ما شاء الله،
1: وفتحوا لي أمس أو لمس ونبارك لهم ونهنيهم إن شاء الله.
0: يلا الحمد لله،
1: ويكون عام على جميع المواطنين إن شاء الله.
0: آمين آمين آمين إن شاء الله. الله الله الله يقرب المسافات بينكم يا رب.
1: آمين آمين.
0: تفضل الوالد بقيس.
1: ما اسمع الوالد.

0: العافية.
1: الله يبارك فيك.
0: وهذا وراحنا نكون راضين إن شاء الله،
1: آمين يا رب.
0: ويرحمنا الله يرحمه إن شاء الله.
1: آمين آمين. الله
0: هذا
1: يرحمهم يا رب
0: الإنسان في الدنيا يكون
1: ويحفظ لك عيالك الوالد أبو قيصر،
0: آمين
1: ويبارك فيهم مثل ما
0: والتحيات.
1: تنتظرهم كل أسبوع وتقول
0: نعم
1: لي
0: نعم
1: أترقى أولادي يجيوا من مسقط.
0: في القلب مشاعر هذا كني قدامي ولو كفيف.
1: الله، أنت الله منور بصيرتك،
0: لا الحمد
1: أنت
0: لله
1: تشوفنا بقلبك بنور
0: إن شاء
1: إيمانك.
0: الله، أسأل إن شاء الله في الجنة نتلاقى منك.
1: آمين يا رب
0: آمين.
1: آمين. الله يعطيك على قد ما تتمنى الوالد
0: وتحيات
1: بقيصر.
0: على عبد الرحمن
1: صاحب
0: جميع
1: السلام
0: الأطباء
1: سالم، صاحب السلام
0: في
1: سالم،
0: حفظ والجلال في المعلي واجد.
1: الله صاحب السلام سالم يسلم عليك أيضا، علي خاطر يقول لك غالي على قلبه.
0: الله يسلمك بالخير والصحة والعافية.
1: بارك الله فيك.
0: أحسنت أحسنت.
1: دعت الرحمن،
0: مع السلامة مع السلامة.
1: يعني على كثر ما كنا احنا ننتظر نشوف الوالد بقيصر، انا اشكر الشخص اللي رسل صورته، وشكرا لمراد الرئيسي ابو علاوي، شكرا ايضا لكل من تواصل معانا. رساله تقول من خالد العاصمي، والله يرحم ابوي وامي جميع المسلمين. رساله تقول ربي يسعد مساكم، تكون مستمتعين بالبرنامج. الأم والأب بركة البيت والله يرحمهم، واللي برف والدي سعد خلق الله ربي يرزقه من خيره، واجبنا نكون معاهم كل وقت ما يتعوضون. طبعا احنا وصلنا لنهاية برنامجنا، ما أعرف اللحظات الحلوة دائما تنتهي سريعة مستمعينا، ومنكم السموحة والعذر قصرنا خلال اليومين اللي كنت فيها معاكم. يوم الغد إن شاء الله بيلاقيكم زميلي عدنان الميمني في مساء من مساءات استوديو 5. بدأنا بسؤال، هل يحتاج كبار السن إلى خدمة أم صحة أم صحبة؟ لكن احنا نقول دائما كبار السن يحتاجون للاثنين، يحتاج لإيد تقضي حاجته ولقلب يشعر فيه ووقت تمنحه بكل إحساس وبأن ما زال في القلب حياة. لا تكتفون بخدمة كبار السن، صاحبوهم ولا تخلونهم يحسون بأن العمر أخذ مكانتهم، حسسوهم بأنهم ما زالوا نور هالبيت وبركته والحكاية اللي بدأ منها كل شيء. كل التحية والشكر لكم، أختكم مشاعل بنت سعيد القاسمي وجلال بن ربيع الخويطي وداعة الرحمن.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جاء ظفار عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شايتاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جغفر عاني شيطاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: مسرح.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح.
3: I can't go back.
1: نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: كرام.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
0: يا حي من جغفر عاني شيطاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاءً وبناءً عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سهل عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة شباب في حلقة جديدة من برنامجكم ميادين الشعر. مساء تتسع فيه الميادين لصوتين وتلتقي فيه تجربتان تحت سقف القصيدة. مساء نفتح فيه للكلمة أبوابها وللشعر مساحته الرحبة، وللحكايات التي تقف خلف النصوص فرصة كي تروى كما ينبغي. أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة شباب، وأحييكم أجمل تحية في حلقة جديدة من برنامجكم ميادين الشعر، هذا الموعد الأسبوعي الذي نلتقي فيه كل يوم اثنين من الثامنة وحتى العاشرة مساء لنقترب معا من الشعراء وتجاربهم، ونقرأ ما وراء القصيدة، ونسبر أغوار الحكاية منذ بيتها الأول وحتى ما بلغته التجربة من نضج وحضور. يسعدني ويطيب لي أن أصحبكم خلال هاتين الساعتين القادمتين اللتين هما عمر البرنامج. إعدادا وتقديما أنا محدثكم أخوكم عبد الحليم البداعي، فيما يتكفل بإخراج حلقة الليلة أخي المخرج المبدع المنتصر بالله العامري، وتشرف على البرنامج الأستاذ عفراء الإحيائية مديرة إذاعة شباب. مستمعين الكرام، حلقتنا الليلة لها مذاق مختلف، فنحن لا نستضيف تجربة واحدة، وإنما نفتح الميدان لصوتين شعريين، لكل واحد منهما مساره وأدواته وحكايته الخاصة مع الكلمة، لكنهما يلتقيان عند ذلك الشغف القديم الذي يجعل من الشعر أكثر من أبيات تقال، يجعله معرفة وتجربة وإحساسا وأثرا يمتد إلى الآخرين. ضيفنا الأول شاعر لم يكتفي بأن يكتب القصيدة، بل مضى إلى داخل بنيتها يتتبع أوزانها وبحورها حتى أصبح مدربا للشعر ومحكما لمسابقاته، وتتلمذ على يديه عدد من الشعراء والشاعرات من داخل سلطنة عمان وخارجها، حمل نصوصه إلى الأغنية وإلى الأعمال الوطنية في الإذاعة والتلفزيون، وكتب للفرق الحماسية وفنونها، وجمع جانبا من تجربته في ديوانه ركن العواطف، إلى جانب حضوره في عدد من الأمسيات والمجالس الثقافية. أما ضيفنا الآخر فيأتي إلى هذه الأمسية حاملا تجربته الشعرية وصوته الخاص، لنقترب معه من البدايات ومن أسرار النص ومن علاقته بالمنبر والمتلقي، ونستمع إلى رؤيته للشعر والحياة والمشهد الذي تنتمي إليه قصيدته بامتياز. إنهما ضيفا ميادين الشعر لهذه الليلة، الشاعر خليفة بن محمد الشبلي والشاعر خميس البلوشي. اليوم أمسيتنا صحارية شعرية بامتياز. أهلا وسهلا خميس الفارسي، أهلا وسهلا بكما في إذاعة الشباب، وأهلا بكم في ميادين الشعر.
3: اولا نمس عليك استاذ عبد الحليم وعلى متابعين البرنامج الطيب هذا في اذاعه الشباب، وسرتنا هذه الاستضافه، ونتمنى نكون ان شاء الله ضيوف خفيفين ان شاء الله تعالى.
2: بلا شك. شعرنا الدكتور خميس الفارسي.
4: اهلا وسهلا استاذ عبد الحليم، وشكرا على الاستضافه الجميله، ونشكر طاقم البرنامج والمستمعين الاعزاء، شكرا جزيلا، جزاكم الله خير.
2: الإشكالية لما يكون عندنا شاعرين يعني فحلين في البرنامج. الحين عاد أنا مشتت بين تجربتين شعريتين قويتين، نبدأ مع من أول يوم في العلوم؟ قلت لنا هو الأكبر.
4: والله استاذنا أبو محمد، وأكيد البداية معه.
3: ما عليك زود يا مرتاح، أنا أفضل البداية عندك. خلاص
2: ما أعرفك دكتور خميس، البداية معك. و يعني نبي نعرف متى بدأت حكايتك مع الشعر، متى انطلقت الشرارة الأولى، متى بدأ العزف الأول؟
4: والله استاذي العزيز، يعني البدايات اكيد هزيله ولكن ما زالت هي الاساس.
2: بلا شك.
4: فرغم ما اصنفها انها قصائد، ما تعتبر قصائد، ولكن هي بدايات واساس. انا اتذكر يعني معي نصوص يعني مدونه لحد الحين، يعني مؤرخه في عام 98 99، يعني أنا كنت في الإعدادية.
2: نعم.
4: ولكن تبقى أثر جميل وتبقى أساس لهذه، يعني وامتداد الأثر لهذا اليوم.
2: هي دائما البدايات أقرب ما تكون إلى الخربشات، ولكن
4: صحيح.
2: كما قلت هي النصوص المؤسسة.
4: صح.
2: هذه الخربشات الأولى، هذه كانت إذن بدايتك مع الشعر. ننتقل إلى شاعرنا خليفة الشبلي. متى يعني بدأ يعني خليفة يعزف على أوتار الشعر؟
3: والله بالنسبة لي أنا بداياتي كانت عن طريق الوراثة. أنا أقول لك الوالدي الله يرحمه كان شاعر، وتتلمذت على يده أولا. طبعا شاعر إحنا نقول نصنفه شعبي، يعني اللي هو بيئة في بيئة بادية، بحكم أنه من منطقة جبلية في ولاية صحان من وادي الجزي. أنت تعرف الشياب يعني أول لهم مرادات شعرية بينه وبين الشعراء الآخرين، يعني اللي نفس سنهم وكذا. فكنت أنا دائما معاه يعني في أيضا فنون الرزفة اللي هي الحماسية الحين تسمى، هي الرزفة البدوية يعني بشكل عام. فكنت أصطحبه دائما لما كبر يعني، وأطلع معاه وأسير، تعلمت منه الكثير. طبعا بداياتي انا الشعريه اول نص في كان عمري 13 سنه، طبعا بدايه بسيطه انا اعتبرها، يعني مش تعتبر قصائد اللي هي تصل الى الجزاله وكذا، لكن انت تعرف ان سن 13 سنه شاعر يبتدي في هذا السن، وانا اشجع دائما على هذا يعني العمر، لانه يكون صقل، انت تصقل بعد السنوات الاخرى تصقل هذا الموهبه انت ورايح يعني. نعم. اللي هم الحين خاصة في الجيل هذا يتابعوا أكثر طبعا الانفتاح اللي صار في الشعر وغيره.
2: نعم.
3: كبدايات يكون في سن لحاب يعني، أو اللي عنده وراثة، عنده أبوه شاعر أو شيء، ينتهج نهج أبوه كذا، يكون في هذا العمر زين يعني، أو 15 16، هو رايح خلاص يكون عنده العمر طويل بإذن الله تعالى.
2: دكتور خميس، هل يعني يمكن أن يورث الشعر كما يقال؟ لأن بالفعل هناك ظاهرة في الأدب العربي وحتى في عمان جلية، يعني أن تكون عوائل شعرية. مثلا في الزمن السابق يعني رؤبة بن العجاج والعجاج بن رؤبة، هذان الراجزان كانا من أهم المصادر اللغوية اللي اعتمدوا عليها أصحاب المعاجم والقواميس، فتلقى اللي يستدلون على معنى لفظ من خلال أراجيزها رؤبة بن العجاج والعجاج. وأيضا في عمان لاحظنا يعني مثلا عائلة أبو سرور القاضي، أبناؤه وأحفاده ما شاء الله، أيضا الشيخ عبد الله بن علي الخليلي وأبناء الشيخ محمد عبد الله وكثر، وأيضا عائلة البوسعيدي الدكتور أحمد البوسعيدي وإخوته يونس وحمزة. هل يورث الإمام السالمي يقول لا يورث العلم من الأعمام ولا يرى بالليل في المنام، لكنه يحصل هناك في ضوابط معينة، ما وجهة نظرك؟
4: رؤيتي في هذا الموضوع يعني هي أنا بربطها في نظرية القيادة. نظرية القيادة تقول يعني في بعض الباحثين يقولوا والله القيادة تولد مع القائد، يعني تورث.
2: نعم.
4: وبعضها الآخر يقول لا، هذه مواهب وتنمى وتطور. والرأي الثالث يجمع بين الرأيين، يعني هي تورث وكذلك يعني تطور وتنمى. فأنا يعني مع الرأي الثالث في مجال الشعر، ممكن تورث. وإحنا أنا والدي الله يرحمه شاعر، و يعني من كثر الجلوس معهم في المجالس الشعرية وكذا استمدينا منهم، حاولنا نقلدهم في البدايات، والحمد لله رب العالمين. فهذه يعني ممكن تورث يعني، وممكن الشخص الموهوب لا ينمي هذه الموهبة ويطورها. فأنا مع الرأي والنظرية الثالثة.
2: إنزين يعني أنت أمسكت العصا من النصف. هذا مثل أيضا الخلاف لما قال هل العلم إلهام من الحميد، إلهام يعني فطري في الجينات كذا عبقري، أم أنه مكتسب؟ فيوم لما قال لي في الجوهر يقول والعلم إلهام من الحميد في مذهب الشيخ أبي سعيد، وعنده قال وخالف الشيخ أبو محمد فقال بالجد ينال فاجهدي. بعدين الإمام السامي يقول ولا أرى الخلاف في ذا الباب يفضي لغير اللفظ في الخطاب. وقال نفس الرأي، أمسك العصا من النص، أن لا يمكن الموهبة إذا لم تنمى بعلم مكتسب ستبقى حبيسة الأدراج ولن تبارح مكانها. عموما دكتور أستاذ خليفة الشبلي، ما النص الشعري الذي اعتبرته بعد ذلك الخربشات الأولى ما الطفولة، ما النص الشعري الأول الذي اعتبرته شهادة الميلاد لك كشاعر؟ الآن عندما كتبت هذا النص قلت الآن أعتبر نفسي شاعر.
3: أنا بعقب تعقيب بسيط على اللي صار. هي موضوع الوراثة والفطرة والموهبة هي تجمع، إذا لم تكن الرغبة موجودة يعني هذا كله فهي مجرد اختلاف آراء الحين حاليا لما نقول والله يمكن تورث يمكن هذا، لكن الرغبة موجودة. أيضا أنا عندي مثال، إن خبرك كنت قبل بداية البرنامج إن عندي والدي يعني راشد الحين صار
2: الله يحفظه نعم
3: جميعا إن شاء الله، صار الشاعر الحين يعني بعد تأثروا فيني يعني
2: عديته ما لبس كمامة ولا لبس شيء.
3: هي هذه صارت يعني وراثة يعني الحين. أنا الشاعر يرتاح مثل ما خبرتك لما يكون عنده يتبع شاعر يعني، وإن شاء الله تعالى راح يكون ظاهر على الساحة قريبا. هو ظهر لو مشاركاته وكذا، وإن شاء الله في
2: إن شاء الله يكون لحضور هنا في البرنامج.
3: آمين إن شاء الله جميعا.
2: نوجه للدعوة من هذا المنبر الحين.
3: جزاك الله خير، تشرف وطال عمرك. بالنسبة لموضوع النص الأول اللي بعد ما الخربشات مثل ما تقول، كان اللي أذكره بيتين منهم قصيدة اللي هي أنا طبعا انتهجت اللي هو الشعر البادية، أقول بات الفكر ليلية يذكر زمان ماضي يوم حسنت النية في خل ما يعتاضي. بات الفكر ليلية يذكر زمان ماضي يوم حسنت النية في خل ما يعتاضي، ما جاء على البغية وراح التعب عالفاضي، يا صاحبي ذي الحية ما يحتملها قاضي في سيرته والجية يرمي اليمن الأغلاضي، أوصي عليك وصية إن جيت خلى يراضي نبقى سوى أهلية وكافي عتب وغياضي. طبعا هي اختصار هذا أنا ما أذكرها كامل على رسموها يعني أنا أحفظها منه فقط.
2: متى كانت بالضبط يعني تتذكر المرحلة العمرية؟
3: أعتقد 17 سنة هذا أول قصيدة اعتمدت. طبعا الشعر مثل ما خبرتك كان في 13 سنة، ولكن أول قصيدة طبعا أطلق علي لقب شاعر فيها اللي يعني أول إنتاج لي يعني كان 17
2: سنة. نشرتها في مكان، ألقيتها في منبر معين؟
3: طبعا احنا مشاركاتنا مثل ما خبرتك في يعني المناسبات اللي هي المحلية، في أيضا في الأعراس، في طبعا أي شاعر هناك يقدم في عند المايك يقول الميكروفون. ذاك الوقت ما في كان ما ميكروفون وهذا في أنا أتكلم الحين في الثمانينات بآخر الثمانينات في بداية التسعينات. طبعا
4: عرفت الحين الكبر.
2: أيوة معن يا أخي شكله يسبق ما يبين عليه.
3: زين عشان العلوم فقط أنا بس. هو فعلا أنا كنت في بداياتي اللي هي هذه القصيدة ونشرت. كان في أنا ما اتجهت إلى المجلات إلا متأخر يعني المجلات، وأيضا في الساحة الشعرية اللي هي كشاعر احنا كله كان في رزفات في المناسبات في هذا الى في العشرين من العمر توجهت للمجلات الى كتابات في او الساحة الشعرية مختلف انواعها يعني.
2: الدكتور خميس، ما هي شهادة الميلاد الاولى، القصيدة التي كانت بمثابة شهادة الميلاد؟
4: والله انا بديت في المنتديات الإلكترونية بعض القصائد اللي ممكن يعني نقول إنها قصيدة. كذلك كتبت في بعض النصوص في عمود جريدة الشبيبة الفترة قديمة، لحد الحين احتفظ بالجريدة معي.
2: نعم.
4: ولكن كنص صحيح يعني أعتقد أنه لما قلت فيه يا وداع الصيف في ليلة شتاء، مرت أقدامي على باقي مصيف، انكسار القلب وثقال الخطأ، والعيون اللي ذرفت دمعا ذريف، طول ليل وصبح وسراج انطفى، وجرح دامي لا جبر ينزف نزيف، ذكرت قلبي بمحبوب جفا، يوم كنا نوفي القلب النظيف، ما خفى لله والظاهر كفى، ولو زعلنا نعاتب عتاب لطيف، صافي النية وقلبه ما صفى، عيبة العشاق لفواد الرهيف، ما يهم لي راح واللي يختفى، عكفة الشايب عطى واحد كفيف، تاه العمى وظن بيها احتفى، منور الدربة على ليل مخيف، كلت العكفة وعتمه ما وفى، وعثرت أقدامه بحد الرصيف، وعثرت أقدامه بحد الرصيف.
2: الله الله، صح لسانك دكتور خميس.
4: صح لك
2: شعرنا خليف الشبلي، عطر الأجواء بنص شعري كذا أيضا تختار، إيش بتسمعنا؟
3: والله أنا ما أدري، الشاعر خميس ابتدى في
2: أنت حر فيما يخص الموضوع.
3: أنا أقول جيتك إحساس الخفوق اللي سابقه الولا، جيت كالحلم وطيوفه، جيت وانتي تنظرين عانقي وصلي وغرامي وخاطري ومستقبله، لا تزيدين المتيم غربة واشواق وحنين، ابحر بموج المحبة في المحيط بأكمله، الأمان بشط بحرك صار رحلة غانمين، والعواطف والمشاعر انثريها مجملة، دامه احساسك غرام وتكتبه احلى السنين، الهمين الكل حبك بالهنا كيف اوصله، وفرحيني بان قلبي كله بتستوطنين، الهمين الكل حبك بالهنا كيف اوصله، وفرحيني بان قلبي كله بتستوطنين، انثري عطرك محبة باخره قبل اوله، خلي رضانه سعادة وحظ عوده ياسمين، قصة العاشق بداية هي أمامك ماثلة، اسرديها وجمليها من معاني بكتزين، أنت للقصة أساس وكل شيء تشمله، من خيال بعيد واسع صرت لي واقع ثمين، فاسمح لنبضي يعانق بالحنايا منهلة، وعايشي لحظة بلحظة فرحة الحب المكين، دامها أسمى المشاعر بيننا متبادلة، اسمحي لي لو بعبر عن شعوري بكلمتين، شفتك القمة وقدرها بالوصوف الكاملة، وشفتك الحظ الجميل وفيه كنتي تزهرين، مذهلة وكلك عذوبة والله إنك مذهلة، لا تلومينه محبك إن غدا بحبك رهين، لا تلومينه محبك إن غدا بحبك رهين.
2: الله الله الله، صح لسانك.
3: صح عبدين.
2: سندع شوية الشعر يا أخوك يا أخفاء بسيطة، ونعود بعد الفاصل لنوقظه معك.

0: عدنا إليكم مجددا أعزائنا مستمعي إذاعة الشباب لنواصل سهرتنا الحوارية الشعرية في برنامجكم ميادين الشعر، ونعود إلى ضيفي الحلقة اليوم الشاعرين الكبيرين خليفة الشبلي والدكتور خميس الفارسي. أهلا وسهلا بكما مجددا.
1: أهلا وسهلا أستاذ الحليم.
0: أستاذ خليفة، هل هناك شخص يملك امتياز أن يكون القارئ الأول لخليفة الشبلي؟ دائما هذا الشخص هو أول من يطلع عند هذا الامتياز.
2: والله أكيد أنه طبعا لكل شاعر معجبين ومتابعين يعني وكذا. بالنسبة لي أنا يعني أحيانا أغلب الأحيان أي قصيدة بعد ما الخاصة اللي هي المغنى أرجع لي يعني أخذ رأي طبعا زوجتي أم محمد، أسمعني تسمعني أوجه لها تحية،
0: نوجه لها تحية كلها.
2: شركة الحياة طبعا هي أيضا
0: المستشار الأول
2: في الأشياء اللي هي الخاصة للمغنى، يعني يمكن أنا أكسب أسمع آراء الأذواق الحس النسائي طبعا وكذا في هذا المجال. أيضا بعض الشعراء الإخوة إحنا على دائما مع بعض، الشاعر خميس والشاعر محمد طويل نوجه له تحية أيضا في صلالة هو يتابعنا.
0: نوجه له تحية من هذا المنبر.
2: هم الأصدقاء المقربين أعطيهم يعطوني رأي أحيانا في الخاص اللي القصائد اللي راح أنشرها يعني تكون مغنى أو مثل ما خبرتك يعني لها بأديها كفن شلة يعني. هذا في هذا المجال. أما المقاطع اللي هي البسيطة اللي هي متعارف عليه بيتين أو ثلاثة بيات، هذه المقاطع هذه حط وانشر فقط يعني.
0: دكتور خميس، كيف الوضع بالنسبة إليك؟ هل هناك قارئ أول لقصائد نصوص دكتور خميس الفارسي؟
1: والله أنا بعد الانتهاء من أي قصيدة يعني لابد أن يعني أتأكد أن القصيدة سليمة 100%. فالمقربين عندي، أصدقائي المقربين، مرجعنا أستاذ خليفة، فهذه القريبين مني يعني أول المتلقين لهذا النص. بعدها يعني يكون انطلاق للنشر والتوزيع في عبر برامج التواصل الاجتماعي والقنوات الثانية كذا.
0: تأخذ رأيهم من باب الاستئناس أم أن آراءهم ملزمة؟
1: والله لا، أنا أخذ رأيهم من باب يعني نوع ما تكون ملزمة، لأن أنا قبل ما أنشر هذا النص أريد يعني هذه القريبين مني ما بيستحوا مني، بينتقدوني. أيوة. بيعطوني رأيهم الصحيح الحقيقي، ما بيجاملوا. فلهذه النقطة أنا أتعمد أول المتلقي هذه الجماعة القريبين مني.
0: بالضبط، مثل ما أستاذ خليفة يعني رحمه الله امرأ أهدى إلي عيوبي. في النهاية هؤلاء حين يكون هم يطلعون على المسودات الأولى وثم يرشدونك إلى خطأ وخلل وزلل، أنت تستدركه قبل أن يحرجك. قد يكون واحد من أصغر تلاميذك أو ربما مرتبة لا تصل إلى حتى التلاميذ، ثم يقول لك البيت الفلاني في كسر أو الصورة هنا، فهنا في الفعل هو أسدى إليك معروفا. في النهاية الاسم الذي سيذيل على النص خليفة الشبلي وخميس الفارسي، فهذه لكن البعض ينزعج يعني من مسألة النقد، يقول لك لا أنا لا أخون النص، أريد كما ولد يعني مثل المولود، ولد بعيوبه يتقبلون الناس مثل ما هو أو لا يتقبلون. البعض يرى كذا، لكن العملية الإبداعية أعتقد أن ليست يعني هذا قياس مع الفارق. تتفق معي أستاذ خليفة؟
2: أنا أقول دائما ما يصح إلا الصحيح يعني. أنت لما تنشر الشعر له قوانين وله أسس يعني إحنا لازم نتبعها مهما كانت يعني. أنا والله أطلع بنفسي وأقول والله أوزن أنشر شعر مكسور، إذا في هذا المعنى أتقبل الانتقاد اللي بيجي الجمهور. أنت لما نشرت الجمهور متابع وله حق ينتقد يعني، فأنا ليش مثل ما قلت أعرض نفسي لهذا الموقف؟ ليش ما أرجع لأحد الأخوة استمع رأي الأستاذ عبد الحليم، الأستاذ خميس، أعطونا رأيكم في هذا النص؟ مثل ما قلت إذا في حاجة يعني معينة بيعطيك ملاحظة أفضل من صديقك ولا من عامة الجمهور يعني، بعدين تتعرض لمواقف محرج. فأنا دائما أقول يعني في الشعر يعني لازم نعمل قانون كل شاعر يعمل قانون هذا يمشي على هذا القانون يعني والنظام هذا أفضل شيء.
0: نعم هو على ضوء على ذكر القواعد والأسس دكتور خميس يعني يرى بعض يعني المنظرين أن الإنسان الشاعر الأديب فنان قاص روائي أيا كان الجنس الكتابي الذي يمارس إذا أكثر من معرفة القواعد تمكن فيها صار أقرب إلى الصنعة منها إلى الإبداع لأنه بيكون عاد خلاص ماشي مثل ما تقول على القانون على القلم مسطرة. أيوة تتفق مع هذا الرأي ولا؟
1: أتفق معك وهو كذلك يعني خلاص هو بيجلس يطبق قانون معين والله هنا الوزن الفلاني هنا يوجد زحاف هنا يوجد كسر ولكن احنا نترك المجال للأحاسيس قليلا في الكتابة ومن ثم نراجع فمراجعة القصيدة شيء مهم وضروري أكيد وهذا المفروض اللي يصير أحيانا الشاعر ينغمس ويندمج في النص لدرجة أنه يشوف الخطأ صح
0: نعم
1: وأحيانا لو حرف واحد مثل الحرف وغالبا هذه الحروف يعني الواو هذه يعني تسبب خلل في الوزن نعم. ولكن الشاعر ما يحس بها
0: نعم هو بفعل حتى النصوص الشعرية ليست بمنع أن ينطبق عليها أن يقولك وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوي واحد لما يكون معجب أصلا في نص أصلا لما هجم عليه البيت الأول مطلع وعاش مع اللحن بعدين يعني مثل ما يقول الشعراء القصائدي مثل البنات وأولادي ما أقبل فيهم شيء البعض كذا هنا على طاري الأوزان والقوافي وأنت أستاذ خليفة الشبلي يعني ممن يعني يعطي دروس ويضع منهج فيها فيما يخص القواعد والأسس الإبداعية هل يعني بالفعل هناك مثلا قصائد يعني أوزان معينة يمكن أن تكون مثل ما أشار الدكتور خميس مثلا إلى أن هذه الأوزان تناسب للشعور الحزن أوزان ثانية للفرح أو لا هي مسألة يفاجئك الشعراء أحيانا أن مثلا البحر الطويل يقول لك مثلا في الشعر الفصيح هذا يناسب القصائد الجزلة يأتي يفاجئك شاعر ويكتب لك نص غنائي يعني راقص على بحر الطويل البحر المتقارب فعول فعول فعول أو الوافر مفاعل فاعل لكن يأتي يكتب لك أبيات ثقيلة رزينة من أي زاوية تنظر للموضوع؟
2: أنا أتفق بعض الشيء في موضوع الأوزان اللي هي الحزينة يعني مثلا عندنا في النبطي طبعا بحر اسمه بحر الصخرية بحر الصخري هو مفاعيل مفاعيل مفاعيل فعول
0: نعم.
2: هذا يعني نمط حزن كامل يعني نفس على حن أغنية محمد عبد الليالي نجد ما مثلك ليالي ليالي لا أعتقد لحن ما بس هي مفاعيل مفاعيل فعول لاحظ هذا حزن يعني على هذا النمط يكتب عليه ودائما بحر الصخر يعني متعارف عليه في النبط انه بحر حزن يعني يكتب على الرثائيات يكتب على الفراق يكتب على بعض الالحان بعض الاوزان انا ما اقول لك يعني دائما بس هذا له يعني معامله خاصه هو بحر الصخر هذا باقي البحور النبطي طبعا انا اتكلم عن اوزان كثيره في النبطي يعني في مش ال 16 بحر في الفصيح هنا صارت الأوزان مع تقريبا 200 وزن اللي هن في النبطي يعني فأنت هنا مخير وعالم أنت كيفك عاد تريدها حزنة تريدها لأن عندك خيارات كثيرة لكن هذا البحر خاص يعني فقط

0: عاطفة وأتحول إلى نص في الزهد عشان أترك مجال للتنوع.
1: نعم.
0: فأقول يا رب يا معبود خلاق العباد، يا منزل القرآن هادي الغافلين، ندعوك يا رحمن تهدينا الرشاد، وما بلغنا الشكر لا غيرك معين. قد أفسدوا في عاد وبلاد العماد، غرتهم الدنيا وصاروا جائرين، عصفت بهم ريحا بأثقال شداد، ودمدمت أعمادهم في الغابرين، نار تهجج بس تاليها رماد، ما خلفتها النار ما وفى اليقين، راحوا وجدت أقوام ولله المعاد، فيهم ديني النفس وفيهم شاكرين، جينا في هالدنيا ومن يوم المهاد، الله يدبر قوتنا في هذه السنين، فكر وخذ لك درس وخلي لك عتاد، وخلك في هالدنيا شرات العابرين، ثابر وهم النفس وقدم اجتهاد، ما نالها بالسهل حتى الفايزين، وبإذن ربي باكر تشوف الحصاد، تجني ثمار الجد من كنز ثمين، وابعد وجنب نفسك دروب الفساد، وصاحب عفيف النفس ابن الخيرين، اللي على الطولات لك ظهر وسناد، لا مالت الدنيا لك ذراع يمين، طور وابني مع تقبل الانتقاد، حاور وناقش عاقل وفاهم فطين، واسرج من الابداع لك خير الجياد، في حزة النوماس تسبق الاولين، وانتم صحابي رايكم فيه السداد، وانتم صحابي رايكم فيه السداد، اللي عطيته ويا عساكم غانمين، اللي عطيته ويا عساكم غانمين.
1: الله الله، صح لسانك دكتور خميس الفارسي. شعرنا خليفة الشبلي، ميكروفون الشعر بين يديك.
2: نص بعنوان أهل الطائلات، أقول شب يوم تشب نارك في الليالي المظلمات، العرب توقد حطبها وبه تطيب الشاذلية، عن فوان المجد دايم عند أهل الطائلات، حكمه وحنكة وذمة والمراكز الأولية، راس مال العز خذلك دوم مقياس الصفات، والغرور اصحى تجيه وما عليك من البقية، والمجامل خل عنك ما تفيد مجاملات، انتصر للحق واعلن كل ما يخفي القضية، واحتفظ لك بالعوايد والمعاني السابقات، تكسب وتغنم وتظفر كل شيء وبحسن نية، واحترام الغير واجب انت بتسير بثبات، تحترم من احترامك لا خلاف ولا أذية، واختلاف الرأي وارد بس ما يعني الشتات، شوف وين الحق واجنح ولا خذ بالأغلبية، والثقة بنفسك جدارة وهيبتك لين الممات، والكسل يعني التخاذل واحذر وعدة خطية، حلق بدنيا وسيعة وبخيالك أمنيات، الفضاء آفاق رحبة والمجال يشع ضية، والتجارب اقدم لها والعشم بالمعطيات، والجمايل اكتسبها وخلها بعدك وصية، وحطها في بالك وحاسب الأمور معادلات، الصعب والسهل فيها علم ذرة وجاذبية، يعني صوتك لو بيسري مرجع للذبذبات، وانعكاس الضوء يخلق وانعكاس الضوء وضعه يخلق ألوان بهية، واختصرها لك بقولي أنت بين أربع جهات، لازم تحدد مسارك واقنع النفس الأبية، لازم تحدد مسارك واقنع النفس الأبية.
1: الله الله
2: الله، معناك صاحب
1: خليفة الشبلي. فاصل ونعود إليكما وإلى الشعر.

0: عدنا مجددا إليكم أعزائنا مستمعي إذاعة الشباب لنواصل معا سهرتنا الحوارية الشعرية في برنامجكم ميد الشعر، ونعود إلى فارسي هذه الليلة الشاعر خليفة الشبلي والدكتور خميس الفارسي. أهلا وسهلا بكم مجددا. قبل الفاصل أمتعتمانا بقصائد من الشعبي المدعم والمطعم وبالحكمة، فأنا يعني في الشعر الفصيح هناك رموز للشعر الحكمة مثل أبو العتاهية ومثل المتنبي في قصائده أغلبها والإمام الشافعي. من هم في الشعر الشعبي، من يمثلون الرموز في الشعر الحكمة؟
1: بالنسبة للشعر النبطي طبعا أغلب احنا ما نقول حديث يعني اللي هو بالنسبة للنبط الشعر النبطي، ولكن هو أقدم يعني بعد في نقطة هنا أحب أبينها. يعني بالنسبة للشعر الشعبي أحيانا هم جزئين، قالوا الشعر الشعبي والشعر الفصيح. طبعا الشعر الفصيح هو الأساس، احنا نقول استنبط النبطي أو التخالف هناك على أنه من الأنباط أو استنبط من الفصيح. ثم أنا أقول هنا النبطي يعامل معاملة خاصة يكون في النص يعني، والشعبي يجي لاحقا، لأن الشعبي هو لهجة أهل البلد.
0: نعم.
1: إذا جينا مثل الدول العربية، مثل جينا ليبيا لهم لهجة خاصة شعرهم الخاص، جينا لمصر جينا هذا كله يسمى شعبي.
0: نعم.
1: لكن لما نجتمع في قصيدة اللي هي نبطية لهجة يعني أقرب إلى كل الدول العربية، فهنا احنا نحاول ان يعني انا دائما احاول ان اقول نفصل بين البعض الفاصلين بين الموضوع الشعر الفصيح والنبطي والشعبي.
0: نعم.
1: لان الشعبي ايضا يندرج مع اللي هي الفنون الموروث من احنا معانا هنا في السلطنه مثل شعر الميدان وغيره هذه الاشياء اللي هي النبطي. نرجع إلى شعراء الجزيرة العربية طبعا، شعراء من نجد والحجاز وكذا، بعض الشعراء القدامى طبعا ما تحضرنا الأسماء، ولكن في اللي هم الجيل أيضا في الماجدي بن ظاهر من أعتقد من رأس الخيمة أو دولة الإمارات يعني حاليا، في شعراء عمالقة كانوا في النبطي ولهم شعر في الحكمة يعني والبلاغ. هنا بالنسبة للموضوع النبطي يعني، أما بالشعبي في شعراء أيضا لو قدامى أيضا في هذه المواضيع في السلطنة، أنا أتكلم عن في سلطنة عمان ككل يعني، أيضا مهتمين في هذا، كانوا في أيضا موضوع الحكمة، كنا نحفظ بعض الأبيات القديمة لهم يعني تمر علينا ونستذكر أسماءهم وكذا.
0: ذكرت أنت في الكواليس خلف بن هذال.
1: خلف بن هذال نعم، وسعد بن جدلان، وهذا في شعراء اللي هم الله يرحمهم توفوا،
0: شعراء النجد والحجاز.
1: نعم.
0: دكتور خميس الفارسي، من هم الشعراء الذين تأثرت بهم في أول مشوارك؟
2: والله في البدايات أنا هذه يمكن أول مرة أقولها، في البدايات أنا مستمع جيد لفنان العرب فنان محمد عبده. ففي البدايات كنت أسمع الأغاني وأدونها وأجتهد أبحث عن شعر القصيدة هذه، فغالبا كنت أسمع للأمير خالد الفيصل لأنه تغنى بقصائد محمد عبده، كذلك مرحوم الأمير بدر عبد المحسن، فتأثرت بهم. كذلك قرأت في البدايات ولا زالت عندي دواوين شعراء المهجر، رغم أني أنا بعيد عن الفصيح، ولكن قرأت لإيليا أبو ماضي، قرأت لميخائيل نعيمة، قرأت لجبران خليل جبران، فكونت مخزون فكري أو لغوي من يعني قصائدهم.
0: نعم. وأنت الأستاذ خليفة الشبلي، من هم الشعراء الذين كان لهم أثر في معجمك الشعري؟
1: أنا قرأت يمكن اطلاعي في الشعر طبعا كسب الخبرة مثل ما خبرت، سواء في الفصيح أو النبطي، وأغلب شعراء اللي هم الجزيرة العربية بشكل عام، وشعراء العصر المتنبي وأبو العلاء المعرفي، أغلب الشعراء في الفصيح. طبعا هنا أنا تثقفت عشان موضوع اللي هو الأوزان، مثل ما خبرتك، بحكم أني لازم تكون عندك شوية اطلاع على موضوع الفصح، حتى لو أنت مجالك في النبطي يعني، لكن أيضا لازم في طبعا أنت مرجعهن كل هذه الأوزان إلى الخليل بن أحمد، أوزان الفصيح يعني.
0: نعم.
1: حتى اللي لما أقول لك بحر الصخري، هذا يرجع إلى بحر الوافر في الفصيح يعني،
0: هو
1: مرجع
0: في كل الأحوال ما يخرج عن التفاعيل.
1: أحسنت، هي هذا. فأنا كيف أنت هنا فقط الموضوع هذه يمكن نتحدث فيه لاحقا، موضوع الفروقات البسيطة في الأوزان وكذا.
0: نعم.
1: لكن كاطلاع أنا اطلعت على أغلب حتى شعراء المعاصرين في الوقت الحالي، أنا قرأت لهم يعني الأغلب. كنت يعني في ذاك الوقت الكتب اللي هي الدواوين يعني، أشوف من صدر ديوان من أو في المجلات من الشعر، أتابع دائما للصفحات الشعرية. كتبت طبعا، لأن أنا كنت أكتب في مجلة أيضا كل الأسرة، في زهرة الخليج، في مجلة الجريمة الكويتية، كانت أسبوع، كانت شهريا تصدر هناك، على متواصل معهم يعني كذا. فأتابع لموضوع الشعر بشكل عام، وأشوف أميز وين الشخص يعني في موضوع يهمني الوزن كثير يعني، كنت عشان موضوع التثقيف أتثقف في موضوع الأوزان، تفصيص الكلمة، تفصيص كيف كذا.
0: نعم
1: فتابعت أغلب معظم الشعراء بتاع كلهم مثل ما يقول.
0: نعم. هل يعني دكتور خميس الفارسي، هل لجأت إلى محاكاة هؤلاء الشعراء الذين أعجبت فيهم في البداية، حيث أنك مثلا ما يعني عمدت إلى قصائدهم وحاكيتهم في الوزن والقافية وعلى نفس المنوال؟
2: في البدايات غالبا يعني او ارى نفسي كذا، كنت يعني
0: مجارة
2: كمجارة يعني
0: سابقين.
2: اشوف نص جميل عجبني، احاول اقلده، احاول اكتب على نفس الوزن والقافية على نفس البحر.
0: نعم.
2: فهكذا البدايات تكون يعني، في نتبع مسار من سبقونا يعني.
0: نعم.
2: فتعلمنا من هذا المنهج والحمد لله.
0: نعم استاذ خليفه الشبلي، يعني هم مثل ما يقول دكتور خميس، ان اصلا اللغه الشعريه، اللغه الابداعيه، يعني على نفس النظام اللغه العاديه، ان تبدا بمحاكاه. الطفل يكتسب اللغه اول بدايه بمحاكاه، يحاكي من حوله الى ان يشتد عود لسانه ثم ينطق. هل كان هناك شعراء يعني في بدايتك كنت تعمد إلى مجاراتهم والنسج على منوالهم، ما يسمى بالفصيح حتى المعارضة، معارضة الشعراء، يعارض على القصيدة، يأتي على نفس جهة منواله وزنا وقافية إلى آخره؟
1: أنا توجهاتي مثل ما خبرتك، أول بداياتي كانت في أسمع الأغاني أيضا الشعبية، اللي هي الفنانين ميحد والشعراء اللي هم راشد الخضار، كمال من عمان، يعني مجموعة من الشعراء القدامى اللي هم أستمع لهم، ثم أرجع أكتب القصائد وأحاول أشوف الوزن هذا على وين أكتب، أحاول أكتب على القصيدة هذه على هذا الوزن، على هذا الوزن كذا. ما كنت بعد يعني أعرف هذا البحر وإيش هذا البحر شو يعني، لكن أكتب، المهم أن أكتب قصيدة مش مجارة أحيانا على البحر هذا، لكن أنا ما أعرف أساسا وين بحر ما بحر كنت، بس هذه بداياتي في موضوع الكتابة الشعرية، وهذه نهجي كان في موضوع أن أكتب قصيدة. أرجع إلى أحط في بالي يعني لحن معين وأكتب عليه يعني، كان في هذاك الوقت يعني.
0: نعم. لكي لا تطغى مساحة الحوار على الشعر، يعني عطر الأجواء بنص شعري تختاره دكتور خميس الفارسي، ايش بتسمعنا؟
2: بننتقل إلى الغزل.
0: يا سلام.
2: هذا نص جديد، أقول في مخطف جمال بعيد عم اطراف، مرياف متعلي عبورة قلالي، قاعد على تل وحيد عم شراف، والبن فاحت به صفار الدلالي، عود السمر والراك ميل على الغاف، ورع الغنم في السيح يرع الحلالي، في خبة القعداء والجو نفناف، متنوم سفع رقوب فوق الرمالي، وانا مع الهوجاس في خاطري طاف، طيفه وخلاني عن الناس سالي، ونسناس ذكرني بخلي ولولاف، ريم النف تفز وخايفه من الظلالي، ودموع عيني سيل الدمع مذراف فارق الغالين يرجل وصالي أوصاف هاك البدر في ليلة انصاف نور القمر قد شع يا ظليالي زين وحلا يا ناس كاملت لوصاف كانها الذهب والماس قيراط غالي لولو زمرد حر عالزين ينضاف يعقود شفه عذب كنه زلالي والورد عالوجنات صافي وشفاف وسود الهدب في العين زاد الجمالي القد عود البان ممشوق لطراف لا هبت النسمات ميل ومالي والنحر بيض المزن ناعم إذا لاف يكسي عقد الماس رقة ودلالي منقش الكفين للروح تلاف مكحل العينين صعب المنالي سلافها راس بمشاريف الأسلاف أوصافها تاج الحسن والكمالي لا من نظرته قلت يا رب يا كاف تحفظه من عين الحسد والخبالي هذا أوصاف القول ما فيه إسراف هذا أوصاف القول ما فيه إسراف والعذر لا قصرت في كل حالي والعذر لا قصرت في كل حالي
0: ما من وراء قصور دكتور خميس صح لسانك
2: حبينا بس نلطف الجو بنصر نص غزلي كذا
0: الله الله لكن أستاذ خليفة شبلي يعني يعني عيون المها بين الرصافة والجسر وذا كريم على القاع ريم يقول على القاع بين ريم هيش بين القاع والعمى هذا القنص الريم ماله في خبت القعدة أنا أول مرة أعرف إن في ريم يشاوح بجيبنا
2: خلاص كذا الخيال يعني
1: المرض في بطن الشارع
0: إيش بتسمعنا عسى إن عداك بالإنك المرة قال حكمة وقلت دورت عن شيء قصيدة حكمة نبغى غزل الحين
1: لا أنا بروح المرة لفن الشلة يعني بسمعكم فن شلة
0: الله زين زين
1: أقول أنا ذبحني الشوق يا مودي وأنت بحياتك لاهي وسالي قلبي عليك يجيب ويودي وأنت مريح وخالي البالي وأنت مريح وخالي البالي كم بلتزمت الصبر وعدي وأقول غالي ويكرم الغالي وحتى مع الضيقات أهدي واستهدب الله وأجبر أحوالي واستهدب الله وأجبر أحوالي وأقول أزمة وباكر تعدي ويرجع نكمل عمرنا التالي دم معي في الحب من قدي باخر وناس وطايب فالي باخر وناس وطايب فالي وياه عهدي وحافظ سدي وله الوفا في العمر انطالي لكن اشوف الواقع مصدي ولا عادلي حلا وبحتالي ولا عادلي حلا وبحتالي من كامل الحسبان فد عدي وصرت اضرب الكفين على الخالي معقول هذا الحظ متردي وبيني وبين حاجز عالي وبيني وبين حاجز عالي ولا أنا اللي واصل حدي في الحب ومعلق بها مالي على العموم الحبل ممتدي ولا ينقطع بحبل الوصالي ولا ينقطع بحبل الوصالي وعنا أنا ماني بمستدي وباقي على عهدي ولا زالي ونذبحني الشوق يا مودي وانت بحياتك لا هي وسالي وانت بحياتك لا هي وسالي
0: لا دروس الله صحة لسانك شعرنا قريب شلي يعني سندع الشعر يلتقط أنفاسه قليلا ونعود إليه وإليكم ولكن بعد الفاصل

0: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور. فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من 8 وحتى 10 ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
1: عدنا مجددا إليكم أعزائنا مستمعي إذاعة شباب لنواصل معا سهرتنا الحوارية الشعرية في برنامجكم ميادين الشعر، ونعود إلى ضيفي الاستوديو الشاعرين المبدعين خليفة الشبلي والدكتور خميس الفارسي. أهلا وسهلا بكم مجددا في كواليس الاستوديو. احنا كنا نتكلم بعد ما الشيلة الجميلة اللي سمعناها من الأستاذ خليفة الشبلي شاعرنا المبدع وأستاذنا، سألتك دكتور خميس إذا ما كنت تشيل لكن تحفظ، هو باح بالسر أنك عندك شلات، لكن أيضا هناك فنون شعبية أخرى دكتور خميس الفارسي خاض غمارها، يعني تحدثنا عنها.
2: والله أنا أذكر كتبت نصف
1: عيالة
2: في فن العيالة، هذه تجربتي الأولى يعني في هذا الفن، ولاقت اعجاب يعني، وانتشر النص وتغنى في فرقه عياله يعني، فرقه من فرق في السلطنه يعني تغنت به يعني، وانتشر انتشار جميل يعني الفتره الماضيه.
1: نعم، تختار لنا نص من النصوص التي يعني تغنوا بها فن العياله؟
2: ممكن اقول ارض المهابه وفي الحروب ابطال، لا قرعة طبول الوغى منهاب، في نصبي كنا بألف رجال، يعقف على الرمضة وكنا عقاب، سيف صقيل لا زهمته مال، ميل البروق اللي اشطفت سحاب، دن الرعود اللي تهد جبال، شعب الطفل من هولها قد شاب، قدحت حوافرها بدم نسال، شقرا رسنها من لهيبه ذاب، والقوم فزعت شدة الأهوال، شدوا رحايلهم بدون ركاب، وترملت نسوانها والعيال، ما طاب جرح الحشا، ما طاب جرح لا حشا ما طاب، جينا محالفنا النصر والفال، والبيرق يرفرف فخر شباب، والبيرق يرفرف فخر شباب. هذا يعني النص يعني من النصوص الحربية.
1: نعم،
2: هو نعم في مجال يعني فن العيال، لكن نص من النصوص الحربية.
1: صح لسانك دكتور خميس الفارسي.
2: لأنك جزاك الله.
1: كتبت فنون أخرى، كتبت ميدان.
2: كتبت ميدان، أنا والدي الله يرحمه كان شاعر مسبع وميدان، ولكن نصوص جدا بسيطة يعني.
1: واح على كتاباتك، عرضتها عليه.
2: إيه، واح على كتاباته، ودائما كانوا الشعراء يتجمعوا في مجلسنا مع الوالد الله يرحمه. والحمد لله كانت ليالي جميلة، فيعني نصوص قليلة جدا.
1: نسمع من الميدان.
2: والله ممكن
1: إلين يحضرك،
2: إلين يحضرنا،
1: إلين يحضرنا. بنتقل إلى شاعرنا خليفة الشبلي. غير الشلة كتبت العيالة، كتبت ميدان.
3: نعم، أنا كتبت أغلب الفنون العمانية، أنا كتبت فيها كل العيالة والرزحة والعازي، طبعا مستمر لازلت في هذه الفنون، وفنون البادية بشكل عام اللي هي التغرود وهمل البوش والطارق، وآخر تغرود كان قبل أسبوعين تقريبا للإهداء للمملكة العربية، المملكة الأردنية الهاشمية. كان مجلس صحار الثقافي يمثل السلطنة في مهرجان قرش، وطبعا طلبوا مني يعني نهدي المملكة اللي هي شو اسمه أبيات كذا في فن بعض الفنون العمانية يعني. هم اقترحوا قالوا العازي، قلت العازي دائما متواجد لكن خلونا يعني نظهر بفن آخر من فنون البادي، فاقترحت لهم اللي هو فن التغرود. وما شاء الله لاقى نشر في في في إذاعة المملكة الأردنية وفي التلفزيون أيضا، كان في استضافة أيضا هنا.
1: نعم نسمع منك النص.
3: لحظات أشوف خلنا نبحث عنه، أنا ما ما ما ما حضرته هنا. شو شوية لو بنأخر.
1: لا يعني هو أكثر هذه الفنون أنت كتبت فيها أستاذنا قريب الشبلي، لكن ما الفن الأقرب إلى قلبك يعني ولماذا؟
3: والله أنا فن الأقرب في الفنون البادية الفنون الشعبية هو الرزفة الحماس. أنا أغلب أعمالي رزفة يعني رزفات، طبعا في تعاونات مع فنانين وما إلى أغاني وكذا، ولكن أغلب الأعمال اللي هي فن الرزفة الحماسية لي إصدارات ألبومات كاسيت، وأيضا بعدها فن العيالة. كذا أبحث عن الموضوع.
1: الدكتور خميس الفارسي، يعني هل كتبت نصوصا بناء على طلب؟ يعني مثلا الحين الأستاذ خليفة الشبلي طلب منه إهداء كذا يعني يكون فيه أشبه بسفير محبة مع الأشقاء في الأردن، فكتب. هل أنت يعني من شعراء الذين يعني يستجيبون لمثل هذه الرغبات، طلب شعري؟
2: والله أنا طلب مني أكتب يعني نص لمنشد يمني، وكتبت النص وانتشر النص، وما شاء الله المنشد جميل يعني لحنه وإنشاده جميل، علاقة استحسان الكبير يعني. فأقول في هذا النص:
1: نعم
2: قف العمر وقفيت عن كل قضقاض، قف العمر وقفيت عن كل قضقاض، والحمد لله عايش اليوم مرتاح، وبعدت عن نمام وعن كل غضغاض اللي هروجه ناقصة، والفعل طاح وصديت عن مقفين وصديت عن مقفين والرب عياض، المعطي الرزاق أضعاف الأرباح، وجنبتنا وصديت عن كل مغتاظ، خايب وضيع النفس للخير شحاح، وسرجت خيلي نافر نصوب مقياض، راجي خصوب الزرع والطير صداح، أوصيك لا شديت يا خي ترتاض، تاخذ علوم الدار وتكون لماح، واحذر تصاحب حاقر الهرج نقاض، له في المجادل والمدح دوم مداح، واحذر ذميم القول له شين للفاض، خايب جليسه ومجلسه دوم فضاح، وخلك قوي الباس لا سرت مضاض، ما تنكسر لو هنت والشر ينزاح، وخلك حكيم الراي لو كنت وقاض، شعرك يحل العقد للخير نطاح، وانصرت بين اثنين يا صاحبي راض، عدل وتم الصلح وتكون نصاح، على السحاب المقفي اليوم فياض، يسقي مرابي تنبت الزهر مسراح، وعلى الخصوب تفج وتكون فضاض، وتنضج ثمار الود في عذق رداح، خطيت شعري بدمعة حبرها فاض، خطيت شعري بدمعة حبرها فاض، وشديت على الترحال واليوم مرواح، وشديت على الترحال واليوم مرواح.
1: صح لسانك شاعرنا خميس الفارسي. ونعود إلى التغرود، يعني شاعرنا قريب الشبلي، هذا التغرود اللي كان أشبه بمثل ما تقول حمامة ود وسفير محبة للمملكة الأردنية الهاشمية، إيش قلت فيه؟
3: أشلها شلة طبعا حالكم تغرود
1: زين.

اسمها حط الفخر عنوانه. الأردن الأردن ونعم الدانة، كمل حسنها خالقي سبحانه.

0: وانا
1: الله الله
0: صلى
1: الله،
0: معناك، صوت
1: صح
0: ما يسعدني.
1: لسانه بعده، ما شاء الله عليك. دكتور خميس الفارسي، يعني لعود إليك لنفس النقطة يوم أقول لك أن كتابة الشعر بناء على طلب. البعض يتحفظ يقول والله أنا ما فاتح مكتب تخليص معاملات شعرية. يعني يعود إلى مربع الجدل حول أن يتقمص الشاعر مشاعر غير مشاعره، أن يلبس ثوب من الأحاسيس لا يعود إليه. يعني مثل ما أنت لبست ثوب غيرك قد يكون فضفاضا وقد يكون ضيقا عليك. يعني والبعض لا يجادل أن أنا كشاعر أنا لسان من لا لسان له، أنا الناطق الرسمي باسم المشاعر والأحاسيس، من حولي قد يعجز عن تعبير عن فكرة معينة ثم يوحيها إلي سواء بشكل صريح أو عبر التلميح، فإذا بي أسبكها شعرا. من أي زاوية تنظر لهذا الموضوع؟
0: في الحقيقة يعني من وجهة نظري الخاصة أنا ما أستطيع تقمص يعني إحساس الآخرين، ولكن يعني إذا مثلا يعني فنان أو منشد أو كذا طلب مني يعني أعمل قصيدة، مثلا إذا فنان طلب مني قصيدة عاطفية ويقول لي أريد القصيدة تتكلم عن كذا وكذا وكذا بشكل عام، فهي إحساس موجود عندي وإحساس موجود عندك وعند الآخرين، فهذا أنا ما تقمص إحساسه أو خياله، لا، هذا الإحساس يجتمع مع أغلب الناس يعني كعاطفة كحب كغزل أو كذا يعني، فأنا قصدت هذا المجال يعني. أحيانا يعني في رثاء مثلا يعني شخص عزيز عليك يتوفى أو كذا، فأنت يعني تهدي قصيدة مثلا أو تهدي الأقرباء قصيدة رثاء أو كذا يعني تذكر مناقب هذا المتوفي وكذا، فمن هذا المجال كنت أقصد يعني.
1: وأنت أستاذنا خليفة الشبلي، هل يعني تحدثت بلسان غيرك؟
2: أكيد طبعا، هذا
1: شعرا
2: لا بد منها يعني. بعض القصائد تطلب يعني منك، يقول لك احنا هم جزاهم الله خير حسن ظن وثقة فيك انك كشاعر انت تقدر تعبر عن مشاعرهم وكذا، فيطلبوا بعض القصائد اللي هي تكون خاصة، والبعض اللي هي للغنى يعني، مثل الفنانين يقول لك انا بعطيك لحن واكتب لي على هذا اللحن، انا عادي يعني اكتب على اللحن هذا اللي اعطاني، اروح طبعا بعد ما عرفت الوزن هو ماله اكتب على القصيدة على نمط هذا سواء عاطفية او الى ما شابه كذا.
1: نعم. عطر الاجواء بنص شعري دكتور خميس الفارسي، شو تختار لنا؟
0: اقول عين على المقفين يا صاح صك، وعين تريد النوم ما عاد تلقاه، وجدي على فرقاه كالشوك شكت، ودكت صميم القلب في داخل احشاه، ويا الخافق المجروح وبالخافق المجروح دمعه توكت في مقلة العينين، والقلب مشقاه طرقت فوادي كانها قروش سكت، طرق المطارق لاعت النفس تقواه، شفت الخلايق حتى فينا تحكت، وقام العذول يحط ويقدم حكاه، حتى المشاعر داخل القلب شكت، قول الغرام اللي سبق يوم فرقاه، تشابكت الأحزان فيني وصكت، عوج المحاني وخلي اليوم مقساه، حتى حمام الدوح سبي تبكت، حتى حمام الدوح سبي تبكت، ناحت على الأغصان شاجت معاناه، عل الهموم الجايرة يوم أكت، عل الهموم الجايرة يوم أكت، ترتاح من ضيم ويلا تخطاه، ترتاح من ضيم ويلا تخطاه.
1: صح لسانك شعرنا خميس الفارسي، شعرنا خليفة الشبلي، يعني ميكروفون الشعر بين يديك، كيف بتسمعنا؟
2: في الحكمة وفي النصح أقول رافق من الطيبين والناس الأحشام، من رايته بيضة وناصع سجله، على الوفا والطيب تلقاه قدام ما ينقصر عنك وحملك يشله، صقر على يمناك انحل وانحام، سيف بوجه عداك في الحرب سله، شهم اصيل وللدهر درع وحزام، مزن سقوا عن لاهب الشمس ظله، من تضمنه ما ينثني بسير الايام، ومن تعرفه ما لاف عن قصد زله، هذا الكفو تزهيبها حروف وارقام، قول وفعل ما عاش من يستغله، هذا خوي الطيب ليث وضرغام، نشم ورفيع اخلاق حاشا تمله، اما الردي لو جاك بدموع ليتام، لا تامن وفي خانه البعد خله، ما ينفعك ما غير يرسم لك اوهام، من دون منهاج وشرع ومله، بتشوفه يبادر ويبدي بالاخصام، وبتشوفه بالحلفان قول استهله، وبتشوفه ان يوعد مع الوعد ما تام، وبتشوفه من شله لشله لشله، واللي مثيله يتعب النفس بس قام، ويتوهك بافكاره المضمحله، ما تنقمل منه التفاصيل ما دام عند العهد له دولة مستقلة، مضمونها قفرة ومنكوسة أعلام، لو تنسقي ما تنبت بيوم غلة، إلزام تفهم والتفاصيل إلزام، يوضح بها المضمون والقصد كله، من طافة فروضه وش يفيد لو صام، صوم بدون فروض ما في محله، ومن حط نفسه درب توطيه لقدام، لو كان رجم من رجوم مطلة، ومن هان نفسه للملا طاح ما قام، ولا له مكانة والعرب تستقله، خلك على الدنيا شجاعا ومقدام، وان جاك امر صعب بالعقل حله، وعزيز قوم انذل لا تترك احطام، عزه ولا ترضى عليه المذله، ولا تقبل ان الاجود بيوم ينضام، ترى الكرم بعد بصعوبه تدله، وعرف تراه العمر عام ورا عام، يمضي ولا حد في البشر فاطن له، وادعي عسى نثبت على دين الاسلام، في يوم يحصل ذنب كثره وقله، هذا ولا تغفل ترى الشهم ما نام، عن دنيته ورزقه عن دنيته ورزقه وعليه يحتفله، يمد فنجانه ولا يخاف ينلام، الجود بالماجود من بطن دله، هذه حقايق ترفد الحق بسنام، من قبلنا ولا زدت عالطين بله، واكبر حقيقه ما بها فروع واقسام، مضمون هذا البيت اللي جاء حله، من صحبه الطيب تجي وسبعه انعام، ومن صحبه الخايب تجي ألف علة، ومن صحبة الخايب تجي ألف علة.
1: الله صلى الله عليك
2: صحب دينك
1: صح لسانك شاعر خليل الشبلي. دكتور خميس الفارسي يعني حدثنا عن ديوانك الشعري،
0: ديوان همائل. طبعا ديوان همائل أول إصدار إلي، أول إصدار يعتبره يعني سواء الشاعر أو أي كاتب يعتبرك المولود الجديد، لا يعني لذة خاصة، نشوة جميلة كذا. فهي هذا الإصدار نتائج سنوات مضت، يعني جمعت بعض النصوص، حاولت أنوع في النصوص، كتب خليت في الديوان يعني نصوص في الحكمة، خليت نصوص وطنية كذلك عاطفية وغزلية اجتماعية، حاولت أن أنوع لأكسب أكبر قدر من ذائقة المتلقي والقارئ.
1: نعم، هو العتبة الأولى العنوان، لماذا اخترت الهمايل؟
0: والله في اختيار العنوان، يعني أنا هو همائل طبعا عنوان قصيدة من القصائد الموجودة في الديوان، ولكن قبل اختيار العنوان أنا يعني خليت عدة خيارات، واستشرت أستاذ خليفة، استشرت أستاذ محمد الطويل، القريبين، الأصدقاء القريبين، فاجتمع الرأي على همائل. ليش همائل؟ طبعا همائل المزن الممطرة، السحب الممطرة، فهي تعبير مش عشان قصيدة وبس، هي تعبير عن أنه النصوص أو القصائد داخل هذا الديوان هي ك يعني المزن الممطرة لطيفة كذا يعني.
1: نعم.
0: من هذا جاء اختيار هذا العنوان.
1: متى صدرت من الطبعة الأولى؟ من
0: 2023
1: عن دار
0: بين السطور.
1: بين السطور.
0: ايه.
1: والحين اللي يستمع إلى الحلقة ويريد نسخ من هذا، في وين منافذ البيع؟
0: والله أعتقد أنه باقيات ثلاثة إصدارات وأنا محتفظ بيهم. هي والله. ولكن ممكن أنا أعمل نسخة ثانية. وكذلك إن شاء الله في عمل لإصدار ثاني قادم
1: بعنوان مغاير ولا طبعة ثانية بالإضافات؟
0: لا بإصدار آخر.
1: نعم.
0: هذا كنسخة أخرى من الإصدار الأول في خطة إن شاء الله بعملها، لأن أصلا ما معي أبدا إلا ثلاثة أو أربع نسخ فقط. ففي خطة أن أعمل عدد من النسخ، لأن القريبين يطلبون من عندي يعني.
1: إذا نحن ننتظر مولودك الإبداعي الجديد إن شاء الله.
0: إن شاء الله
1: مع النسخة الثانية، الطبعة الثانية من الديوان الأول
0: إن شاء الله. أتأمل و يعني أتأمل يكون على السنة القادمة إن شاء الله، إذا ما حصل حاجة إن شاء الله.
1: نعم. سنذهب أنا وياك إلى ركن العواطف. لكن يعني حتى شاعرنا خليفة الشبلي اختار ركن العواطف، ممكن تنقري ركن العواطف. خليه مركون على صوب وحكم عقلك، خاصة انه يميل للحكمة. حدثنا عن ديوانك هذا والعنوان، بداية من العنوان. ما خفت ان يقولون ركن العواطف؟ تركها بزاوية.
2: هي من طبعا لها العواطف، طبعا أنا أتكلم عن العواطف بشكل عام. هي الركن هذا فقط اللي هي في حياة الشاعر يكون له يعني تجربة في حياة من مسيرته الشعرية، سواء في العاطفة أو في أمور مناهج يعني اللهم صل وسلم على محمد. أنا لما أتطرق إلى موضوع ركن العواطف، لأني فعلا اخترت هذا العنوان جماعة العواطف. طبعا أنا هنا أتكلم عن العواطف كامل، العواطف اللي هي الشعرية، العواطف النفسية للشاعر اللي مر فيها في ظروف يعني القصائد هذه اللي جمعتها كلها، تعبر عن عاطفة الشاعر فيما كتب. حتى النص هذا أنا كتبته في تركته في نص الديوان.
1: نعم.
2: لكي يقرأ المستمع يعرف الشاعر، تعريف عن الشاعر بأحاسيسه بعواطفه بأسلوبه يعني في الكتابة.
1: نعم.
2: وأنا وضحت فيه يعني اللي هو موضوع. طبعا أيضا اخترت له وزن النص هذا، اخترت له وزن نادر، مش نادر لكن يعني متميز في في في موضوع الكتابة يعني.
1: متى صدرت الطبعة الأولى؟
2: أنا والشاعر خميس مع بعض في نفس الكلام
1: اتفق.
2: أنا كان عندي إصدارات في ما مضى اللي هي السمعية، كان
1: دواوين صوتية،
2: دواوين الصوتية. وما كان لي نية في موضوع أني أصدر ديوان، رغم أن القصائد ما شاء الله حدث ولا حرج وخبرت سنين يعني وكذا. لكن شاعر خميس شجعني، قال لي أنت يعني لك مكانتك ولك في هذا الموضوع، فليش ما تصدر؟ قلت أنا صدرت صوتيات يعني وخلاص، ولي شرطة ولي أعمال وكذا مكتفي. قال لا أنت خلنا مع بعض يعني نصدر دواوين، توكلنا على الله. فالخطة القادمة إن شاء الله نفس الكلام مع بعض في نفس
1: ونفس دار النشر.
2: نفس دار النشر. نعم.
1: نعم. وهل بقي الثلاث أربع نسخ ولا موجود نسخ؟
2: أنا نفذت.
1: نفذت
2: داير كله ما شاء الله.
1: نعم.
2: إن شاء الله في هي تجربة كانت يعني. نعم. وإن شاء الله في النسخة أو الديوان القادم، حتى أنا كان في 40 قصيدة فقط في الديوان، أعتقد خميس
1: نفس الشيء
0: تقريبا كذا، قريب يعني الأربعين. ايه. ما أذكر كم قصيدة ولكن قريب، بس أقل عن شعر خليفة.
2: هو يعني قص نبض مثل ما يقولوا
1: متلقين،
2: وأيضا إصدارات يعني تكون نشوف يعني.
0: هو دائما الإصدار الأول تجربة يعني للشاعر، يحاول يعني توثيق يعني قصائد.
2: نعم. تلامس
0: يعني، ويشوف يعني مدى نجاح هذه التجربة.
1: قيس نبض.
0: قيس نبض يعني هكذا.
1: يعني وفي يعني سأذهب بكم إلى محور آخر وما يخص المسابقات الشعرية. أستاذ خليفة الشبلي، نعم. هل كان لك يعني حدثنا عن المسابقات الشعرية وتجربتك فيها؟
2: والله بالنسبة للمسابقات الشعرية أنا كمشارك يعني أنا كمشارك أنا ما شاركت إلا في مهرجان الشعر، لا مهرجان الأغنية العمانية كنص غناء فنان يعني اللي هو فنان عاصم الرحيل، وحققنا المركز الثالث بالبلبل البرونزي يعني كنص، لكن كمسابقات ما كنت أشارك يعني. مقل حتى لما صار شاعر المليون وكذا أنا ما كنت أتشجع عشان المشاركات. سبحان الله الحين أحكم مسابقات شعرية وأقيس الـ يعني الـ أقول ليش من يعني يمكن كان المفروض أقول يعني إني أشارك بعد ما يعني أشوف نفسي الحين يعني أقول أنا كان بإمكاني.
0: قيمت نفسك الآن.
2: أنا متخوف الماضي مش لأن أيضا في شعر مثل المسابقة شعر المليون أو غير بعض المسابقات هي تعتمد على التصويت وكذا، فأنت تخاف أنك ما الجمهور يمكن يسعفك يعني، أنت هذه تحتاج لك إلى ميزانيات وكذا وضخمة، وهذا أنت عارف هذا الشيء. أستاذ
1: دكتور خميس،
0: أنا ما شاركت في مسابقات ولكن سبق يعني شاركت في التحكيم أنا أستاذ خليفة في بعض المسابقات المحلية.
1: نعم، هو مثل ما قال أستاذ خليفة الشبلي يعني يتحفظ كثير من الشعراء، ويعني على مسألة أن أنا شارك في مسابقة جماهيرية كبيرة هي الغنيمة الكبرى أنها يعني تشهرك،
2: نعم.
1: ملايين يشاهدك، لكن في المقابل قد يكون الشعر هو الخاسر الأكبر. يعني حين يكون رهن تصويت، أنت اليوم تتكلم عن هذا الشاعر دولته 3 ملايين وهذاك 30 مليون، يعني إذا صوت كل واحد خلاص أنت إذا مسألة تصويت أنت لا مقارنة، لو كنت المتنبي ستخسر أمام هذا الشاعر الذي قد لا يصلح لأن يكون من تلاميذك، ولكن هناك مثلا 30 مليون 40 مليون، ودائما التصويت يكون على تحصب قومي بغض النظر عن مستوى الشاعر، لا عماني وصوت للعماني، ما قليل أن الجمهور يكون منصفا وحياديا وموضوعيا أن أنا سأصوت للشعر من ناحية فنية بغض النظر عن الجنسية، لا هو الجنسية تكون حاضرة، هذا نقطة. ثاني شيء أيضا هناك البعض يتحفظ مسألة لجان التحكيم، أحيانا لجان التحكيم يعني تكون مثلا منحازة للحداثة أو العكس تكون كلاسيكية، يلقى بعض الشعراء إلى تكييف نصوصهم وقولبتها على يعني بعد رصد لمزاج العام للجنة التحكيم.
2: صحيح.
1: نعم، عموما طالبنا الحوار دكتور خميس الفارسي، إيش بتسمعنا الحين؟
0: بروح لنص عاطفي
1: جميل
0: يقول: ادلهم الليل وافي يجبرها تنحزينة، ادلهم الليل وافي يجبرها تنحزينة، حتى نجماتها تخفت غمضت والحب باقي، سأمر بلوعات قلبي أهدي قصاتي القديمة، أحرق أوراق المحبة أطوي صفحات التلاقي، حتى ظلمات الشوارع قفلت باب المدينة، والسراج اللي تبقى انطفى والصدر ضاقي، اعذريني يا المحبة إلا قلبي ما أهينه، إيه رخيت شداد حبي ما تحملت الوثاقي، كني هذاك الحصان اللي حمل حبه غنيمة، شايل جروحه وصابر يرتجي لحظة عناقي، صامل والجرح ينزف ما سمعتوا لا ونينة، من تحت سرج المحبة طعنته لا ما تطاقي، لين طعناته توالت معتلن اللي يهينه، محتسب الحب فايز بين لحظات الوفاقي، زاد جرح الود حتى اختلط ضحكة وأنينة، زاد جرح الود حتى اختلط ضحكة وأنينة، وانتهت قصة حصان قد نفق بعد السباقي، وانتهت قصة حصان قد نفق بعد السباقي.
1: الله الله، صح لسانك دكتور خميس الفارسي. استاذنا خليفة الشبلي اسمعها يقول، يعني الريال يقول اعذريني يا المحبه اللي قلبي ما هنا مع ان هذا طبعا مغاير للشيء يوم يقول على باب من اهوى يلذ ليذل فيا سعد اقوام على بابكم ذلوا وضياء من هواه وعزه وذلني كيف السبيل الى هذا اليوم يعكس لك الايه
2: اكيد يمكن عنده وجهه نظر اخرى
1: ايش رايك انت في هذا الموضوع
2: انا ما يعني هو له وجهة نظر وأنا لي وجهة نظر فأقول
1: بنسمعها شعرا
2: هو طال الليل يا عمري وأنا منتظرك وساهر أبي منك تواصلني ولكن ما لفى منك بيان يطمن الخاطر وحاول ألفت أنظارك مسج بعد المسج أرسل وأقول الحين بيتابع ولا يا رب صبرني مضى الوقت ونفذ صبري ولا بغضي أبد عيني قبل لا أعرف أخبار

0: تعزلني، وأدري بأني في بالك، وأنا واثق ومتأكد بأني أعذب أنهارك. ألا يا حبي العذري، ألا يا دنيتي وبدري، ألا يا من تعاملني بطيبة قلبي ما منها في هذا الكون والعالم، وتعزفني على أوتارك. غرست الحب في قلبك وأزهر من عشق صادق، وأدري ما تجاملني، وأنا واثق نعم واثق بأن المانع بيمضي، ولي بتجيبك أقدارك، تجيبك طيبة قلبك، لغالي فيكم تولع، وأدري ما بتخذلني، بترجع لي بترجع لي، لأني غارق في بحرك وتاخذني بتيارك. بترجع لي وبإذن الله نعيش من الفرح دنيا، وأجملك وتجملني، وإذا ليلي مضى كله فبنتظرك عسى باكر، تجيني بضيّ أنوارك، تجيني بضيّ أنوارك. لا لا
1: الله
0: سلام
1: الله، صح
0: سلام،
1: لسانك،
0: صح
1: شاعرنا
0: بدنك.
1: خليفة الشبلي، شفت قلب الطاولة عليك. يعني هو ما في المحبة ماشي سالفة مذلة مو مذلة،
0: أكيد أكيد.
1: كان يقوم يقول على باب من أهوى يلد، وهذا يقول مسج ورا مسج ما معبرنا زي ما دقك حضر، بعدها يقول لك بترجع لي بترجع لي.
0: القلب أخضر هذا.
1: أيوة. عموما يعني فاصل ونعود إليكما وإلى الشعر.

0: عدنا مجددا إليكم أعزائنا مستمعي إذاعة الشباب لنواصل معا سهرتنا الحوارية الشعرية في برنامجكم ميادين الشعر، ونعود إلى ضيفي الحلقة الشاعرين المبدعين خليفة الشبلي وخميس الفارسي. أهلا وسهلا بكما مجددا. هكذا هي الأوقات الجميلة تمضي دون شعور. نحن الآن في العشر أو الاثنتي عشرة دقيقة الأخيرة من عمر البرنامج، يعني تصوره حن الواحد دائما يقول ساعتين وش بنقول فيهم. شاعرنا خليفة، يعني إلى جانب تجربتك الفردية، أنت حاضر في العمل الثقافي من خلال فرع الجمعية العمانية للكتاب والأدباء محافظة شمال الباطنة ومجلس الصحار الثقافي ومجلس شعراء الصحار، وهي مساحات تضع الشاعر في قلب الحراك الأدبي. ماذا أضاف لك هذا الحضور المؤسسي بين قوسين، والذي تستطيع هذه المؤسسات والمجالس أن تقدمه للشاعر ولا يستطيع أن يحققه منفردا؟
1: والله هي التواجد مثل ما قلت في الحراك الثقافي، وأيضا المواجهة مع الجمهور، في طبعا هي المنفذة للأمسيات وكذا، أنت بنفسك راح تصدر في الحين النظام اللي هو السوشيال ميديا وكذا، لكن أيضا ما لنا غنى عن أنك تقابل الجمهور في الأمسيات الشعرية اللي هي تقيمها المجالس ولا الفرق، سواء الجميع جمعية الكتاب والأدباء والحراك الثقافي في السلطنة بشكل عام. يعني أيضا في صالون مجان الأدبي أيضا بعد في محافظة ظفار معاهم، وشاركنا في أمسيات أيضا نفس الكلام يعني معهم. ما شاء الله الحراك الحمد لله الحين أحسن، يعني إحنا في فترة من الفترات أنت يمكن تعرف إنه صار ركود يعني في هذا، لكن الحين الحمد لله رب العالمين في حراك طيب في أغلب المحافظات يعني في السلطنة، ونشارك مستمرين في المشاركات أنا والمجموعة الشعراء من مكان لمكان الحمد لله رب العالمين.
0: دكتور خميس الفارسي، من النادر أن يجتمع في شخصية واحدة شاعر يعيش مع الصورة والخيال وباحث ينشغل بالأرقام والتحليل والمنهج العلمي. كيف استطاع خميس الفارسي أن يوفق بين هذين العالمين المختلفين؟ كما أن خميس الفارسي هذا أصدر كتابا علميا بعنوان سلاسل الإمداد بين الذكاء الاصطناعي والاستدامة، وهو مجال يبدو بعيدا تماما عن الشعر في ظاهرة. هل تجد أن الباحث داخلك يؤثر في الشعر، أم أن لكل منهما مساحته الخاصة؟
2: والله هما يعني مجالين مختلفين.
0: نعم.
2: في الظاهر. ولكن برأيي أنا فيهم ارتباط خفي. فالشاعر يعني يبحث عن المفردات الدقيقة، يبحث عن المشاعر المخفية، فيحتاج إلى الدقة في تحري في القراءة في المخزون الشعري الثقافي. كذلك الباحث هنا يحتاج إلى التوسع في الخيال، خيال الشعر طبعا. فأجد أن الارتباط أو هم مرتبطين صح في الظاهر في اختلاف بينهم، ولكن برأيي لا، في ارتباط داخلي، وأجد أن الشعر متنافذة ومتنفس لي يعني عن البحث العلمي، العمل، العلاقات الاجتماعية والعائلة كذا، فأجد الشعر نافذة فسحة إلي يعني متنفس.
0: نعم، شاعرنا خليفة الشبلي، يعني وجودك مدربا ومحكما وعضوا في مجال الثقافية يجعلك ترى الساحة من أكثر من زاوية وتتابع الأسماء الجديدة وهي تتشكل أمامك. كيف تقرأ مستوى الجيل الجديد من الشعراء في سلطنة عمان؟ ما نقاط القوة التي تبشر بها تجاربهم، وما الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من العمل والاشتغال عليه؟
1: بالنسبة للجيل ما شاء الله عليهم الحين في أنا أتفاجأ من مواهب يعني جميلة جدا يعني ما شاء الله في الجانب الشعري. أقرأ دائما مثل ما خبرتك، أتابع في وسائل التواصل. الحين تواجد الشاعر في السوشيال ميديا يعني يظهر موهبته. أنا أقول دائما اهتمام يكون بموضوع المعنى والوزن أيضا في مهم جدا، يعني أن الشاعر يكون له اطلاع في هذا الموضوع. أنا ما أتكلم عن موضوع والله أنه والله أرجع للتفعيلات وكذا والبحور وهذا، لا، على الأقل يكون عندك صياغة لحنية للقصيدة يعني، عشان تعرف الأوزان اللي هي. طبعا اللحن يعطيك إلى من 98 إلى 99% يعني كذا، الباقي يكملوا التقطيع العروضي يعني، إلا إذا صادف أنه 100% لحنيا أنت متمكن في صياغة اللحن، أنت وصلت إلى هدفك. ولكن الأغلب يحتاج إلى يرجع أحيانا بعض الحروف تكون دخيلة، زحاف أو خلل بسيط كذا، تحتاج إلى تدقيق يعني. أنت الخاصة اللي بيشارك في يعني مسابقات شعرية، طبعا هذا من باب أولى، لازم تكون القصيدة خالية من العيوب نهائيا.
0: نعم
1: هذا
0: دكتور خميس الفارسي، يعني انت بعود لك الى مساله الذكاء الاصطناعي وبحوثك فيه، إن
1: نعم.
0: هل تعتقد اليوم في الجدل استاذ خليفه شبلي اليوم داير حول الذكاء الاصطناعي؟ اليوم استطاع ان يكتب نصوص نثريه مثلا قصيده نثر، يعني هل تعتقد ان الذكاء الاصطناعي يستطيع ان يكتب نصا يمتلك روح القصيده الحقيقيه؟
2: شوف الحين الذكاء الاصطناعي ممكن يعني أي إنسان سواء كاتب شاعر أديب أو حتى أي إنسان عادي بإمكانه يستخدمه باستخدام إيجابي.
0: نعم.
2: يلخص لك هو سنوات.
0: نعم.
2: بدقائق يعني.
0: نعم.
2: فما أعتقد يعني إحنا عرضت علينا يعني نصوص نعرفها أنها كتبت عن طريق الذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
2: يعني بدون إحساس وبدون وزن، مستحيل الذكاء الاصطناعي يعطيك بالوزن. 100% ممكن يعطيك قصيدة مقفاة بتفعيلة، ولكن موزونة
0: نثر.
2: نثر ممكن، ولكن قصيدة موزونة على بحر ما مستحيل. وكذلك موضوع الترابط بين البيت والآخر ما ما ما مستحيل يعني يكون بدون خالية من الإحساس.
0: أستاذ خليفة الشبلي، أنت في لجان التحكيم هل صادفت مثل هذا اللي يقول عنه الدكتور خميس الفارسي، ياك نص واكتشفت ان الذكاء الاصطناعي؟
1: والله هو مثل ما قال الاستاذ خميس، اللي هو ما يوصل يعني حتى ما يدخل مسابقه صاحب الا اذا صلح فيها طبعا كذا بعدين، لكن ما ما ما مر علي يعني موضوع اللي هو الذكاء الاصطناعي. اغلب القصائد يعني تعرفها من بدايتها اذا كان ذكاء اصطناعي في للشعر يعني.
0: هو المسألة أصعب في إذا كان مثلا مطبوعة أو قصيدة أو مجلة تعنى بالشعر النثر.
1: نثر.
2: نعم.
0: هنا بيتورط، لأن الحين الذكاء الاصطناعي قادر أن يكتب يعني جمل نثرية رائعة.
2: صح.
0: يعني فيها صور واستعارات رهيبة.
1: نعم.
0: فبتكون مهمتهم صعبة، لكن مثل ما تفضل الدكتور خميس الفارسي مسألة أن يضبط الوزن الآن صعب.
1: صعب. صعب.
0: وحتى مسألة الإعراب، يعني هو يكتب بدقة يعني قليل أن يخطئ، لكن حين تطلب منه إعرابا يخلص. أيوة ما تعرف.
2: صح.
0: سبحان الله. عموما نحن في الأربع دقائق الأخيرة من عمر البرنامج نريد نريد نصين ختاميين، يعني مثل ما تقول مسك الختام. وش بتسمعنا سادة خليفة الشبلي؟
1: أنا الخيار لك،
0: لا
1: نص أو شلة.
0: لا الشراع ودفء الدفة بين يدي.
1: بنسمعكم شلة إن شاء الله. أقول يا حمام الدوح يا اللافي، هالله هالله حل وتريض، بنشدك عن دار الأولافي لبها محبوب يا مقيض.

شاف وين غيظ بلسم القلب وجواه شافي اشهد ان الخاطر يهيض كل وصف فيه متكافي نور كامل ما هو بمويض وافد

0: سنها غضيض بإذن ربي عالم الخافي، وانبقى بالعمر لا ونيض، بوصل الدار ولا وحافي، ما شعلنا بالدوي عيض، واشهد ان الحب تلافي، خص للفواده رعيض، لو تشوف قباله متعافي، يوم صاحي وعشره مريض، يوم صاحي وعشره مريض.
1: الله
0: يا
1: الله،
0: سلام
1: صباح
0: على
1: سالم
0: الغلام، صحة
1: والف صحة وسلام عليك.
0: الله يسلمك.
1: منبر من الميكروفون الشاعر بين يديك دكتور خميس الفارسي، نحن في الدقيقتين الأخيرتين من عمر البرنامج، ايش بتسمعنا؟
2: أنا أقول من حديد الصلب سوينا تروس، من حديد الصلب سوينا تروس، وفي صحائف بيض خطينا النبأ، شع نور الحق شعشاع الشموس، في صروح المجد ما ينزل أبا، اسأل التاريخ يعطيكم دروس، عن مضارب خيل ومرتاع الضبا، الفرس فارس وخيال يسوس، وللظبي حامي فريعان الصبا، قالوا الاشكال في حرب البسوس، عاقر الناقة مليك مجتبى، ثاربه جساس في يوم عبوس، غافله بسهم وقوسه كبا، وانتخاب الزير غازيها يشوس، سل سيفه ما توانى واختبى، بس قول الحق نطاق الخروس، لو خفاه البعض واضح ما غبى، سبت الاشكال في ضعاف النفوس، وقدوها النار وزادوها شبا، احذر الايام ورحاها تحوس، لو صف التحيان تاخذ ما تبى، قبلهم مقوام تبع والمجوس، والنبي سليمان وبلقيس سبا، ارسل الهدهد على ذيك الطعوس، جابل الاخبار وكل علم اجتبى، قال جيبوا عرشها وذيك الكؤوس، نكروه قبل الشمس لا تغربا، ودخلوها الصرح هي تمشي تدوس، اكشفت للساق ورخت منكبة، واهتدت لله من بتها الغروس، واسلمت والأمر ما روح هبا، ويا إلهي ندعك يا مو جلوس، ويا إلهي ندعك يا مو جلوس، تهدي للإسلام من ظلوا صبا، تهدي للإسلام من ظلوا صبا.
1: الله الله والله فعلا ختام مسك، يعني لساني عاجز عن شكركم أستاذ خليفة الشبلي شاعرنا وأستاذنا المبدع دكتور خميس الفارسي، يعني نحن ما نملك في نهاية هذا البرنامج إلا نتقدم لكم بالشكر الجزيل والثناء الجميل على هذه الحلقة الاستثنائية بكل معنى الكلمة. يعني كنت بالفعل اليوم، أنا كنت مرة سألوا الشيخ أحمد الخليلي عن نور الدين السالمي ومحمد يوسف الطفيش، هذين العالمين الجليلين أيهما أعلم، فكانت وضعتموني بين جبلين، أنا اليوم حسيت نفسي في الشيء بين جبلين شعريين، يعني كلاكما حلق بجناح، كنتما كجناحي إبداع حلقتما بنا عاليا، شكرا لكما جميعا.
0: كل الشكر لكل المتابعين، والاستضافة كانت أتمنى نكون خفيفين عليكم إن شاء الله تعالى.
2: شكرا أستاذ عبد الحليم على الاستضافة الجميلة، مخرجنا الجميل، مستمعينا الأعزاء شكرا جزيلا.
1: نعم، هكذا مستمعينا الكرام تمضي الساعتان سريعا حين يكون للشعر هذا الحضور، وللكلمة هذا الدفء، وللحوار ضيفان رائعان يفتحان لنا نوافذ مختلفة على القصيدة وما وراءها. طفنا الليلة في ميدانين وتجربتين، واقتربنا من الشعر لا بوصفه أبيات تقال فحسب، بل صنع وموهبة ووزن وإيقاع وصوت يمتد من القصيدة إلى الأغنية إلى الشلة إلى الرزحة إلى الرزح، ومن المنبر إلى الفنون العمانية الأصيلة. وبين تجربة الشاعر خليفة بن محمد الشبلي في الشعر والتدريب والتحكيم والكتابة للفنون الحماسية، وتجربة الشاعر دكتور خميس الفارسي في القصيدة والبحث والتأليف والكتابة فن العيالة، وكان لنا هذا المساء حديث نرجو أن يكون قد أضاف إلى متعتكم بالشعر شيئا من المعرفة، وإلى المعرفة شيئا من جمال الشعر. شكرا مرة أخرى من القلب لضيفينا الكريمين الشاعر خليفة محمد الشبلي والشاعر دكتور خميس محمد الفارسي على هذا الحضور الجميل، وعلى ما منحانا إياه من قصائد وتجارب وذكريات ورؤى أثرت حلقة الليلة. سعدنا بكما ونرجو لكما مزيد من العطاء والتألق وأن تظل قصائدكما حاضرة في ميادين الجمال والإبداع. والشكر الأكبر لكم أنتم مستمعين الأعزاء رفاق هاتين الساعتين على حسن الإصغاء وجميل المتابعة ووفائكم الدائم لبرنامجكم ميادين الشعر. نرجو أن نكون قد قدمنا أمسية تليق بكم وبذائقتكم وأن نكون قد تركنا في ختامها شيئا جميلا يستحق أن يبقى في الذاكرة. تقبلوا تحياتي أنا أخوكم معد ومقدم هذا البرنامج عبد الحليم الداعي وتحيات أخي المبدع المخرج حلقة هذه الليلة المنتصر بالله العامري وتحية المشرفة على البرنامج الأستاذ عفراء اليحيائية. نلتقيكم بإذن الله في موعد جديد من ميادين الشعر مع ضيف جديد وتجربة شعرية جديدة نفتح معها ميدانا آخر للكلمة والحكاية والجمال. حتى ذلك الحين دمتم بخير ودامت أيامكم عامرة بالشعر والكلمة الطيبة وتصبحون على ألف خير.
3: الشعر قافلة الشعور يمضي بنا كشعاع نور متخطيا كل العصور فانظر مليا للسطور فبها مفاتيح الأمور وهنا ميادين الصقور وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: ذاكرة اللبان، نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
2: والمثل الشعبي يقول
3: إيش يقول المثل؟
4: إذا قدك مع المقامح سامح.
1: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
4: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح، وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
1: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.

0: المثل الشعبي لهذا اليوم بعنوان الطبيعة اللي في البدن ما تخرج إلا بالمسك والكفن. يعبر هذا المثل الشعبي عن صعوبة تغيير الطباع المتجذرة في شخصية الإنسان، ويشير إلى أن الصفات السلوكية أو الأخلاقية اللي يتربي عليها الإنسان وتصبح جزء من كيانه تلازم طوال حياته ولا تفارقه أبدا، قد يتجمل لسبب أو لآخر ولفترة معينة، لكن سرعان ما يرجع لعادته وطبيعته اللي تظل معه حتى الآخر يوم في حياته. فالطبائع الحسنة والأخلاق الرفيعة فهي الإرث الحقيقي اللي يبقى من الإنسان وتفوح منه مثل المسك حتى بعد رحيله.
1: وبعدين معاش ما راح تبطلين هذه العادة؟
2: إيش من عادة الله يهديك؟
1: تعرفين إيش قصدي؟ أنت تتدخلين في شؤون الناس.
2: أنا قصدي أساعد وما متدخل في شؤون حد.
1: مساعدتش هذه ما وراها غير المشاكل والعتاب اللي يجيني من كل مكان.
2: خلاص بوعدك هذه آخر مرة، ومن بعدها ما راح أتدخل في شؤون حد.
1: ايش فيش بتبكي؟ ايش اللي قرا؟
2: انا حاولت احل مشكله جارتنا مع زوجها وبعدين
1: مره ثانيه نحن ما قلنا ما لنا دعوه بالناس، وخليش في حالش. ايش اللي صار؟
2: زوجها طلقها، واهلها وجماعتها كلهم يحملوني سبب طلاق، وما اعرف ايش اسوي الحين.
1: ارزحي ولطمي على عمرش، انتي ما بتوبي ولا مثل ما يقول المثل الشعبي.
2: ايش يقول؟
0: الطبيعة اللي في البدن ما تخرج الا بالمسك والكفن. تقول الحكاية اللي توضح المثل الشعبي الطبيعة اللي في البدن ما تخرج الا بالمسك والكفن. كان في المدينة القديمة اللي تحيط بها أشجار النارجيل والموز، كان هناك ثني نارجيل جيران وأصدقاء دائما يجلسون مع بعض ويتسولفون ويتخابرون بكل ما يصير حولهم. واحد فيهم كريم، يده مديدة ما يغلق بابه في وجه أحد، وإذا ما عنده الكثير أعطى القليل. والرجل الثاني بخيل حنتير، ما يسخي بعجمة التمر ويخبي الأكل والخبز عن أولاده، معيش زوجته وأولاده في فقر وفي فاقة وفي عوز. الله فاتح عليهم بهذا الرجال الكريم اللي يكرمهم بين كل وقت والثاني. في يوم من الأيام قدر الله واحترق بيت البخيل، والنار قضت على كل شيء فيه. الرجال الكريم فتح له بيته كعادته في الكرم، وأسكنه في أحسن الغرف، وكان يأكل عياله ويشربهم ويكسيهم وينفق عليهم وهو راضي ومرتاح. جلسوا في بيته فترة طويلة حتى أهل الرجل البخيل لاموه وعاتبوه على استغلاله لهذا الرجال الطيب والتخلي عن واجبه كزوج وأب. عادت الشهور والأيام وتغيرت أحوال الرجال الكريم، دخل في مشروع فاشل وخسر كل اللي معه وكل مدخراته، وبقى على الحميد المجيد. اضطر المسكين أنه يروح إلى عند صديقه وجاره البخيل لعل وعسى يرق قلبه عليه ويتذكر إحسانه وجميله، وخاصة إن البخيل تحسنت أحواله كثير. فقال له: يحرقني بنار إن كان عندي شيء، والله إن كان عندي أنا بعطيك من غير أنت ما تتكلم، الله يرزقني ويرزقك. فحكى الرجال الكريم وقال: الطبع ما يتغير، ولو مرت عليه السنين والظروف، فالأصيل أصيل طبعه دائما معروف، والبخيل بخيل ولو ملك الملايين والألوف، والكريم كريم حتى وإن كان خالي الكفوف. البني آدم ما تربى أبوه عليه قد ولاف، والطبع ما يختلف، والصيد كان يا حريم من كل ماله صلف، ما يمتدح الصدف. صاحب الطبع ما يغير من طبعه، الواحد يغسل يده منه ولا يضيع وقته في النصح والإرشاد، ولا تعطيه الفرصة بأنه يؤثر ويغيرك. ظل أنت أصيل وطيب وتفوح منك رائحة المسك مثل ما أنت.
3: ذاكرة اللبان، نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
1: والمثل الشعبي يقول
2: إيش يقول المثل؟
0: إذا قدك مع المقامح سامح.
3: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
0: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح، وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
3: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يومياً من الثانية وحتى الرابعة عصراً عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جغفر عاني شي ثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور. فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من 8 وحتى 10 ليلا مع عبد الحليم البداعي.

0: شد.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
3: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جاء غفار عاني
0: خريف

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لين 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: Please join the train now as it is ready to leave.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حسان وبكمحي وبكمحي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا للاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سهل عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

مساء الخير. ولو ما شفتك في ذيك الليلة صدفة

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: Thank you.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: عبد الحليم حافظ.

جلست جلست والخوف بعينيها.

فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها.

هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

وبرغم الجو الماطر والإعصار فالحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا

بلدي الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول فك ضفائرها، من حاول فك ضفائرها. يا

ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن.

في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن، ستفتش عنها يا

قلبك وتسأل فيروز الشطار. وتجوب بحارا وبحار.

فحبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولدي ليس لها عنوان.